0: منطقة. فيعني فلذلك سبحان الله قدرا يعني جاء وفد من الروم فعلا دخلوا إلى المسجد الأموي الجامع الأموي في دمشق، ولما شافوا انبهروا فعلموا أن ملك هؤلاء لن يزول، فكان سببا يعني هاي أبها كلها كانت سببا في دخول رهبة المكان بسموها إلى نفوس الأعداء، وبالتالي شالوا من رؤوسهم فكرة أن يعيدوا غزو هذا المكان، ولذلك أبقاه على حاله صحيح. وحسن فيه سبحان الله. يعني طبعا البناء والقلاع الأسوار الكذا هذا مهم جدا في بناء الحضارة، لأنه يلقي في قلوب هؤلاء
1: صحيح. وهذا الأمر اللي هو أنا كان لي كتاب لم يكتمل يعني بلاش اسمه بقى عشان ما حدش يدور عليه لأنه لسه ما عملتوش، لكن كان في فصل كنت عملت فيه الجمال كيف كان سلاحا حربيا في التاريخ الإسلامي، إزاي في لحظات معينة رأى الخليفة أو الأمير المسلم أنه يجب أن يبهر الداخلين إليه من السفراء، وقد نجحوا في هذا. الذين دخلوا إلى دار الخلافة في العصر العباسي، وكذلك لما دخلوا مثلا إلى الزهراء في الأندلس وبعض المواقف الأخرى، ما كان فيه المسلمون من هذه الحضارة كان يسبب انكسارا نفسيا لدى هؤلاء السفراء، شبيه بذلك ما يحصل لنا الآن. الآن لما بتلاقي الواحد راح باريس ولا راح نيويورك ولا راح واشنطن حس الدنيا كبيرة جدا جدا جدا فينكسر نفسيا.
0: نعم.
1: فهذا قد صحيح. استخدمه فعلا الخلفاء.
0: صحيح. طيب إذن طبعا هذا السؤال أيضا عددنا فيه عدة أشياء.
1: تمام.
0: ملخصه أن الأمويين لهم إنجازات كبيرة ممكن أن نحصرها في
1: الوحدة. وحدة الأمة، الجهاد، التعريب،
0: الحركة العمرانية والبعد الحضاري المتميز.
1: نعم.
0: أي نعم. والبعد الحضاري المتميز كان في كل أصقاع الإمبراطورية، لم يكن فقط في الشام أو في بلاد الشام دعنا نقول يعني.
1: صحيح.
0: يعني تركوا بصمة في كل مكان تقريبا.
1: أيوة.
0: بنوا المساجد، بنوا.
1: نعم. ولكن يعني بداية ترجمة العلوم والاهتمام بها ويعني المكافأة على تعريبها كان في بني أمية.
0: نعم.
1: في الشام، منطقة الشام.
0: إذن شكرا جزيلا أستاذ محمد.
1: حياكم الله يا أبو الحلي.
0: انتهت هذه الحلقة شباب. طبعا إحنا توقفنا عند السؤال 42، لازلنا في المحور الخامس، محور الدولة الأموية. لا تنسوا أنكم تشيروا هالحلقة حتى يعم الخير على الجميع، ودمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.
2: لتشاهد المزيد من البرامج عن التاريخ الإسلامي ولتتعرف على أحداثه وانتصاراته وانكساراته، قادته وعلماؤه، أحداثه وأسراره، الحكم والسياسة والحروب والمعارك، ما عليك سوى أن تتابع قناة تاريخنا على يوتيوب. تاريخنا، من أبعد نقطة في الماضي إلى أبعد نقطة في المستقبل، نستنطق التاريخ.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: Impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: The إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.

لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: هذا السؤال يراود راس،
2: ليش يدخل النار؟
3: تقسم اليمين إنك ما تقول لأحد إلا عقب ما أموت.
1: شو الدليل على وجود الله؟
3: والله يا أخي ماتوا مساكين. يا أخوي أنت
1: يعني إبليس إيمانه المفروض إنه أقوى من إيماننا كلنا.
3: كلامهم صحيح،
1: كلامهم من الحديث صحيح.
2: في فضائيين في الكون، لو نشوف الكون ما أفسحه،
1: يعني في عوائل ما تسمح إن الرجل يشوف بنتهم.
3: يا أخي وين أنتم الله يهديك.
1: دين وطين، شو البرامج اللي عامله فجأة؟ احنا نطر تحدي المعلومات، لا تحدي المعلومات موجود كل جمعة، دين وطين كل ثلاثاء. ليش سويت البرامج هذه؟ احنا في سفراتنا بالذات السفرات الخيرية اللي يكون فيها الدكتور عبد الرحمن الحرمي وايد نسأل أسئلة. احنا الشباب انت نسأل في حد دنيوية، وين الله، شلون بدل الكون، نسأل عن الزواج، نسأل عن الأطفال، العلاقة بين الزوجين، كل شيء نسأله ويجاوب أجوبة نقول ليك صورناها. هذه الفكرة جت من هني، لازم أسوي برنامج كل الأسئلة اللي تنطرح سواء مني ولا من الشباب اللي حولي أو من الناس، ولما يجي جواب

0: لا نستفيد منه صح وننشره لكم. دين وطين، طبعا الاسم شلون جاء؟ ذاك اليوم انا سالت بخالد سؤال كنا مع الشباب، قلت له يا اخي الموضوع النظره الشرعيه يعني في عوائل ما تسمح ان الرجل يشوف بنتهم، شلون كذي؟ قال لي الموضوع هذا
1: دين ولا طين؟ دين يفعل بما يشاء فانا عبد، وطين اصنع به ما اشاء. دين ثابت مهيمن، الطين عاداتنا قد تتغير، أشكالنا قد تتغير، عرافنا تتغير، تقاليدنا تتغير، فهذا حطيناه في حكم الطين.
0: فبرنامجنا بيكون عبارة عن دين وطين، واللي ما فهم المعنى إلى الآن تابع الحلقات واستمتع. شريكي في البرنامج هو ليس ضيف، هو شريك معي في البرنامج في كل الحلقات إن شاء الله اللي بتكون 4 حلقات في رمضان، حلقة أسبوعيا، هو الدكتور عبد الرحمن الحرمي أبو خالد.
1: حياك الله يا أبو راشد.
0: الله يحييك. وبما أن برنامجنا قائم على الدين في كثير من الأمور، فبيكون عنوان حلقتنا اليوم العلاقة مع الله. وخالد بالنسبة للعلاقة الخاصة مع الله،
1: يا سلام، هذه أجمل العلاقات.
0: بس إحنا دائما نسمع عن العلاقة مع صديقك، علاقة مع أخوك، مع زوجتك، يعني علاقة مع الله، وانت انسان، شو ممكن أكونها العلاقة هذه؟ علاقة مع الله،
1: العلاقة مع الله هي العلاقة مع السعادة. لو ذهبنا إلى أسعد الناس قلبا هم الأنبياء، والأنبياء هم أقل الناس تكلفا، لكن عنده علاقة مع الله عز وجل، هذه العلاقة جعلته أسعد إنسان يسير على الأرض. العلاقة فيها أسرار، جزء من هذه الأسرار أن تقدم أشياء لله عز وجل لا يعلم بها أحد، لأن يوم القيامة عندنا خزائن للأعمال، أعمال السرائر، وخزائن للأعمال العامة.
0: صح،
1: خزائن أعمال السرائر المضاعفات فيها مختلفة، فتتقدم شيء في السر. ضيق لك الحال يوم، لا سمح الله يجيك أمر ما تحبه، فترفع يدك، شو تقول؟ اللهم إني أسألك بالذي بيني وبينك. الصالحين كل واحد عنده خبيئة، كل واحد عنده خبيئة مع الله عز وجل، يقدم عمل يخفي عن المخلوقين، هذا العمل هو في لذة مع الله عز وجل،
0: كأنه مفتاح،
1: مفتاح لباب الدعاء. اللهم إني أسألك بالذي بيني وبينك، فودك تعرف شي اللي بينه وبين الله عز وجل. واحد من الشباب كان دائما يدعو بهذا الدعاء، فيقول لي الأخ، يقول أنا ودي أعرف شو اللي بينه وبين الله عز وجل، قد يكون عمل بسيط بس شرط أنه ما أحد يعرف،
0: ما حد يدعن.
1: إيه، فيقول وراه قال لي شوف بقول لك، بس بشرط تقسم لي يمينك ما تقول لي أحد إلا عقب ما أموت، حتى يسكر باب الرياء. يقول قد يكون عمل بسيط، لكنه يقول كنا بالحج والجو بارد وطلعت رايح دورة مياه، وجدت امرأة نايمة وشيء من جسمها مكشوف، يقول وانا متدفي في حرامي، يقول على طول خفت سترتها ورحت، قلت يا رب في هذا المكان احتسبه عندك. وعقب يقول كل ما جاني شيء اللهم نسألك بالذي بيني وبينك. هذا الرجل الان عند رب
0: سبحانه، وعمل بسيط،
1: هو عمل بسيط لكن اخفاه واخلص.
0: طيب وخالد، انا بيبدأ بعلاقة خاصة مع الله بعد الحلقة على طول، أقرب شيء، أسهل شيء،
1: أسهل شيء وأعظم شيء بعد، إن الله لا يعجب من شاب خلبه النوم، يجي خلاص بينام،
0: أيوة،
1: فقام فتوضأ فصفر رجليه أمام الله يصلي ركعتين، الله يعجب منه. جربها يا أبو راشد، ولو لينا طف الليل، توضأ، فتكون في هذا الوقت جاي من برا، تنسى همومك كلها وتوقف وتصلي، وإذا سجدت طول في سجودك، وشكو قلبك، اشكو حالك. البعض يقول خلنا ما أعرف أدعي، يا أخي اللي يطلع من قلبك ترى هو أبلغ
0: الله سبحانه وتعالى، بيفهمك،
1: يفهمك
0: في أي نقطة،
1: يعني بأي
0: يا رب، يا رب أرجوك أبي أتوفق في دوامي، يا رب أرجوك رفيجي اللي زعلان منه ما بيفهمني غلط، سولف معاه.
1: نعم نعم نعم نعم نعم،
0: إذا الناس تفهمك ما بالك بخالق الناس
1: سبحانه وتعالى. فانفض، اللهم أشكو إليك قلبي، اللهم أشكو إليك همتي، اللهم أشكو إليك كذا جوارحي، خل هذا السر بس. الله سبحانه وتعالى لعلمه أن احنا محتاجين، فأعطانا 99 اسم يلبي حوائجنا. فيا غني أغنني، يا كريم أكرمني،
0: أدعي بأسامي،
1: نعم ولله الأسماء الحسنى فادعوه، يا جبار اجبرني، يا رب اجبرني، اجبر كسري، اجبرني جبرا يليق بجبرك يا الله، يا ربي أنا المخطئ، يا ربي أنا العاصي، يا ربي أنا المذنب، يا ربي من لي سواك، يا ربي أنت ربي لا رب لي سواك، يا رب أنت أنت وأنا أنا، أنت العواد بالمغفرة وأنا العواد بالمعاصي، يا ربي أنت أنت وأنا أنا، انكسر أمر الله عز وجل، أعلن افتقارك لله عز وجل تجد الرحمات والراحة النفسية وإن غلبتك عينك بدمعة يا الله إن الله أعطاك سبعة أبحر واستقرض منك دمعة فقحطت عيناك عنها. يا رجل أنت تحجز لك مكان تحت ظل العرش عندما تخرج دمعة واحدة من عينك من خشية الله في يوم الشمس على رؤوس الخلائق بمقدار ميل. والحديث الصحيح سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنها رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أنت تحجز لك مكان بهذه الدمعة، كم أنت غالي عند الله عز وجل، كم أنت عظيم عند الله عز وجل. دمعة من عينك توقفك تحت ظل العرش، تحت ظل العرش عرش الرحمن إكراما لك سقف لك، تظل في ظل بدمعة واحدة في جوف الليل. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، خالي قلبه من الأغيار، خالي قلبه من المشاغل، خالي قلبه من غير الله عز وجل، خالي قلبه من الدنيا فذكر الله. ما أجمل الذكر بالخلوات، لحظات السهر غالية فلا نرخصها بالغفلات. العلاقة مع الله عز وجل هي أجمل العلاقات، والله سبحانه وتعالى لما أرادنا نبني علاقة معه أعطانا أشياء ميسورة، قال لا يزال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. نوافل،
0: ما قال الصلوات،
1: ما قال الفرائض في أوقات محددة في أماكن محددة، بالنوافل حتى أحبه. قال ولا يزال عبدي يتقرب، يعني لازم أنت تجيب بادر أول شيء إلى الله عز وجل، لازم أنت تجيب ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يا الله، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لا أعطينه ولئن استعاذني لا أعذنه. أنت إيش تبي أكثر من هذا؟ تدري إيش يعني الله يحبك؟ الله يحبك يعني الله عز وجل ينادي في الملأ الأعلى وهو أعظم ملأ وقبلهم على جبريل، يا جبريل إني أحب فلان، إني أحب عبد الله الغافري فأحبه. فيحبك جبريل،
0: شو استنست هذا شوي؟
1: فيحبك جبريل إن شاء الله، ثم ينادى في الملأ الأعلى بين ملائكة لا حصر لهم. لما كلمك عن الملأ الأعلى عن ملائكة لا حصر لهم، لا حصر لهم، لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل. إن الله يحب فلان، يحب عبد الغافري فأحبوه، فيحبونك أهل السماء كلهم. أنت سويت أن الأعمال الصالحة كانت بتوفيق من الله واصطفاء من الله وإعانة من الله سويتها، بس أنا بكلمك كم ربي رحيم. بعدين فيوضع له القبول في الأرض فيحبها للأرض. شخص ما بينك وبينه لا علاقة أسرية ولا تجارة،
0: سبحان الله تشوفه تحيض،
1: تشوفه تقول يا أخي هذا الرجال
0: يسوي قلب. نعم،
1: ليش؟
0: طيب
1: ما جاءت من فراغ،
0: جاءت من خبايا
1: علاقة خاصة. لازم يا جماعة نبني علاقة، ترى احنا ما نستطيع أن نستغني عن الله ولا لحظة، وحاجتنا إلى الله كغناه عنا. شوف الحكمة الآن، الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني
0: فإني قريب.
1: يا سلام، فإني قريب أجيب. قد تطلب من ملك من ملوك الدنيا شيء فيعطيك لكنه ما هو قريب منك، قد يعطيك لكنه ما هو قريب، قد ما يعزك صح بس يعطيك، عندي وايدان تبي سيارة خذ سيارة لكن ما هو قريب. الله عز وجل أراد أن يتلطف مع عباده فقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. ترى أنا قريب وأعطيك، أجيب دعوة الداعي. بعدين إيش قال؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله كأن يقول ادعوني، يقول وإذا سألك عبادي عني، كأن يا عبادي اسألوني،
0: طلبوا
1: اطلبوا، ولا يوجد طلب واحد يرد.
0: شلون؟ عفوا،
1: من آدم إلى قيام الساعة لا يوجد طلب واحد من العباد يرفع إلا ويعطى.
0: عفوا مخارد، في ناس يدعون ويجي هو الشيء
1: جميل. أنا الآن دعيت قلت يا رب أريد الوظيفة الفلانية،
0: حلو،
1: ما حصلت عليها،
0: أوكي، ما حصلت. ثاني يوم دعيت،
1: بعد ما حصلت عليها،
0: ثالث يوم دعيت
1: ورحت الكعبة، عند الكعبة ودعيت والله ما أعطاني إياها.
0: أيوة
1: أيوة،
0: أنت تو تقول كلها مستجابة. نعم. شو اللي صار؟
1: أحد ثلاث أنواع، مجرد ما أنك وفقت للدعاء، ترى الدعاء توفيق من الله.
0: هل هو أجر؟ عفوا، هل الدعاء أجر؟
1: لا،
0: عبادة،
1: عبادة، عبادة. وانتظار الفرج عبادة،
0: عبادة يعني فيها
1: عبادة طبعا. حسن، أنت متلبس بعبادة، حسنات، تنتظر.
0: يعني لما أقول يا رب يا رب رزقني مليون، يا رب رزقني مليون،
1: عبادة.
0: حتى لو ما جاتني أنا أخذت حسنة من وراء الدعاء، يكفي أني بنيت العلاقة هذه بيني وبين الله، صح كلامي؟
1: نعم أوكي نعم. فأنت رفعت يدك تدعو الله عز وجل، هذا إيمان بك منك لله عز وجل أن الله قادر على كل شيء. هو ثلاث أنواع، إما أن تدعو بأمر فيعلم الله أن فيه خير فيعطيك، فالله قادر على كل شيء. وقد يعلم الله أن هذه الوظيفة تضرك وأنت لا تعلم فيحجبها عنك ويصرف عنك سوء، يحجبها ويصرف عنك سوء حاد،
0: وانت زعلان نواياتك
1: طبعا طبعا. والثالثة يؤخرها لك يوم القيامة. اسمع هني عاد، اسمع
0: ثالثة تري،
1: اسمع اسمع اللي تريحك عدل، اسمعها. تؤجل يوم القيامة فيدخلون أهل الجنة الجنة، فتؤتى يوم القيامة، يوم القيامة تجي يوم القيامة الدعوة اللي ما استجيبت هدايا
0: من وين؟
1: أيوة من وين يا ربي هذه؟ قال هذه دعوات دعوتوها في الدنيا ولم أستجبها لكم، ادخرتها لكم اليوم. يتمنى المسلم يومها أن الله لم يستجب له دعوة في الدنيا. هذا هو ربي، كيف ندبر عن إله كهذا الإله؟ كيف نعصي إله كهذا الإله؟ يتلطف معانا حتى في الأوامر. شوف لما تكلم عن الصيام قال كتب عليكم الصيام كما كتب، كتب قال مبني المجهول، ما قال كتبت عليكم الصيام، كتب عليكم تخفيف، كما كتب على الذين من قبلكم، ترى اللي قبلكم صاموا
0: بدون مكيفات
1: بدون مكيفات
0: بدون
1: سيير، والأعمال كانت شاقة، وأبوك وجدك فتحوا الدنيا يا رجل في رمضان، وكانت الحروب والقتال في رمضان وهم صيام، وإحنا جينا نفطر
0: أصعب. لا
1: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لما تكلم عن رحمة الله عز وجل قال ورحمتي، شوف نسب الرحمة لنفسه وهو يخاطبك، أن رحمتي سبقت غضبي فسأكتبها الذين يتقون. لكن عندما تكلم كتب عليكم القتال تخفيف، ما كتبها مباشرة عليك. من رحمة الله عز وجل أنه لا يخلف بوعده، إذا وعدك بشيء لا يخلف بوعده، ومن كرمه أنه يخلف بوعيده.
0: حين فهمتها، يعني إذا قال لك مثلا، إذا قلت مثلا مثلا استغفر الله أعطيك 100 حسنة، هذه جيدة جيدة
1: جيدة جيدة.
0: لكن إذا قال لك الغلط هذا ترى فيه مثلا مثلا هل كثر وقت في النار،
1: نعم
0: ممكن يسامح.
1: الله أكبر،
0: يا الله
1: ما أنت أكرم من ربي. نعم يخلف في الوعيد لكن في وعده لا يخلف سبحانه وتعالى.
0: بخارد وايد ناس انولدوا في بيئة غير بيئتنا. أنا عن نفسي انولدت أبي مسلمة أبي مسلم، يدي يد يدي أخواني خواتي ربعي
1: جميل.
0: فوايد البيئة متهيئة لي أني أكون مسلم، حتى لو كنت شخص مو بزين
1: أو بس بس مسلم
0: أو استغفر الله ما بالإسلام بكون مسلم لدي معاهم
1: جميل.
0: طيب إيش ذنب الشخص يهودي مسيحي ملحد انولد أعوذ بالله كل اللي حوله ما فيهم ريحة إسلام؟ هذا والسؤال يراود راس، ليش يدخل النار؟ هل يدخل لأن في اللي يقول لك النار مش مسلم نار، يا ابن الحلال يسوي زي ما وصل الإسلام بشكل صحيح نار، شنو هل هذا واقع؟
1: جميل. هو كافر لكن يوم القيامة في قصة ثانية.
0: أيوة
1: أي هناك في تفصيل، حجة الله قائمة على العباد، والله عز وجل ما يظلم
0: أحد. ما يظلم، هذا اللي أنا بوصل.
1: الكافر اللي عايش في الدنيا كافر، هو كافر
0: كافر،
1: لكن لا سمع عن دين ولا سمع النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الإسلام أو وصل الله مشوه، هذا يوم القيامة لا حساب مختلف عن من سمع الإسلام
0: شكراً
1: وكفر.
0: شكرا، لأن هاي صراحة كان نقاش يدور بيني وبين وايد شباب، أنا كنت أختصرها بكلمتين، الله ما يظلم.
1: صح
0: يا أخي ما يظلم، أنا إنسان لو كنت بدال الشخص هذاك بحاجج.
1: يا ربي أنا ما سمعت عن نبيك،
0: ما سمعت ما أدري، زي مخارط خبيئة مع الله، يعني الصدقة تعتبر خبيئة مع الله.
1: صحيح،
0: بس أوقات صعب يعني بذات دولنا ما شاء الله الغنية، صعب إنك تلقى الشخص المحتاج وتدور عليه. فأنا جاتني فكرة الحين إن في تطبيق قطر خيرية.
1: صحيح.
0: وفعلًا يعني من التطبيقات اللي ممكن تسهل علينا حياتنا كلها في موضوع الصدقة والتبرعات.
1: وما يعلم فيها أحد غير الله، يعني صدقة سر.
0: إيه فعلًا، لأن هاي تطبيق فما حد شايفني، وبيني وبين الله في النهاية في جوالي أنا قاعد وتبرع في مكاني.
1: يا سلام.
0: للعلم يا شباب ويا بنات، تطبيق قطر الخيرية موجود من أي دولة وين ما كنت، تقدر تحمل تطبيق قطر الخيرية، ادخل جوجل بلاي أبل ستور، حمل تطبيق قطر الخيرية، وسهولة التعامل مع هذا التطبيق سلسة جدا، يعني مجرد ما أنك تسجل وتحط رقمك وخلاص، تقدر تشبك بطاقتك بطاقة الفيزا، وتقدر تتبرع شهريا أسبوعيا باللي تبي. وأنا من الأشياء اللي تعجبني في التطبيق إني ما أنسى، فأنا عن نفسي شابك بطاقتي بطاقة الفيزا مع الأبليكيشن، فخلص أنا شهريا أعرف كم كفالة يتيم عندي،
1: وممكن في كل يوم ولو ريال واحد تصيبك دعوة الملك اللهم أعطي منفقا خلفا
0: بريال
1: بريال.
0: التوبة بخالد،
2: أنا غلطت وايد في حياتي، أنا جبت العيد وايد في حياتي، غلطت وايد، سواء غلطت مع ربي أو غلطت مع الناس، لأن أنا عندي الحين خطين مهمين ولازم الناس تفهم الشيء هذا، لأن في ناس ليل يوم يا أبو خالد ما شاء الله يصلون صلواتهم، الزكاة، الحج، الصيام، كل شيء تلقاه كان مو بزين وصار زين، لكن للحين ظالم ناس. فأنا بيمسك جانبين على السريع، التوبة، أنا حين بتوب في مع الله وفي مع الناس حقوق.
1: باب التوبة من أوسع الأبواب، ولكن هناك شروط. الآن حقوقنا مع الله سلبنا نتكلم عنه، لكن حقوقنا مع الناس مبنية على المشاحة، لا روحي عليه شافون على الشح فيها، الله بيحاسبك عليه وبتجي يوم القيامة بيقولك رجع لفلان وديعته ورجع لفلان، ويوم القيامة في شيئين، سيئات وحسنات، ما عندك شيء ترجع. يا رب كيف رجع لأمانته وقد ذهبت الدنيا؟
2: أيوة.
1: لا احنا قاعدين نقول لك هذا، احنا قاعدين نقول لك لا تقول والله هو يهبي ولا لا لا لا يا ابوي، بيجي يوم القيامة وانت عريان ما عندك الا حسنات سيئات، وبياخذ من حسناتك بياخذ. اخوي ابو راشد، كان عندي بحث في الجامعة ولازم الساعة 12 الظهر ارفعه، كملت تقريبا كملت باقي بس أراجع مراجعة أملائية كذا وارفع، جاني ظرف طلعت، قلت برجع قبل 12 وبرفع البحث علي 5 درجات. انشغلت 12:30 وصلت البيت،
0: تذكرت
1: البحث، تحسفت، تضايقت، بس استفدت شيء، قلت ضيعت 5 درجات من درجات الدنيا.
0: أيوة.
1: ما بتأثر على رزقي ولا على أجلي ولا على شيء، شلون لو جيت يوم القيامة وأنا جايب حسنات معاي، ويجي هذا وياخذ
0: بياخذ،
1: ويجي هذا وياخذ، ويجي قدام عيني حسنات، قاعد حسناتي تتقسم يوم القيامة على الناس، إيش تبي في أعراض الناس؟ ليش توزع حسناتك يا أخي؟
0: الموضوع مو بس فلوس، اسمع أعراض الناس
1: 3 نقاط، اطلع من الدنيا وانت سالم منهم يا أبو راشد، هذه وصية مني لك
0: وللجميع إن شاء الله.
1: وللجميع، نعم للجميع، أعراض الناس، أموال الناس، ودماء الناس. بكرة ما في درهم ودينار، في حسنات وسيئات، اليوم في درهم ودينار يطالبك سدد له، ماخذ حقه رجع له،
0: غلطت عليه
1: غلط عليه اعتذر، ذميته في مكان امدحه في مكان ثاني، بس صفي مع الناس.
0: معناته ان الله مهما كان رحيم، اذا انت غلطت معاه في شيء بينك وبين ربك ممكن يسامح، ممكن استغفرت في يوم أو سويت لك حسن.
1: نعم.
0: لكن مع الناس،
1: حقوق الناس،
0: لو شنو لو صرت دكتور حرامي لو صرت دكتور حرامي ما في فايدة،
1: ما في. يوم القيامة بيجي يا رب هذا فلان ظلمني يبي حقي، ويوم القيامة يا جماعة أغلى شيء حسنات وسيئات. هذا واحد، خلنا نرجع مع الله عز وجل.
0: احنا قلنا الناس
1: خلص معاه،
0: خلصنا مع الناس،
1: وانت أدرى
0: ايه
1: أنت أدرى.
0: نعم نعم.
1: ولا تظن يا أبو راشد إني بيجي واحد يوم القيامة بيقول لا لا خلاص سامحت.
0: كني أبي
1: لو أمك وأبوك ما راح تسامحهم، أمك وأبوك ما راح تسامحهم، تأخذ حقك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، قاعد فر من أهلك أسرتك،
0: بتقول لي ما بتأخذ الحساب؟
1: لا
0: بتدور على الظلم.
1: نعم،
0: مع الله،
1: التوبة مع الله عز وجل من أوسع الأبواب. الله سبحانه وتعالى مو بس يغفر لك، يكافك على أنك رجعت له. أكثر الشيء يسبب الإنسان سعادة وفرح شيء واحد في الحياة، أن يتعرض للموت ثم تأتيه الحياة. هذه الحياة ستكون أسعد شيء له.
0: صح.
1: أوشك عن الهلاك بعدين نجا، هذا أكثر شيء يفرح الإنسان،
0: أنك بتسوي حادث والموت الرخي
1: خلاص تنجو،
0: فجأة يوقف تنجو.
1: النبي صلى الله عليه وسلم يقول لله أشد فرحا من أحدكم على راحلته في أرض فلا، أرض صحراء، جميل، عليه طعامه وشرابه، هذه الناقة شوي وتفلت عنه وتروح، يأس الرجل وراح تحت الشجرة، قال خلاص أموت في هذا الضد على الأقل، حط رأسه ونام. بينما هو في هذا الحال يائس الصحراء أكلك شربك راح، وإذا بالناقة على رأسه، فقام من شدة الفرح فقام
0: موت
1: خلاص من شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح
3: الحرق الغلط وربك الغلط
1: شفت. قال الله أشد فرحا من هذا بأحدكم إذا تاب. يا الله الله يفرح فيني، أنا اللي عصيته، أنا اللي خالفت أمره، أنا اللي ما نفذت أوامره، إذا رجعت قال لا يفرح فيك. تعال اليوم لو تخطأ في حق واحد والله ما ينساها لك يا أخوي، سامحني سامحتك بس في اللي في القلب في القلب. شوف بعطيك مثال إلى خصلك الموضوع. أخوي براشد جيتني يوم من الأيام كلمني قلت لي أبو خالد علي مخالفات في المرور 50,000 ريال. 50,000 يا أبو راشد؟ إيه والله 50. أشوف لي حد ظهر ما خليت شيء وخالفته
3: صف غلط وإشارة
1: وبيه كله كله زين. قال والله يا أبو راشد عندك حل. شنو الحل؟ شوف الشرطي اللي هناك روح وقول له أنا آسف يشيل عنك المخالفة.
2: يلي تمسؤول
1: والله يا أبو خالد شاقول لك يا أخي شاقول لك والله يا أخي علي مخالفة والله يا أخي 50,000 الله يا أخي
0: صعب يسامح لي
1: زين. جيتني ثاني يوم تشكيلي الحال أبو خالد لك يا أبو راشد عندي لك عرض أفضل. شو العرض؟ تروح للشرطي أكون موجود وبابه مفتوح قل له أنا آسف بيمسح عنك 50,000 وبيعطيك 50,000 ريال كاش في يدك. ليش ما تروح؟
3: عرض ما يتفوت
1: ما يتفوت هذا العرض ترى والله يا أبو راشد إن التوبة مع الله ولله المثل الأعلى كهذا الرجل. أنا عندي 50,000 معصية أتوب إلى الله عز وجل. الله يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم
0: حسنات
1: بس توب. يا أخي وين التوب الله يهديك أنت؟
0: يعني المثال صحيح 100% مال المرور
1: يا أخي توب
0: إنك يعني فعلا
1: قل له آسف
0: قل له آسف وأشيلها بيعطيك 50,000
1: بيعطيك 50,000 وبيمسحها. والله سبحانه وتعالى ما يعيرك في ماضيك، احنا نعير بعض في ماضينا.
2: والله صح
1: والله ما يعير
0: والله والله الدنيا
1: جمد.
0: هذا اللي كانوا ما يصلي الحين صار في رمضان يسأله
1: سترك والستر ستران، ستر عن معاصي الله وستر في معاصي الله، ستر عن معاصي الله وستر في معاصي الله، ستر يسر الله قلبك عن المعاصي. فانت لما ما تسوي المعصية الفلانية لا تظن ان انا والله ان فلان
0: أنا
1: لا
0: قولي. الله اللي
1: الله ستر قلبك عن هذه المعصية. والستر الثاني قال ويسترك وانت في المعاصي ولو شاء لرفع ستره عنك ففضحك.
2: شوف ربي
1: هذا هو ربي
2: الله يستر علينا.
1: وبعد ذلك يقول لك انتبت مسحت كل ماضيك وحولت الى حسنات. ليش ما تتوب؟ ليش ما اتوب؟ عاد يجيك ابليس يقول لك اسمع اسمع اسمع موقف الشيطان موجود
0: حيل.
1: انت اليوم بتتوب وبكره بتعصي نفس المعصيه
0: يعني ليش تتوب؟
1: يعني تتوب ولا اقول لك خلها مع رمضان.
0: طيب بخالد هل حلونا الواحد كل يوم يتوب؟
1: نعم
0: نعم هو يسوي الغلط
1: نعم
0: لكن على الاقل في شيء في قلبه
1: نعم
0: يسوي الغلط يستغفر ان شاء الله انه ما يتم على هالشيء. بس هذا الشيء طبيعي ولا هذا انسان والله مثلا
1: من هو السيد الاولين والاخرين؟
3: اساسا
1: صلى الله عليه وسلم اساسا قلني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. أنا وش نقول؟ محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر هو ليس مبشر بالجنة هو يبشر الناس بالجنة صلى الله عليه وسلم. الصحابة يقولون عدله من 70 إلى 100 في المجلس الواحد يستغفر الله عز وجل. هذا شو نقول يا جماعة؟ توبوا توبوا. الشيطان يقول لك بعدين قول لا الحين بتوب وإذا بكرة عصيت إذا بكرة عصيت بكرة بتوب. طيب وإذا كل يوم تعصي كل يوم بتوب وبستغفر.
0: هاي الجملة حلوة أبو خالد. ليش؟ لأنها تعطي أمل عند بعض الناس اللي فعلا يحسون أن الخطيئة ركبتهم حابينها الأشياء الغلط اللي يسوونها في حياتهم هم يحبونها بس حلو أنه في بذرة في قلبه كل ما يسوون غلط يستغفر.
1: معناها قلبه حي
0: معناها
1: ولا ميت؟
0: حي
1: حي,
0: حي. نح.
1: دام في ألم من المعصية أنت بخير. الفرس المربوط إذا ابتعد عن الوتد الحبل شو يسوي فيه؟ يجره. لكن إذا الحبل انقص ما يجره شيء. إذا قطعنا الحبال مع الله عز وجل راح نعصي ونعصي ونعصي ما نحس بألم ونعصي ونعصي وما نحس بألم معناه القنطط.
0: والله يبتليك ويحببك في المعصية هاي نقطة مهمة.
1: نسأل الله العافية.
0: لأن في ناس يشوفون في وناسة في المعصية.
1: أيه.
0: فالله ممكن يبتليك بعيد الشر.
1: ولذلك دعاءنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. حديث سيدنا أنس رضي الله عنه، حديث قدسي: إذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي
2: أتيته هروة.
1: يا الله، هذا هو ربي، ما أكرمه. بس أنت يقولك بادر بادر، وخل باقي على الله عز وجل. حديث القدسي، الله عز وجل يقول: يا عبادي، يا عبادي يعني كلكم، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. يا جماعة، في عرض أفضل من هذا؟ حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أيضا يذكرنا في هذا الموضوع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. ربنا والله يريد أن يتوب عليكم. إيش نبي أكثر من كذا؟
0: وايد ناس يراودها على السؤال يا أبو خالد، أنت تدري، وفي ناس ما يسألون يخافون، شو الدليل على وجود الله؟
1: كل هذا الخلق، كل هذا الخلق أليس دليل على وجود الله عز وجل؟
0: صحيح، بس بعض الموحدين مؤمنين بنظرية البيج بانج ثيوري، وهذا كله صار من الطبيعة وانفجار وبداية. فكلامهم صحيح؟
1: كلامهم صحيح،
0: كلام الملحدين صحيح،
1: أن الخلق هكذا وفي الأسباب هذه تعمل، لكن الأسباب تعمل لنفسها.
0: هم يعني ناقصتهم أن منو اللي سوى هذا الشيء؟
1: هذا النظام اللي الآن هم يشوفونه وصل عقلهم لين النظام.
0: صحيح،
1: عند النظام وقفوا،
0: وهو علم.
1: ممتاز، من أوجد هذا النظام؟
0: هذه النقطة،
1: من أوجد هذا النظام ومن يدمر هذا النظام؟ إنه الله عز وجل. ومن يعاكس هذا النظام؟ ليس كل من يتزوج ينجب. هو هذا الملحد محتار، وحيرة تزداد عندما يصل للسيستم،
0: النظام،
1: النظام. هذا النظام يحس أنه هو الخالق، هو الآلي اللي الكون
0: ماشي عليه.
1: إحنا كمسلمين نقول لك: يا أخي أنت ماشي بالعلم التجريبي. إحنا مو ضد العلم التجريبي، إحنا معاك، لكن هذا النظام من اللي سواه؟
0: من سواه؟
1: من سواه؟ يعني واحد من هذه الأنظمة، الجنين في بطن أمه، من يرعاه؟ من يطعمه؟ من يسقيه؟
0: هل معقول هذا كله من الطبيعة وانفجار؟ يعني أنا فهمتك، هو الملحد ما بقى له شيء ترى، باقي بس ينمي فكرة، يصير أذكى شوي،
1: يحط قدامه هذه الآية، نصيحة من محب.
0: نصيحة آية من محب.
1: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ واحدة من ثنتين. أنا لما أشوف شيء قدامي،
0: صح، إيه،
1: خالق ولا مخلوق؟
0: مخلوق.
1: خلاص، إذن في خالق، أو هو خالق عبر الزمن. حتى من ادعى الألوهية لم يدع أنه خالق. فضيحة لكل ملحد.
0: صح،
1: حتى من ادعى الألوهية كفرعون. فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، لكن لو قال أنا الخالق، شوف هذا قد أبوي وذاك موجود قبل أن نولد،
0: صح،
1: شلون أنا خالق؟
0: صح، والله.
1: يعني حتى فرعون مسكين ما قدر يشوف.
0: فرعون أطلع من القبر، تعال حق
3: هو، لا مو في القبر شخصي، أو في القبر موجود ترى، بروح أقول له وصل فيني وثلو.
0: طيب، وايد عجبتني، وايد حكيت له
1: مثال سريع عشان تعرف نمط تفكير العقل الملحد والعقل المؤمن. لو شخص ثور على في مسدس، ثور على شخص وقتله، حلو
3: حلو،
1: وجبنا القاضي ملحد، قلنا أنا من اللي قتل؟ من اللي قتل هذا الإنسان؟
0: على تفكيره هو بيقول لك البارود، يقول لك الرصاصة،
1: الرصاصة قتلت، مش الشخص اللي أطلق عليه. أي، هذا قانون السببية.
0: صح، والله صح.
1: هذا النمط التسلسلي، أن هذه هي، لا، في شخص، هذا الشخص هو ما يؤمن فيه. أما المؤمن فهو ينظر إلى خالق السبب. كل جزئية لو بنحكم فقط فيها العقل ستعود وتشير إلى الله، أن الله هو الخالق. شوف، من خلال عينك، من خلال المعدة، من خلال القلب، من خلال كل شيء في هذا الكون يشير، لأن الله عز وجل خالق كل شيء سبحانه وتعالى.
0: أنا عندي نظرية معينة.
1: نعم.
0: أن الوقت نفسه، يعني إحنا لأن تعايشنا معه، إحنا تعودنا على نولد في شمس، في ليل، في ساعة، في الأحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. هذا من اللي سوى. أنا شخصيا اقتنعت بوجود الله من هذا الموضوع، أن هو اللي سوى الشيء ذي أصلا. يعني ما كان في وقت، ما كان في صبح، ما كان في ليل، هو اللي سوى الشيء. شلون انت بتقول هو شلون صار؟ انت مخك ما راح يستوعب اصلا.
1: لا، هو كيف صار هذا انت ما كلفت فيه كبشر، وطاقتك العقليه والفكريه لن تصل. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، في اشياء احنا لن نستطيع ان نراها، لن نستطيع. يعني
0: هل في حديث، عفوا، هل في حد يعني سال الرسول عليه الصلاه والسلام، يعني مش معقول كل الصحابه اللي كانوا حوله رضي الله عنهم ما حد فيهم سال
1: إلا
0: وين الله
1: إلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم
0: في سؤال
1: في سؤال
0: في القصص في
1: صلى الله عليه وسلم قام يا رسول الله يأتي في خواطرنا شيء
0: أيوة
1: يأتي في خواطرنا شيء مثل هذه الأمور يعني نأنف إن نقولها لو يرمى أحدنا في النار ولا يتجرأ يقولها
0: يخافون الله نفس اللي فينا الحين شوي
1: نفس اللي فينا
0: يا سلام خبص
1: النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أدركتموه
2: يعني شنو يعني هل عرفت
1: وصل عندكم هذا الشيء استغراكم شيء
0: أوكي
1: وما تجرأت تقولونه قالوا بلى يا رسول الله قال ذاك صريح الإيمان
0: الحمد لله رب العالمين وانا كله على بالي اني شعار من الكفر شعار من الكفر استغفر الله استغفر الله استغفر الله انه ويا الله شلون طلع السلاتي ببالنا قال قاعد اخلي روحنا
1: ايضا الحديث ياتي الشيطان الى احدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا التسلسل هذا ها يبي يشتغل على التسلسل العقلي الى ان يقول من خلق ربك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول استعيذوا بالله من الشيطان الرجيم اذا انتبه
0: كل واحد فينا مسألة والسؤال للرسول عليه الصلاة والسلام
1: طبعا وسلم عطاهم وقاية من هذا السؤال لأن الشيطان موجود في داخلنا هو قاعد يتكلم معانا شيخ احنا لا نغفل الشيطان الشيطان في كل ساعة يرسل رسالة أنا عندي حماية والقاية
0: من شو طلع الله
1: يسأل
0: عشان ما توصل لجواب علشان ممكن
1: يلعب فيك
0: لقد الله تروح لي إيه
1: بالضبط
0: بس عفوا بخارج في تناقض بين الحديثين وفي حديث يقول لك عليه الصلاة والسلام يقول حلمكم وصلتوا لهذا التفكير بما معناه
1: نعم.
0: حلمكم فكرتوا بين الله هذا نوع من أنواع الإيمان نعم. في الحديث الثاني قال استعيدوا إذا فكرتوا هذا التفكير
1: جميل أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا أن نحن مستهدفين من قبل الشيطان
0: حلو
1: وراح يجينا في هذا الباب إذا جاك سكر عليه واستعيد بالله من الشيطان الأمر الثاني روح اسأل
0: قبل البحث
1: صار الحوار مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه قال أو أدركتموه قالوا بلى يا رسول الله وهم جاءوا يسألون يا رسول الله يأتي في داخلنا كلام وساوس يعني الواحد فيه يرمى في النار ولا ينطق الكلمة هذه أو أدركتموه قالوا بلى هذا شيء موجود قال ذاك صريح الإيمان الإشكال يا أخي براشد لما يصير عندي تساؤلات وأسكت وتنقطع علي شبهة وأسكت ولا أسأل ولا أتحاور ولا أبحث بعد شوي أصل لمرحلة رمي التكاليف الشرعية فتنفتح لي الدنيا كلها قول يا شيخ هذه الدنيا
0: يعني في بعض الملحدين يكسلون كسل انا ما بيبحث
1: نعم.
0: انا وصلت لهذا خلاص اوكي وانا ارجع اقول لك ان السبب من الاسباب انه يبي الهوى ويبي الوراثه
1: اتفق معك 100%
0: فما يبي يكمل البحث
1: نعم
0: حلو خالد الحين انا فهمت معناته ان سؤالي طبيعي وهذا من الايمان نعم. لكن في نفس الوقت استعاذتي من الشيطان عشان امشي في التساؤل صح
1: ترى احنا نستهدف ونعطف على حتى حال الملحد يا أخي إحنا لما تصير عندنا ضائقة مالية لما يصير عندنا مرض لما يصير عندنا ننظلم في شيء
0: نتجه
1: لله عز وجل فأنا أقول مسكين هذا الملحد من عنده
0: صح
1: من عنده هذا اللي قاعد يشك في وجود إله قادر على كل شيء من لا في الأزمات من لا عندما يفقد حبيب ولا يفقد عزيز إحنا لله الحمد عندنا هذه النعمة فإحنا لما نتكلم مع الناس نقول يا جماعة مثل ما أنا عندي هذا الخير أتمنى يوصل لكم سواء أنت الملحد أو المشكك أو من يشك في حكمة الله
0: أو من تعبه السؤال هذي تعبه آخر ليه
1: نعم
0: استعبه من السؤال
1: نعم نعم نعم أول شيء يستعيد بالله من الشيطان الرجيم فيقطع حبال إبليس ترى إبليس جدا ضعيف
0: حلو أول شيء جاك السؤال هذي وتتكرر معاك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: وتنتبه
0: أي
1: أن هذا السؤال راح يتكرر عليك مرة ثانية لأن الشيطان يبدأ من خلال نقاطك الضعيفة وهو أدرى فيك لأن أنا لما جلست مع الشيطان قلت له عطني السي في عطني السي في أنت شد تدمير اللي عندك
0: فالشيطان يعرضنا عادي شيخ
1: التفاصيل التفاصيل فلما شفت السي في طلع صاحب خبرات أقام حروب طلق ناس هدم بيوت شرب ناس الحرام خبرات هذا الشيطان عنده فقاعد يشتغل فوين يجيك في النقاط الضعيفة ويعرف أعطيك مثال لو دخلت غرفتك دخلت بيتك ما حد في البيت في نهار رمضان
0: نهار رمضان
1: أيك.
0: حلو السالفة ذي صح في الوقت الصح
1: وشفت الماي
0: ايوه
1: وما حد
0: شوف مندي خاطري فيه ورا خاطري فيه ما حد يشوف
1: الشيطان بحكم خبرته انا شفت السي في يقول لا ابو راشد ما له في الماي مستحيل يشرب فما يفتح معك موضوع الماي
0: يعني يعرف نقاط ضعف يعني انا ما ابغى نقطة ضعف انا ما راح اشرب
1: مستحيل تشرب فما يقرب منك الماي ولا شيء بس يقول لك في برنامج تلفزيوني
0: ايوه في مسلسل تو مسلسل تدعيلك الغلطان يقول في مسلسل
1: شوف الاحداث تفتح مسلسل والوقت في رمضان ليس كأي وقت
0: لازم نستغله صح او نستثمره صح
1: فيبدا مسلسل على مسلسل على مسلسل على مسلسل تضيع عليك ولازم ياخذ منك شيء فهو شغال عليك
0: قل هو الله احد
1: الله الصمد
0: لم يلد
1: الله أكبر.
0: المعنى ترى عميق، هي السورة قصيرة لكن المعنى عميق. لم يلد، وشرح لك خلص لك، لم يلد ولم يولد.
1: نعم.
0: ولم يكن له كفوا أحد، ما حد كفو يكون معه أصلا.
1: الله أكبر. إذن حتى عقلا لازم نسلم إن الله ليس له شريك.
0: شيخنا، أنا باعتقادي بصراحة، أنا دائما أقولها حتى حق الربع، أي واحد يشكك سواء في الدين أو في الله أو شيء فهو يلحق هواه، هو يلحق هواه. خلكوا صريحي، لو الدين سامح لنا بكل شيء من بكرة كل مسلم.
1: صحيح.
0: إحنا كلنا لازم نقتنع بشيء. إحنا مشكلتنا حزات لما أني نجاوب في هذه الأسئلة العميقة نكون وايد حنونين. شوف حولك زي، شوف قلبك زي، شوف الدنيا. أوكي إحنا قلنا هذه، بس ترى خلاص وصلنا مرحلة لازم نقول بعد لا تنسى إن هذا أنت باختبار، أنت لازم تقتنع. يعني لازم تقتنع إن أنت باختبار.
1: طيب.
0: في النهاية الشيء هذه مو بسهل. إحنا ندري إن الإسلام حط لنا اختبارات صعبة مو بسهلة. أنت لما تدخل اختبار رياضيات في الجامعة ما راح يكون واحد زائد واحد يسوي كذا.
1: صحيح.
0: وهو اختبار من الله.
1: الله.
0: فأكيد راح يكون اختبار عميق ولازم يكون صعب.
1: نقطتين يا أبو راشد. النقطة الأولى لازم نؤمن إن إحنا عبيد وإن إحنا في في في في ساحة اختبار، والاختبار
0: له فترة
1: ومش أنا اللي أحدد نوع الاختبار. بعض الناس لما يتناقش معك كأنه لازم يحدد نوع الاختبار.
0: صح.
1: وهذا يا أخي قد اختبر في مالي، قد اختبر في أولادي، قد اختبر في
0: هواي،
1: في هواي، قد اختبر في مجموعة من الشهوات، فأنا ما أحدد نوع الاختبار. فالله عز وجل هو اللي اختبرني.
0: وهذا دين. بتعرف ليش اسم البرنامج يا صح دين وطين؟ لاحظ كل موضوع يسولف فيه فكر هاي دين ولا طين، بتلقى يا دين يا طين. احنا الحين في الدين ركز.
1: هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التكاليف الشرعية، خلينا نناقشها أيضا عقلا.
0: أوكي.
1: هل التكاليف الشرعية اللي الله وجبها علينا احنا كمسلمين استحالة ان الإنسان يقوم فيها ولا ممكن؟
0: ذكرتني في نقاش وايد حلو شيخ.
1: قول.
0: وايد حلو. واحد مرة سأل قال يعني مو بالله رحيم؟
1: سبحان
0: والله يابنا إلى هالدنيا؟
1: نعم.
0: ليش يعطينا اختبارات صعبة؟ خلنا اختبارات سهلة وبس خلص، والكل يدش الجنة والكل. فأنت الحين قاعد تتأكد على موضوع أن
1: أنا
0: تبي شيء؟
1: نعم.
0: لازم تتعلم.
1: وإحنا عبيد ولا مش عبيد؟
0: إحنا عبيد.
1: إحنا عبيد. لو كنا إحنا في دولة نحترم قوانين الدولة، فهو بالك أنت مع الله عز وجل أعطاك أوامر ونواهي لازم تتقيد.
0: سوى الدولة أصلا.
1: اللي سوى الدولة وسوى الكون كله، فأنت لازم تتقيد. فأول شيء أنا مش اللي أختار الاختبار، الله سبحانه وتعالى فرض علي هذا الاختبار، وهذا الاختبار صلاة وصيام وحج وزكاة وأمر بمعروف ونهي عن المنكر،
0: تتبع أمور دنيوية مثل الأخلاق وغيره.
1: بالضبط. فأنا في حصة اختبار، والاختبار ما يصير أنا أحدده وأقول يا أستاذ براشد لو سمحت حط لي هذا السؤال في الاختبار، ما عاد اسمه اختبار.
0: معناته الناس اللي قاعدة تبعد عن الموضوع ما يبون الاختبار. هذا شوفنا أنا هاي
1: جاوبتها شيخ، اتباع الهوى.
0: هذا صراحة 90% أنا بحط اسمه وبقطها من مخي. 90% اللي ما يمشون على الأمور سواء يعني الدينية سواء من الإسلام أو الأمور اللي جاتنا من الله سبحانه وتعالى أو من الرسول، هم يبون يلحقون هواهم. ليش أولس أحلى أسهل ما في قيود.
1: أنت الآن الورقة قدامك وانت على يقين، لو جاوبت بتحصل على درجة طيبة، ولو ما جاوبت بتخسر الاختبار. بس في إشكالية كبيرة ألا وهي أن أنا عارف الإجابة وما قاعد أجاوب.
0: أيوة.
1: هذه الإشكالية. الإجابات عندنا إحنا ما قاعدين نجاوب، ليش ما تجاوب؟ السؤال سهل والإجابة عندك، ليش ما تجاوب؟ أذن المؤذن وقال لك الصلاة خير من النوم. أخوي أبو راشد هذه الكلمة تحتاج تفسير؟ يعني هي خرجت بمعناها أصلا، الصلاة خير من النوم. ها بتنام ولا بتروح؟ ترى ممكن أنك تقوم.
0: وأرجع أقول المرة مليون أبو خالد، إحنا ندري إن القومة صعبة، ندري إن الوضوء وأنا حدي أبي أنام صعب يا أخي، صعب تكفى يعني استغفر الله والصلاة بدون وضوء بعد يمكن أسأل. إحنا ندري، إحنا نعرف. يعني أنا هاي اللي أنا اقتنعت فيه، أبي الناس يقتنعون فيه معاي، الشيء مو بسهل ولا مستحيل. كلنا ندري انه اسهل، كلنا ندري انك تاكل اي شيء اسهل بدون ما افرق بين الحرام والحلال. شوف كل الناس عارفه ان الاشياء اللي حولها هذه ما صارت من فراغ. كل الناس عارفه لما تشوف الطير يروح ويشرب من الماي ويعطي عياله ويطير، والدوده اللي تلقى لها ماي في الصحراء شلون ما تدري؟ منو اللي قاعد يداري الامور هذه كلها؟ والله اصلا ما طلب منك تديرها.
1: الله.
0: زين ليش الشيطان موجود؟ ابليس ليش موجود؟ ليش قاعد يضربنا؟ ليش قاعد يحاول انه يعني
2: يخرب علينا كل شيء زين نبي نسوي.
1: هو الإبليس بداية ارتكب أول معصية اللي هو الكبر، تكبر على أوامر الله عز وجل.
2: يوم الله عز وجل قال اسجدوا.
1: نعم، في إشكالية أن إبليس عدو الوالد، عدو أبوك، وطلع من الجنة وجينا للأرض وهي دار اختبار. إبليس جاورانا عشان يوصلنا للنار، مش رجعنا لبيتنا الأول. احنا بيتنا الأول ترى الجنة، دارنا الأولى الجنة. إبليس جمعنا لين هني عشان يوصلنا للنار. شوفوا يا أبو راشد، الله سبحانه وتعالى خلق أبوك آدم عليه السلام من طين، وخلق الملائكة من نور، وإبليس من نار. بدأ الاختبار بين مخيرين ومسيرين، المخير آدم عليه السلام وإبليس. فأمر الله عز وجل الجميع أن يسجد لآدم عليه السلام، فسجد الملائكة أجمعين إلا إبليس، أبى واستكبر. استكبار مش عدم معرفة الحق،
2: هو عرف الحق 100%. وعمل الملائكة وكلم الله.
1: نعم، واضح القضية قدام.
2: شوف الكبر شو ممكن يخرب على الشخص. يعني إبليس إيمانه المفروض أنه أقوى من إيماننا كلنا، لأنه شاف وتكلم وعرف
1: تحاور مع الله.
2: بس شو اللي خرب عليه؟
1: الكبر.
2: فأنت الملحد لا يخرب عليك نفس السبب تقريبا. لا تكابر تقول والله أنا أذكى، أنا ذكي، يعني أنا وصلت للعلم هذا. لا تكابر. أنا حزت مخالد صراحة، يعني تدري الفجر حزة الرقدة، يعني مشغولين دائما إحنا تصويرنا ليل، وأجي أبي أنام توني حاط راسي تعبان. الله أنا استغفر الله العظيم، تعبان. تعرف النوم اللي الحين هذه فعل النوم شهوة فعلا. طبعا أنا بالنسبة لي أتي بعد الأكل، شهوة الأكل هي التوب، النوم بعدين الثالثة الرابعة. ليش ما قلت الثانية؟ ما بقولها قدام خالد. المهم فأجي أنا بينام، شو اللي ساعدني أقوم أصلي؟ أنا ما أدري، يمكن حدا بيجربها. شو اللي ساعدني أني أقوم أصلي الحين؟ خلاص أبي أنام.
1: أقوم نمت.
2: هذا في قلبي الشيطان، هذا هو موجود. اربط الموضوع ان ترى الشيطان دائما معاك. لا تعب، شفت الفيجيك الملخ وين ما تروح تلقى في وجهك؟ الشيطان اقرب، ما يحتاج يطق الباب، احذاك دائما وقت الاكل، وقت الصلاه، وقت السجود، اوقات الشيطان يكون معك، صح ولا لا؟
1: نعم.
2: فانا شو اسوي بخالد؟ الشيطان امثل اني بنام، ابي هنا. ما هو الشيطان ترى ما يعلم الغيب. الشيطان يوم شافك انت حطيت راسك كذي استانس وراح كيف سيجار، خليت الاول ولا فجاه انت قايم. فقوم اتوضا وصلي اهينا، استمتع بحياتك، استمتع حتى في الدين. هين الشيطان. بعض الملحدين للاسف هم ترى متاثرين من ملحدين ثانيين.
1: نعم،
2: واحنا ندري ان في وايد من المشاهير، وايد من المخترعين ملحدين، فاحنا نبي الملحدين يقتنعون. مو بشرط اذا شخص نجح في حياته واذا هو ملحد معناته اقلته في الشيء هذا. كل شخص ممكن ينجح في حياته، يعني عشان نفصل بين الدين والطين.
1: جميل،
2: سمر رجلا. يعني في ناس احنا ندري انهم وايد ناجحين في هالحياة بس مش مسلمين، هل هذا معناته اني اكون مثلهم على ديانتهم؟
1: يعني ما له علاقة، وليس يعني ليس
2: وخذ جزاء في الدنيا، عفوا، صح ولا لا؟
1: نعم،
2: هو الشيء ما ادري انت صحيح لي.
1: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. احنا حرصنا عليك انك تكسب الدنيا
2: والآخرة،
1: تكسب الطين
2: وتكسب
1: الدين. نعم. احنا حرصنا على كل انسان نقول ليش تختار الدنيا او تختار الاخره، اختار الدنيا والاخره. كون هذا الانسان وصل فيه عقله الـ ما بيقول المنحرف وبس، العقل المشوش، ان كل هذا الكون صدفه، اقول يا اخي حكم عقلك.
2: ايوه،
1: فطرتك والله تقودك الى ان لا والله استحاله كل هذا النظام. انت الان تروح محل العاب تلاقي في لعبة كده تلف مع بعض وكأنه بيدعمون بعض، يتصدمون ويلفون، وتشوف في تقول يا أخي إيش الابتكار هذا، إيش القدرة يا رجل؟
2: مستحيل بالحظ،
1: مستحيل. حظ ما يصير. هذه النجوم وهذه الكواكب وهذه الأفلاك وهذه البشرية وهذا
2: زين، يعني ليش إحنا نشوف إنه في
4: أجبال؟ أدخل، لازم أدخل، لازم.
1: يا السلام عليك.
2: السلام. والله مخرجنا لازم يكون له برامج يستاهل، ومداخلاته صعبة دائما.
4: اعتقد انك تحب هذا الدخول. ابو خالد، عسيرة الصدفة، انا عندي رأي انا خاص فيه، هاي فلسفتي الخاصة، اعطوني كريدت.
1: اوكي،
4: اللي بيقول انه عالمنا الجميل الكرة الارضية صدفة، انا برأيي عمرك سألت نفسك ليش كل الكون اللي رصدناه الان بجيمس ويب بالتلسكوبات ليه في حياة زي كوكب الارض؟ بيقول لك وجدنا كوكب لكن فيه كذا كذا،
0: ما في دليل.
4: ليه ما في زي كوكب الأرض؟ ما في. ليش مانيو في كل هالكون الفسيح فرانك كل هالكواكب ما نيجي زي كوكب الأرض؟ تعرف
0: ما لقوا ناس هناك عايشين.
4: أنا هاي فلسفتي الخاصة إنه الله عز وجل يريد أن يقول لنا أنتوا ليش مش صدفة؟ لو كنت صدفة لكنت مثل كل هذه الكواكب.
1: الله جميل
4: نظرة حلوة. لو كنت صدفة لكنت مثل كل هالكواكب اللي ما فيها حياة ولا تطلب للحياة، كلها غاز وبراكين وأعاصير. انظر ماذا تصنع الصدفة. عبا كوكب الأرض مش صدفة، سيستم مخلوق.
1: نعم.
4: فاللي مش بقول لك إنه أكيد في فضائيين في الكون، لأنه شوف الكون ما أفسحه. أنا رأيي عزمة في فضائيين في الكون. تعرف ليش؟ ما في فضائيين.
0: ليش؟
4: لأنه ما في حياة أخرى. ليش ما في حياة أخرى؟ لأنه كل هذه الكواكب دليل على عبثية بالصدفة. فهمت علي كيف؟ السيستم الوحيد هو هذا الكوكب. أنا هذا رأيي شخصي.
1: شو مالك؟
0: صحيح.
4: صحيح.
0: أنك هون. دخل جميل. حيا أبو خالد، إن شاء الله إن عرفنا العلاقة مع الله.
1: جميل.
0: العلاقة مع الناس. يعني بعد واحد يقول تهادوا تحابوا.
1: يا سلام.
0: وهذه من الصناديق الجميلة اللي يسوونها الجزيرة للعطور. يسوونها بالمواسم. شوف شلون؟ طبعًا الصناديق أشكال وأنواع وأحجار. شوف ما شاء الله. واضحة معكم؟ في عندكم أربع أنواع مثلًا بين المسك ودهن العود، عطرين مختلفين، نوع من العود. شوف شلون؟ وهي عندك مبخر جميل. شوف شلون؟ ما شاء الله. فاحنا نشكر وجود الجزيره كسبونسر ذهبي، وان شاء الله انهم يستاهلون، وان شاء الله الله يكتب اجرهم في مشاركتهم في هذا البرنامج، وهم ان شاء الله من اشهر محلات العطور في قطر. وانا حابب يا ابو خالد اني اهديك هذا الصندوق.
1: جزاك الله خير. استفاصل يا ابو راشد.
0: معليش ابو خالد، السؤال يمكن يراودني يراود ناس وايد. الله رحيم.
1: لا لا شك في ذلك.
0: الزلازل اللي رحناها احنا انا وياك.
1: نعم.
0: احنا رحنا تركيا ودخلنا سوريا. صح. شفنا الزلازل وشفنا بيوت مهدومه لناس اصلا مساكين، وشفنا بالفيديوهات اطفال ميتين بطريقة تخرع.
1: نعم.
0: فيجيك الشخص يقول لك الله رحيم والطفل يموت بالطريقة هذه، شنو ردك؟
1: سبحانه وتعالى. أول شيء نسلم أن احنا عبيد، والملك له حرية الاختيار التامة فيما يصلح في عبيده. تسليم هذا أول شيء. أذكر في دائرة نحن كمسلمين. أول شيء خلنا نناقش أيضا عقليا، من آدم لين اليوم سلسلة الموت لم تتوقف.
0: بس تختلف ال...
1: تختلف الأسباب.
0: الأسباب
1: ما كان في طائرات، الآن في طائرات، يموت في الطائرات. قبل ما كان في عمارات، الآن في عمارات، يموت. بس الموت على الجميع موجود.
0: فيك فيك يا ملحد يا مسلم يا مسيحي يا كل شيء.
1: هو جايك جايك. هذا الشيء الوحيد اللي ما في لا مخرج ولا في طريقة أن نتغلب عليه. حيل ابن آدم في الحياة كثيرة والموت يقطع حيلة المحتالي. وايد نحتال في الدنيا على الحرام على القوانين على إلا الموت. سلم. اللي مات في الزلزال هو كان عايش في سجن في الدنيا أصلا، في ثواني معدودة انتقل للحرية، انتقل للجنة، انتقل لدار أوسع من هذه الدار.
0: يعني أول شيء نقول أن الطفل من مكان سيء
1: إلى أجمل مكان.
0: إلى أجمل مكان
1: لا شك في ذلك.
0: يعني الله يعني الله حسيبه. يعني أنت باختصار ليش أنت الطفل شلون مات وليش مات؟
1: شايل الهمة
0: شيء هم. يعني لو تروح تسأل الطفل قل يا عمي وخر زين أنا عايش يعني إحنا عايشة.
1: طبعا. الآن خلنا نعطي مثال حي. نسأل هذا الإنسان نقول له لو اتصلنا فيك وانت في بطن أمك.
0: بطن أمك.
1: في جنين. بطن أمك جنين. قلنا له ودنا نطلعك إلى دار فيه بعض العلامات وفيه بعض الأشياء والعروض
0: والمشاكل وال.
1: إيه. فبيتوتر أثناء خروجه من هذا المكان. صيد عنده صار عنده.
0: أنا مرتاح أطول.
1: أنا مرتاح، أكلي شربي أمن أمان، ما في مشاكل، ما حد يغتاب حد، ما حد يحش في حد، أموري سالكة. أطلع أروح لمكان آخر، إيش المكان هذا؟ فعنده توتر، لكن جاء في هذا المكان. أول ما جاء يا الله ما أوسع هذا المكان، تنوع الطعام اللي عندكم. لا والله كنتوا أحسن.
0: إيه؟
1: أنتوا أحسن من المكان اللي كنت فيه. هو نفس السؤال سيطرح عليه الآن مرة ثانية. نقول ستخرج من الدنيا إلى رحم الأرض مرة أخرى. قلت لا لحظة يا أخي، أنا ما أعرف في هذا الدار، الدار هذه ما أعرف إيش فيها، ما عارف ايش النظام اللي فيها، ما عارف كيف راح اعيش. احنا عندنا التوتر نطلع من الدنيا، فخروجنا من الدنيا اللي هو الموت، اللي هو الموت يسبب لنا توتر وشيء
0: يخرع. نعم يخرب.
1: طب يخرع لان انا مو بعارف وين راح اروح. طيب الدار اللي بروح لها بروحي، في ناس معاي، في ملائكه راح يرفجوني في الرحله هذه، ولا بكون بروحي؟ طيب اذا بروحي اتعامل مع من؟ طيب اكلي شربي حياتي عمري، الامور هذه كيف راح تصير؟ انا حاسس ان في في في في لخبطه بتصير. فلما غادر الحياة هذه واكتشف اني كنت عايش في ضيق الدنيا، كنت عايش في في في
0: هذا اللي ماتوا بالزلازل
1: طبعا اختارهم الله عز وجل شهداء، المهدوم عندنا بالشريعة
0: شهيد. نعم
1: المهدوم شهيد. فما بالك إذا كان المهدوم ومسلم وطفل، فهو في ثواني معدودة يا أبو راشد، في ثواني معدودة انتقل للجنة. أنا جاي أقول مسكين والله، أنا المسكين،
0: أنا مسكين يا مسكيني والله. أنا أبو خالد عندي سببين واضحين وخلوني أأمن أن هذا كله فعلا من الله، ويعتبر خير.
1: نعم
0: هو خير للطفل اللي مات بأنه راح إن شاء الله طير من طيور الجنة.
1: نعم في سواء كان في ضيافتي
0: عفوا إيه، وسواء كان أبوه مات معاه في الزلزال فإن شاء الله أنه هو شهيد، وإذا ما مات فهو يعني بخالد بعد هذا ألم كبير، عياله كلهم راحوا، فالله يختبره في الموقف هذا.
1: الله
0: الصبر فأخذ الأجر العظيم.
1: الله أكبر.
0: السبب الثاني هو تحذير كبير للناس اللي ما عاشوا اللحظة هذه. يعني مثلا أنا ممكن يصير موقف مثلا سمعت إن الطيارة طاحت، أوكي نسمع عن الطيارات تطيح، يعني ما زاد إيماني ولا خفت ولا قلت إن ممكن أنا مكرمون، بس لما تشوف موقف مثل هذا طفل مهدوم مفروض إن هذا شيء يهزك. بس كانوا في مأمن راقدين في بيوتهم على الفير كذي، فجأة تهدم عليهم البيت. طيب أنت المفروض بدل ما تقول ليش ماتوا، يعني تبي تتفلسف وتحاتي حياتهم بعد الموت، مفروض تقول عن نفسك الحمد لله إن أنا وصلني هذا التنبيه. أنا هذي في بالي الحين صراحة، هذا خليني اقتنع إن الله قاعد يعطينا رسائل كل ما لها يمكن تكون أقوى. إحنا اليوم شفنا زلزال، بكرة الله يعلم شو اللي بيصير.
1: شيخ الميت موعظة للحي.
0: نعم.
1: اللي موت
0: نعم
1: يرسل رسالة وعظ لمن؟
0: للحي.
1: للحي، فهذا الحدث اللي صار موعظة لنا.
0: يعني شيخ نحن محظوظين.
1: نعم.
0: أنا اللي أشوفه أي واحد يتابعنا اليوم، إحنا ما خرجكم بالكلام هذه، بالعكس وكلام جميل، إحنا محظوظين. أنا محظوظ. ليش محظوظ؟ يمديني الحين أقوم أصلي ركعتين. اللي يتمناها الميت لو قلت له تكفى إيش تبي، والله العظيم ما راح يقول برجع للحياة وأبي روز رايس
1: أبد،
0: ما راح يقول أبي أرجع للحياة وأروح الجمع الثاني أتشرى ولا مطاعم، بس لأني أنا دريت وبعد ما مات عرف
1: كشف
0: ركعتين أو إنها الصلاة مثلا أو لها العمل الخير ولا الابتسامة ولا بيقول لك أرجع عشان ما أبوق لو إنه كان مخطي.
1: خوي براش
0: إحنا لو عندنا فرصة
1: ترى، إحنا أمس كانت كورونا
0: سبحان،
1: وبعدها
0: أكمل بروحة الصبر بروحة حاولت.
1: نعم أخذت منا الأموال وأخذت منا بعض الأحباب.
0: نعم
1: هذه كورونا، وبعدين جانا خسوف، وبعدين جانا كسوف، وبعدين جاء هذا الزلزال. يا ترى هذا القلب هل تحرك الله عز وجل
0: مرة مرتين
1: أم ما زال في إدبار؟
0: خالد يعني عفوا أنا هالشي جاء في بالي وتوقع أنه صح، هذا يدل على أن الله رحيم. إحنا ليش قاعدين نشوف الجانب الثاني؟ هذا يدل أن الله رحيم. الله ترى كان يقدر ما يعطيك هالإنذارات، ويعطيك إياه ما يعطيك هالإنذارات، كل واحد يعيش حياته ميت ميت، هذا ميت هذا ميت، صح ولا لا؟ بس الله قاعد يعطيك يساعدك. أنا اللي أشوفه إن الله قاعد يساعدك. الأوف زلزال هناك، أوكي أوكي يمديني يمديني يمديني أقوم أصلي. أوف ما إيش صار هناك، الحمد لله أبو أنا لأني أنا أمس مخطي. فهو كله يعني تحذيرات، أنا أشوف إن هذه رحمة من الله أصلا
1: سبحانه. حتى اللي راحوا اللي راحوا، أنا بعطيك مثال بسؤال. لو قلت لك يا أخي براشد أنا ببني لك هذا البيت أو تبني لي هذا البيت بخمسة مليون، اتفقنا وقعنا العقد والخرائط، خمسة مليون تبني لي هذا البيت، جبت الحفريات وبدأت تشتغل أسبوع عشرة أيام، قلت لك يا أخي براشد تعال كم اتفقنا؟
0: خمسة مليون.
1: يبقى تدري هاي خمسة مليون وخلاص ما بي، شو رأيك فيني؟
0: فلا أنت وين تكفى؟ بفتح شركة مفورات من بكرة وبشك يا أبو خالد.
1: ولله المثل الأعلى، بدل ما هذا الطفل يعيش 60-70 سنة بعدين يموت
0: سواء مهموم ولا مشاكل ولا غيره،
1: أكيد جايته. إحنا في دار اختبار.
0: لحظة وايد حبيت مثالك، لحظة شوي بخمت قول لي امثلتك نار كذا، ما عطتني هذه السفرة دي يمكن افتركي ما سمعنا هذه. لا هذا كذي
1: وليدة اللحظة.
0: وايد حلو، لا وايد وايد حلو المثال.
1: زين
0: إن بدل ما خليك تتعب في حياتك وتشقى و
1: بفوت
0: رحت سواء بموت عادية أو زلزال أو غيره.
1: نعم توكل على روح الجنة،
0: الله اختاره
1: اختاره خلاص. فاجي أنا أقول على مثل ما تفضلت، والله يا أخي ماتوا مساكين. يا أخوي أنت المسكين إذا ما تعاطي والله أنك أنت المسكين.
0: كلامك بخالد ذكرني في مقطع انتشر في السوشيال ميديا، واحد طلع من تحت الأنقاض من بعد الزلزال اللي صار، طلع قالوا له وين أهلك؟ قال أهلي كلهم بخير إلا أنا.
1: لا
0: شوف سبحان الله، هالكلام كله اللي قاعدين نقوله هو استحضره في ثانية ترى.
1: لا إله
0: طلع قاله
1: ومن وين طالع؟
0: من
1: تحت الركاب.
0: تحت الركاب
1: اللي شفناه بال
0: يعني سبحان الله، الله عطاه الإيمان وعطاه الإدراك اللي إحنا إن شاء الله إنه مدركينه، إن شاء الله المتابعين إن شاء الله يدركونه معانا، إنه ترى هو راح لمكان أحسن.
1: الله
0: لا تقعد تقول شو مات وليش مات وليش الله والله خلاه يموت بهالطريقة، لا هو راح مكان أحسن. أنت المسكين.
1: حتى الأوامر اللي اليوم إحنا قاعدين نقول والله صعبة، مثلا أركان الإسلام كم يا أخوي براشد أرقام الإسلام؟
4: خمسة.
1: لو بنناقشها عقلا، أنا وايد ركزت على عقلا، لأن البعض يقول لك يا أخي إحنا ما نؤمن. أقول حتى عقلا، عقلك لن يقودك إلا إلى الله عز وجل، إلا إذا أنت تبي تعاكس. يعني مثلا هناك من يهرب حتى عن رحمة الله، يهرب. يعني رمضان،

0: أغلق لك أبواب النار السبعة ولا يفتح لها باب. وناداك منادي من السماء: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فالسماء غير السماء، والجنة غير الجنة، والأرض غير الأرض، وأضعاف الدرجات اللي تقوم فيه في رمضان. يعني مثال أخوي براشد، وعطيتك مثال، قلت لك يا أخوي أنت تشتغل وراتبك 20,000،
1: أوكي،
0: في شهر مارس،
1: أيوة
0: شهر مارس تحديدا، لو اشتغلت فيه تاخذ 20 دبل على 20 دبل،
2: دبل
0: 20 دبل في راتبك في شهر مارس تحديدا. هل أنت عاقل لو قدمت إجازة في هذا الشهر؟
2: مينون، لا مينون،
0: وضع رسمي. يا أخي 20 دبل راتب تاخذه في شهر مارس،
2: أبي أعرف دينيا كم فعلا
0: جايك
2: الحسن
0: جايك؟ لا رمضان
2: في دبل، في رمضان في دبل،
0: اصبر اصبر
2: أبي أعرف بالضبط.
0: لا لا لا جايك
1: شكل أكثر،
0: الله عز وجل
2: شكل أكثر. خلي اسمع،
0: هيأ كن هذا لك يا أخي،
2: هذا شهر
0: كأن هناك ناس متخصصة في صناعة الحسرات، هو قاعد يصنع حق نفسه حسرات.
2: اشرح لي بخونبي،
0: تأتي يوم القيامة جنة عرضها السماوات والأرض وما تجد لك مكان فيها، هاي مش حسرة؟
2: قهر.
0: مش قهر؟ من أدرك رمضان ولم يغفر له خاب وخسر، هذا مش قهر؟ طيب مين اللي وقع نفسه في هذا القهر؟ من اللي وقع نفسه يوم القيامة في هذه الحسرات؟ أليست من صناعته هو؟ كل هذا اللي الله قدمه لك جيت في هالنهار رمضان وشربت ماي، أنت ايش قاعد تسوي؟ قاعد تصنع لنفسك حسرات. بس من الآخر لما تجي لرمضان وتسألني قبل شوي أبي كم كم، لأن إحنا البشر يهمنا كم، والله عز وجل أعطانا، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطايا وإن كانت مثل زبد البحر، من قال كذا فله كذا، لأن الإنسان يبي يتعامل بالتجارة.
2: صحيح.
0: لي ليش اللي علي إلا الصوم، قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وأنا توقفت الأرقام،
2: يعني الصلاة
0: 27 درجة 100 إلى 700، أيوة، وهكذا الأجور واضحة.
2: هذه اشرح لي إياها، اشرح لي إياها.
0: إيه؟
2: يعني الصلاة والصدقة وال هاي كلها؟
0: كلها لابن آدم إلا الصوم، قال فإنه لي وأنا أجزي به. بس اشرح لك،
2: أيوة،
0: وأنا أجزي به. وراشد سؤالك، لو رئيس الدولة قال لك أبيك تتوظف عندي، هل من الأدب والذوق تقول له كم الراتب؟
1: بصراحة ما راح أسأل. صح،
0: ما راح أسأل، عيب عيب عيب. فما بالك إذا الله قال اللي صوم موضوع عندي، وهذا أخونا لما يجي يوم
2: يفطر على ذي وحب تكفى انقهرت والله العظيم.
0: تخيل،
2: استغفر الله، ويمكن يطالعني الحين، ويمكن يطالعني الحين، ورب الكعبة سواها قدامي، سواها قدامي. أنا آسف يا الربع، يمكن كنتوا صغار، إن شاء الله كنتم تغيرتوا. ليش قلت يا الربع؟ شنو كلهم كلهم افطروا للسالفة هذا، كلهم على ترى معاهم. لا والله حشي، لكن جد صارت قدامي أيام النادي قبل يفضلش عمرنا 17-18
0: على ولا شيء. مش صناعة الحسرات، هو قاعد يصنع لنفسه حسرة. كلهم راح يأخذون الأجور اللي ما لها عد، ما لها عد. شيخ قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به.
2: بخارج عندي سؤال يمكن دخل في النص، لكن شلون واحد يستمتع؟ يعني خلينا نتكلم على رمضان، دام احنا في رمضان حلو، شلون واحد يستمتع بالصيام ويستمتع بالصلاة ويستمتع بالصدقة وبالفعل الزين؟ نتكلم عن رمضان كمثال طبعا، أبي أستمتع فيه، ما بيكون ثقيل علي. ليش يعني أكيد في ناس بيشوفون إنه شيء ثقيل عليهم فيتجهون للأسهل. طيب إن شاء الله خليه يستمتع بيستانس، أبي يسوي شيء ويستانس. هل مثلا يتذكر الحسرات اللي بتجينا دائما؟ هل هاي الشيء مثلا السبب بيخليه يحب؟
0: أنا بعطيك سؤال، عندك موظف، موظف راتبه 5,000 وكل يوم يداوم ومستانس، يعني جدك اليوم قلت له الشباب ترى الراتب راح يتحول إلى 50,000 ريال، ثاني يوم شلون جاي؟ ونفس الدوام شو بتكون نفسيته؟
2: عسل طبعا،
0: عسل طبعا. ليش؟ المكافأة،
2: المكافأة.
0: الله عز وجل لما خلقنا يدري ان احنا محتاجين لهذه المكافأة،
2: حلو،
0: ففرض علينا فرائض، مثلا الصيام، قال الصيام يكفر لك سنة كاملة، وإذا اجتهدت أكثر قد يكتب عتقك من النار. هذه أكبر هدية ربانية للعبد، أن رقبته تعتق من النار بسبب رمضان. بتجي للصلاة، هل هناك منظم للوقت اليومي 24 ساعة شيء أفضل من الصلاة؟ أي طاعة راح تسويها في لها فائدتين دنيوية وأخروية.
2: أي طاعة،
0: أي طاعة

0: شوف حتى لما تقول والله أنا بجلس مع نفسي واذكر الله بس، وين الـ الـ الـ الـ الـ النصيب الدنيوي يا رجل؟ احنا نحتاج احنا ننقطع عن الحياة عشان عقلنا بس.
1: احنا اصلا في وايد من العلماء نفس قالوها انك لازم تسوي مديتيشن، ونوع من انواع المديتيشن مثلا لليوغا يقولك عشان تفصل من يومك ومن شغلك لمدة 10 دقائق 3 مرات. اش بقي يعني؟ قول الصلاة بعد، قول الصلاة وخلص،
0: يقطع الحياة ويقول الله أكبر وينقطع عن الحياة. ممنوع يرد على أي اتصال، ممنوع يأكل، ممنوع يشرب، ممنوع يفكر في أي شيء غير أن الآن في مقابلة، في تنظيف لهذه الروح اللي مرت على شوية معاصي، على شوية غفلة، وبدأ يركع وبدأ يسجد وبدأ يعظم.
1: شيخنا يعني أنا لما أكون وايد مشغول في حياتي، شغل على شغل على شغل، أحس أني مشتت وأحس أني عبد للشغل. تعال افصل، الله أكبر. أنت الكلمة هذه تكفي. لما ليش احنا نرددها دائما؟ الله أكبر من كل شيء، من همومك، من الجبال، من البحار، من الكرة هذه كلها.
0: الله أكبر.
1: فتفصل الصلاة هذه خلاص.
0: يعني احنا لما نقول الاستمتاع، أنا بعطيك أجمل استمتاع في الحياة. تخيل لو أنك تعمل عند في في في جهة أمنية، ماسك سلاحك واقف تحرس نقطة من نقاط البلد. أوكي. حلو الكلام؟
1: حلو.
0: ماسك سلاحك واقف منتبه، ولا رئيس الدولة يمر ويشوفك وانت بهالوضعية، نفسيتك
1: مستانس؟
0: طبعا رئيس الدولة شافني وانا
1: منضبط،
0: فما بالك بالله عز وجل لما يشوفك وانت ساجد، يشوفك وانت راكع، يشوفك وانت منفق. ايش اجمل من هذه السعادة؟ انت قاعد تستحضر رؤية الله لك وانت في طاعة. ولذلك تشوف رجل مسن صلاة الفجر يمشي على عكازته ورايح المسجد، هذا قاعد يستمتع. ما بالك في خلوة من الخلوات لما تفرش سجادتك وعندك هموم وعندك مشاكل وعندك وعندك وعندك، وتفرش سجادتك في الليل، وياليت لو تطفي الإضاءة وتسكر جوالك وتصف رجلك أمام الله عز وجل وتناجيه في الأسحار، يا جبار اجبرني، يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني. هل هناك لحظات في الكون أجمل من هذه؟ لا والله لا يوجد، لكن تحتاج ان احنا نستحضر رؤية الله عز وجل. يا اخي الثلث الاخير من الليل عندما ينزل الجبار الى سماء الدنيا ويقول هل من سائل فاعطيه، يا اخي هو الغني عنك جايك لسماء الدنيا، كأن يطق عليك الباب يقول لك كم، ما عندك حوائج، ما عندك ذنوب، هل من تائب فاتوب عليه، هل من مستغفر فاخبره، هل من صاحب حوائج؟ اين انت في تلك اللحظات؟ اين انت في تلك الساعات؟ نايم ولا تقلب في جوالك وشاشاتك؟ لا والله أجملها وأكرمها وأعظمها أنك في تلك اللحظات تفرس سجادتك.
1: بخارج ايش تنصح؟ باختصار سؤال سريع، ايش تنصح؟ شي يسوي اللي ما يصلي؟ في ناس تبعون الحين ما يصلي، تعالوا وغير ما يصلي، هل تبي تقول له مثلا نقوم صلاة ركعتين يسوي شيء معين عشان يمشي؟ نبي يطلع بفائدة.
0: ما يصلي صحيح؟
1: ما يصلي.
0: أنا بس
1: ما يصلي أنا شوف عفوا لأن يمكن انا قاعد اخطر الاسئله اللي ممكن تجي في بال الناس، وما شاف ضرر،
0: وما شاف
1: ضرر، عايش حياته مستانس ما يصلي.
0: طبعا اكبر ضرر اللي الناس ما تنتبه له هو موت القلب.
1: يعني انت تقصد ان الله سبحانه وتعالى ممكن لان انت سعيد بدون صلاتك، هذه اصلا مصيبه،
0: كارثه، هذه اكبر عقوبه موت القلب.
1: انت قصدك لو ان مثلا متبهدل في حياته كان اهون.
0: طبعا
1: انا على غلط تذكر، بس الله من كثر ما فعلا العبد قصر شل منه حتى أنه يتحسف.
0: طبعا
1: هذا اللي تقصده.
0: طبعا موت القلب أكبر عقوبة، ومسكين وما يعرف شو صار.
1: لحظة شوي، لأن صدق الحين لازم وايد ناس يركزون، لأن أنا متأكد أن في ناس يجي في قلوبهم، ويمكن إحنا مرينا في المرحلة يا شباب، إحنا كلنا مقصرين، نتكلم على الكل الحين، مو معناته أنت مستانس ومعاشك زين والناس تحبك وكل شيء تمام، بس ما تصلي.
0: مرت الفريضة، اسأل نفسك سؤال، في ألم ولا ما في ألم؟ إذا في ألم معناه القلب ما زال حي. هي فاتتني الصلاة الآن، خلنا نتكلم عن صلاة المغرب، أخرتها أذن العشاء، أسأل نفسي سؤال، في ألم ولا ما في ألم؟ إذا في ألم معناه القلب ما زالت فيه حياة، إذا ما في ألم هنا الكارثة.
1: شو يسوي إذا ما في ألم؟
0: إذا ما في ألم أنا بسألك سؤال، أنت يا أخوي أبو راشد تميل للجمال ولا للقبح؟
1: للجمال أبيها،
0: تميل للقوة ولا للضعف؟
1: للقوة أبيها أفضل.
0: تميل للغني ولا للفقير؟
1: للغني، بيصير إيلون ماسك.
0: تبي تبني علاقة معها، تبي تكون قريب منه، هل هناك أجمل من الله؟ لماذا لا نقترب؟
2: الغني الجميل
0: لماذا لا؟ لا، هل يوجد هناك من هو أقوى من الله؟ لماذا لا نقترب منه؟ هل هناك من هو أكرم من الله؟ لماذا لا نقترب منه؟ إذا كان الرجل الغني أنا أقترب منه وأميل له، فما بالك إذا كان غني وكريم، وهل هناك أغنى وأكرم من الله؟
2: بس
0: هذا اللي ما يصلي، هذا اللي ما يصلي ما استشعر النعم اللي عنده،
2: ما حس. بخالد أنا كلمك عن الناس ما حسوا بالشيء، لأن اللي على طريف يمكن أسهل، يمكن أسهل، يمكن بجملة واحدة إن شاء الله يرجع ويستقيم، لكن أنا أقول لك باللي ما يحس،
0: اللي ما يحس ما في يوم
2: من الأيام عايش مع الدنيا مستانس،
0: ما في يوم من الأيام، ما في يوم من الأيام راح صلى صلاة جنازة. سؤال
2: أكيد يمكن نعم
0: إيه، يعني أنا دخلت صليت، شوف التسلسل يا أبو راشد، أنا دخلت صليت واقف وبعدين رجعت البيت، بس اللي دخل المسجد ما رح يرجع البيت، رح يروح مكان ثاني. أنا دخلت المسجد أمشي ودخل المسجد محمول، أنا دخلت المسجد صليت خلف الإمام
2: وصلى
0: ودخل وحطوه قدام الإمام
2: جنازة،
0: جنازة. هذا الإنسان اللي ما يصلي ما قد يوم استشعر إن أنا قطعاً قطعاً يوم الأيام راح نحط قدام الإمام.
2: الشيخ لك فتحت موضوع مهم جدا ودائما يطري على بالي وأحس المفروض أنه هو يكون مفصل لكثير من المواضيع. شنو هو؟ الموت.
0: الله،
2: يعني الشيء الوحيد اللي أتحداك تشوف له حل، الشيء الوحيد اللي لو يبت علماء الدنيا والأغنياء واجتمعوا مع بعض ما يقولون لك شو يصير بعد موته بثانية، ما يقولون. يعني هذا الشيء اللي وش يخليك تقول ما في مفر، ما في مفر، ايش كثر بعيش،
0: ما في مفر،
2: ايش كثر، ايش كثر بعيش، يعني كم، يعني بتعيش 200 انا بعطيك 200 بعدين.
0: ولا خير في العيش بعد الكبر، يعني الانسان لما يوصل للسبعين والثمانين
2: اصلا تعب،
0: شهوات الدنيا راحت،
2: نعم،
0: ملذات الدنيا راحت، لا الاكل اكل ولا الشرب شرب ولا النوم نوم ولا المشي مشي، انتهت الحياه، انتهت الحياه. والله سبحانه وتعالى ما خلق هذا الجسد ليعيش اكثر، اصلا هو مهيئ لمكان اخر، احنا
2: مكان اخر عشان مكان آخر،
0: وسنخلق بخلق مختلف يعيش الحياة الأبدية السرمدية.
2: زي مخالد على طاري العلاقة مع الله، في ناس أنا شو أنا قاعد أتكلم عن قصص تصير حولي، وكذا ناس تتساءل تبي تعرف، في ناس في بلادهم مع أهاليهم وربعهم ما يغلطون، يعني البنت تتحجب والولد أخلاقه زينة ويصلي صلاة في وقتها مثلا وغيرها من الأشياء الحسن، بس اللي سافر أو اللي سافرت قبلت الحجاب وهو قط أخلاقه وراه، فهذا شيء يسمونه، يعني هذا حس له خص بالعلاقة مع الله. هني المفتاح لموضوعنا.
0: طيب أنا بسألك سؤال الحين، اللي سووه الحين دين ولا طين؟
2: حبيت إن عنوان البرنامج الطين طبعًا.
0: أيوه
2: تغير معه.
0: أيوه والله طين، هذا هو، ولا الدين ما يتغير، سواء سافر ولا ما سافر فهو مسلم يمثل الإسلام شاء أم أبى. بعد يقول لك والله يا أخي أنا ما مثل الإسلام، لا أنت تمثله وأنت تمثلين الإسلام. لو تقول والله أنا ما أمثل الإسلام، أنت تمثلينه، دائما أنت مسلمة فأنت تمثلين الإسلام. لكن خلنا أعطيك مثال أو سؤال، لو وريتك صورة أسد
2: أوكي
0: تتخرع؟
2: لا.
0: تخاف منها؟ صورة؟
2: لا.
0: صورة أسد؟
2: صورة
0: صورة. لكن لو جاك الأسد دافسة؟
2: لا تكفى نحن.
0: إيه، إشكالياتنا اليوم عندنا صورة للإسلام وعندنا أصل الإسلام، صورة الإسلام هذه ما قاعد تأثر
2: اللي بس عند المجتمع، يعني صار الموضوع عندهم كأنه عادة،
0: عادة أو غنيفة، فإحنا هني لازم نلبس قدام أهلنا، هذا صورة الإسلام للأسف الشديد. لكن أصل الإسلام هو اللي يخليني أنا ملتزم في السفر أكثر حتى ما أكون فتنة للكفار. الكافر إيش راح يقول؟ راح يقول هذا هو الإسلام،
2: هذا هو الإسلام،
0: ما راح يقول هذا مسلم وعاصي ومقصر.
2: عفوا، هل الأجر أكثر لأنه فعلا قاعد، أنت معي؟
0: طبعاً.
2: يعني أنا لما أكون في مكان مهيئ لي
0: إني أسوي الغلط،
2: ولما أكون مثلاً في مكان مش مهيئ فأنا أحس أن أجري هناك أكثر لأن صبرت أكثر.
0: ذكر الله في المسجد مثل ذكر الله في السوق؟
2: لا
0: طبعاً طبعاً مختلف. لما تذكر الله عز وجل في المسجد المكان مهيئ، لكن في السوق مكان الغفلة، شوف المكان شو يسوي. أحد الأخوة يقول ذهبنا لرجل تارك للصلاة وكذا ودعينا للمسجد، قلنا له تعال المسجد معانا وصلي وكذا، قال أنا شغل مطوع هذا أنا ما أحبه، وأنا أصلا صلاة ما أصلي من الآخر
2: الأخير،
0: أي ما أصلي، أنا ما أصلي. قلت طيب أنت تعال معانا المسجد ولا تصلي،
2: جرب
0: لا تصلي بس تعال
2: بعد زين.
0: عطوه اوبشن قال والله انتم يوم طاوع شكلكم مو بصح اجي المسجد وما صلي؟ قالوا نعم. كلموا الشباب قالوا اسمعوا كلموا عن اي شيء الا الصلاه
3: اوكي
0: واذا اقيمت الصلاه تكلمون خلوا اهم شيء يكون في المسجد. جو الجماعه قيمت صلاه المغرب كلهم قاموا وصلوا الاخو
3: قاعد
0: طالع نفسه شكله مو بعد
3: مو بعد
0: قام توضى وصلى معاهم
2: حتى من باب السنع
0: مو في يعني مو براكبه خلص صلاته جلس ورا وحاز الامر ان العشاء ما يصليها خلاص
3: اي خلاص عدى هذه
0: اي خلاص سكت نفس الشيء شباب كلموا عن اي شيء الا الصلاه صلى المغرب والحين العشاء وقيمه الصلاه ورجع على وضوء قام وصلى معاهم حتى هني احنا لازم نسالك يا ابو راشد اتفقنا انك ما تصلي انت اللي خلفت الوعد ايش اللي خلاك تصلي؟ قال الحين فهمت
3: شو اللي فهمته؟
0: قال انا كنت مع مجموعه اني اصلي صعب فجيت مع مجموعه اني ما اصلي
3: صعب
0: فالبيئه لا شك تغير.
2: يا الله يا ابو خالد انت فزت في جبت لي موضوع البيئه والاصدقاء بس من بعيد
0: دبل كيك
2: حبيت والله يعني البيئه اللي حولك تاثر عليك يمكن يعني بنسبه كبيره طبعا سواء اهل او اصدقاء ابو خالد ولله الحمد يعني انا اليوم استفدت وايد تعلمت
0: بفضل الله
2: وان شاء الله ان الناس استمتعوا معنا
0: ان شاء الله
2: يعني امنا بالله امنا بالحسنات امنا ان شاء الله بالجنه امنا بالكثير امور ان شاء الله الحلقات الجايه بتكون اجمل واعمق لكن كان ممكن ان نطول في الكلام انا ادري بناخذ 3-5 ساعات لكن ان شاء الله ان حتى الحلقات الجايه يكون فيها دين
0: وطين
2: خلكم معنا وباذن الله ان يكون هالبرنامج من برامجكم المفضله شكرا ابو خالد سولفنا على الدين
0: والطين
2: نراكم.
4: Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
5: قهوة الحموي القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
4: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
6: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. New Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
4: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
7: يا هلا بليلة لجانا نور البدر بثمانة.
5: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني. ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
8: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
4: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
9: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
10: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
9: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
10: شو يعني كل شي؟
9: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
10: في عندهم دواء بالصيدلية؟
9: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
10: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
9: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
10: تفتح كل يوم؟
9: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
10: شو العنوان؟
9: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
10: والتليفون
9: 9644-8727.
10: أول دواء
9: أول. يا سلام.
4: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
11: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
4: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعند إجازة من الأرماس.
11: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
4: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك. ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب أنت، رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. صدق الواحد القديم، الماجد الكريم، الشاهد العليم، الغفور الشكور الحليم، العزيز الجبار، ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا. يا الله، يا أرحم الراحمين.

دعاء يرفعه محمود مرسي.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت، بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة.

0: منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 يارك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895. والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي يغونا، 9707-2030.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: لا يزال يتقرب العبد إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به. المقبلون على الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب وإياكم بفضيلة القاضي الشيخ أحمد درميش الكردي، قاضي بيروت الشرعي، في هذا اللقاء مع حلقة جديدة من المقبلون على الله. مولانا، ما زلنا نستعرض حكم الإمام أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام، فقد سبق أن ذكر أهمية الذكر وحقيقة التوكل على الله تعالى وعاقبة الكبر وسلامة وجه من تذرف عيناه الدمع من خشية الله تعالى، وحذر من الكسل والضجر وقال إنهما مفتاح الشر، كما تبرأ إلى الله تعالى ممن يذكر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بسوء ودعا على نفسه فقال لا نالتني شفاعة محمد إن لم أكن أستغفر لهما وأترحم عليهما إن أعداء الله لغافلون عنهما. فماذا بعد عن حكم هذا الإمام العظيم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في حديثنا اليوم نتكلم عن بعض أقواله وحكمه وبعض مواقفه التي كان يعلم فيها أهله وأحبابه، لأن هؤلاء مدرسة، مدرسة محمدية ينقلون فيها سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بطريق عملي وليس بطريق نظري.
0: إذن حملوا إرث النبوة صلى الله عليه وسلم،
1: وحق لهم ذلك. قال جعفر ابن محمد، يعني ولده، ولد محمد، يقول رضي الله عنه فقد أبي بغلة له فقال لئن ردها الله عز وجل لأحمدنه محامد يرضاها، فما لبث أن أتي بها بسرجها ولجامها، يعني كاملة لم يؤخذ منها شيء، فركبها، فلما استوى عليها وضم عليه ثيابه رفع رأسه إلى السماء وقال الحمد لله، لم يزد عليها. فقيل له في ذلك، يعني سئل، أنت قلت أنك ستحمد رب العزة بمحامد يرضاها، فقال وهل تركت أو أبقيت شيئا؟ جعلت الحمد كله لله عز وجل. ولذلك الإنسان إذا أعطاه الله تعالى ما يحب ورد عليه حاجته أو ضالته عليه أن يحمد الله تعالى. وكلمة الحمد لله هي فاتحة القرآن الكريم، والحمادون لهم منزلة ومقام عند الله تعالى. ولذلك كلمة الحمد لله لو تفكر الإنسان بمعناها وبما تقتضيها، ونحن في 17 ركعة في الصلاة نبتدئ بالحمد لله رب العالمين. إذن لما الإنسان يتعلم صفة الحمد والثناء على الله تعالى يرضى الله تعالى عليه، لأنه عرف خالقه ونعم خالقه عليه فأكثر من الحمد. فهنا يريد أن يبين لأولاده ولكل من حوله أن كلمة الحمد لله فيها أن الثناء والحمد لله وحده، فهو الذي قدر المقادير وهو الذي يسر الأمور. بل رضي الله عنه دخل في موضوع آخر في حادثة أخرى، أراد أن يبين مقدار الأخوة وما يكون بين الأخوين من التواصل والترابط،
0: يعني معنى الأخوة الحقيقية في الإسلام.
1: نعم، الأخوة الإسلامية الإيمانية التي يعني يكون فيها اندماج الأخ بأخيه بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى.
0: ليس من الضروري أن يكون أخاه من أبيه وأمه، يعني
1: أنا لا أتكلم هنا عن أخوة النسب، إنما أتكلم عن أخوة الإيمان. عن عبد الله بن الوليد قال: قال لنا أبو جعفر محمد ابن علي: يدخل أحدكم يده كيس صاحبه فيأخذ ما يريد؟ قلنا: لا، يعني لا يمد أحدنا يده إلى كيس إلى جيب أخيه فيأخذ ما يريد. قال: فلستم إخوانا
0: كما تزعمون.
1: ولذلك نقل عن بعض الصالحين كلمة جميلة جدا، قال: لا تصح المحبة بين اثنين حتى يقول أحدهما للآخر يا أنا، وكأنهما شخص واحد. والله تعالى ذكر في كتابه الكريم عن دخول بيت الأب والأم ولا إلى أن قال الله تعالى: أو صديقكم. هنا في تفسير هذه الآية الدخول إلى بيت الصديق بغير إذنه ويأكل من طعامه دون إذنه لما يعلم من فرح الصديق بما يفعل. إذن هذه القضية هي يعني هي قمة في الأخوة في زماننا هذا، ربما تكون منقطعة، لا أستطيع أن أقول أنها نادرة. لا يوجد محبة بين اثنين بهذه الصفة. نجد في زماننا من يجرؤ على أن يأكل ويدخل في بيت أخيه وصاحبه، ولكن لا يسمح لأخيه أو صاحبه أن يفعل نفس الفعل. إذن الميزان مختل.
0: صحيح.
1: أما الميزان الصحيح أن يفرح كل منهما بتصرف أخيه، ويفرح أكثر حينما لم يستأذنه فيما فعل كأنما يتصرف بماله. من هنا رضي الله عنه يبين أن الأخوة أن ما لهما واحد، وإذا ما بادر الصديق إلى أن يأخذ من مال أخيه ولو بغير علمه كان فرح هذا الصديق بما فعل صديقه أكثر مما لو استأذنه. هذا إذا كان متيقن أن أخاه يفرح بهذا الفعل. أما إذا كان يعلم أن هناك حدود في العلاقة وحدود في الصحبة فليس له أن يتجاوز هذا الحد، عليه أن يقف عند حدود ما يحب أخاه من التعامل فيما بينه وبين أخيه.
0: هذا النموذج الذي تذكره مولانا يعني سمعنا عنه في عهد الصحابة الأول عندما آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار.
1: نعم، يعني لو أردنا أن نتخيل واقع الأمة اليوم، الأخ مع أخيه
0: لا يفعل هذا،
1: لا يفعلون هذا، وبالتالي المجتمع متفتت، فيستطيع العدو أن يخترق هذه الأمة.
0: صحيح.
1: لأنه لا يوجد بينها حقيقة التواصل وحقيقة الارتباط. يعني هي ليست القضية قضية أن يمد يده على كيس أخيه، القضية هو أن يشعر بأخيه، أنا أخي له كيس فمددت يدي إلى كيسه فإذا وجدته فارغا ملأته له. هذا هو المعنى. ليس المعنى أن يمد يده فقط يعني لما فيه إيجابية لصالحه يتصرف، القضية لابد أن تكون بميزان صحيح. ولذلك كانوا يتحسسون فيما بينهم أحوال بعضهم فلا يلجئون إخوانهم إلى السؤال. قيل أن رجل جاء إلى جاره وطلب منه قرضا 1000 دينار، فقال الجار: نعم، وأخذ المال وأعطاه إياه، ولكنه رجع إلى زوجته يبكي بكاء الصغار. فقالت المرأة: يا رجل لما تبكي؟ كان يمكنك أن تعتذر له. قال: ليس على هذا أبكي. قالت: لما تبكي إذن؟ قال: لأني أحوجته إلى ذل السؤال ولم أتحسس حاجته، فذهبت أنا بمالي إليه دون طلب. بهذه المعاني كان السلف الصالح يعيشون حتى عند الموت، كما نقل في شهداء معركة اليرموك. وحينما جاء رجل كان ضعيف عن القتال وقال: أريد أن أساهم وأتقرب إلى الله تعالى، فحمل ماء وقال: لعلي أجد أحد الشهداء من به رمق فأسقيه شربة ماء، فوجد رجلا لا يزال به رمق وعرض عليه الماء فقال نعم، فلما أراد أن يشرب سمع أنين أخيه قال اسقي فلانا فإنه أحوج مني. الأخ الثاني لما أراد أن يشرب سمع أنين أخ آخر قال اسقيه فهو أحوج مني ولم يشرب. لما ذهب إلى الثالث كذلك أراد أن يشرب فسمع أنين الرابع قال اسقي فلانا فإنه أحوج مني، فلما ذهب إليه مات قبل أن يشرب. رجع إلى الثالث مات قبل أن يشرب، إلى الثاني، إلى الأول، ومات الأربعة هؤلاء الشهداء الأبرار وهم في آخر رمق من الحياة، ومع ذلك أعطوا الأخوة حقها.
0: آثر وغيره.
1: أعطوا الأخوة حقها. فنحن بهذا المعنى لابد أن نحيي هذا النمط من الأخوة، أن نشعر بأخينا في فرحه وفي حزنه وفي سعته وفي ضيقه، أن لا نلجئ الأخ إلى ذل المسألة أو إلى ذل الطلب، أن لا نحرجه، وأن نعرف عفته وطهارته وعدم قدرته على الطلب فنكفيه دون طلب. القضية هنا ليست قضية استفادة من الأخ دون أن يكون هناك مبادرة. الناس اليوم ربما يفهمون الاستفادة من الأخ دون المبادرة. أنا لا أستطيع أن أمد يدي على كيس أخي إذا كنت لا أقبل أن يمد يده على كيسي أنا. وبالتالي لا يحاول بعض الناس أن يأخذ هذه القصة ويحملها جانبا واحدا. أنت تقبل أو تفرح إذا فعل أخوك هذا الفعل معك، إذا لك أن تفعله إذا كان هذا يفرحه. إذا القضية هنا قضية ميزان، تساوي في الأخوة، تساوي في المحبة، تساوي في التصرف.
0: يعني هذا يعود إلى التربية مولاي. نجد في البيت الواحد الاختلاف بين الأخوة، يعني قد تتعصب الأم لواحد وتترك الآخر، أو تجعل الخلاف يدب بين اثنين بالنسبة للطعام لما تقدمه لأحدهما دون الآخر، أو لا تعلم الأولاد، أو الأب لا يعلم الأولاد كيف يؤثر الأخ أخاه على نفسه. لا. حتى ينشأ الأولاد أو هذه الأسرة على حب الغير، على العطاء لا على الأخذ فقط.
1: يعني التربية مهمة جدا، يعني يجب علينا أن نربي أبناءنا على العطاء وعلى البذل وليس على الأنانية والأخذ. يعني علينا أن نعلم أبناءنا على أن يقدموا لإخوانهم، لأخواتهم، أن يقوموا بخدمة بعضهم، أن يشعروا أن هذه الأخوة، وأخوة النسب أيضا لها أهميتها، هذه الأخوة يجب أن يشعروا بنعمتها. يتخيل الإنسان أنه ليس له أخ فكيف يكون حاله؟ فلما يكون له أخ معناها هناك من يواسيه، هناك من يؤازره، هناك من يعاونه. نربط الإخوة فيما بينهم برباط الأخوة الإيمانية إضافة إلى أخوة النسب، نسوي بينهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نعدل بين أبنائنا، حتى أن أبو جعفر محمد بن علي رضي الله عنه كان يدخل إليه إخوانه وأصحابه فلا يخرجون من عنده رضي الله عنه حتى يطعمهم الطعام الطيب ويكسوهم الثياب الحسنة ويهب لهم الدراهم. فتقول مولاته سلمى بعض ما تصنع، يعني
0: خفف.
1: فيقول لها يا سلمى ما يؤمل في الدنيا بعد المعارف والإخوان؟ يعني لا شيء. فكان رضي الله عنه إذا أعطى، وهؤلاء هم معدن الكرم، قال كان يجيز بالخمسمائة والستمائة إلى الألف درهم أو دينار، بل وكان لا يمل من مجالسة إخوانه. فإذا يعني كان رضي الله عنه يدعو إلى التواصل ويدعو إلى الارتباط، حتى يعني كان رضي الله عنه يحذر من جفاء الإخوان ومن قطيعتهم. وقد شكى الأسود ابن كثير إلى محمد بن علي أبي جعفر رضي الله عنه، شكى إليه الحاجة وجفاء الإخوان، يعني الإخوان يكثرون عند المال،
0: صحيح،
1: وحينما ينقطع المال ينقطعون ويكون منهم جفاف أو جفاء. فقال رضي الله عنه: بئس الأخ، أخ يرعاك غنيا ويقطعك فقيرا. ثم أمر غلامه فأخرج كيسا فيه 700 درهم، فقال: استنفق هذه، فإذا نفدت فأعلمني.
0: نعم مولانا، هل هو كان غنيا إلى هذا الحد بحيث هو كان كريما معطاء؟ هل كان تاجرا؟ هل كان يعمل؟
1: بالتاريخ الإسلامي كان هناك عطاء مخصص في بيت مال المسلمين لآل البيت.
0: نعم.
1: والله تعالى قال في القرآن الكريم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة.
0: نعم.
1: فلما ربنا حرم على آل البيت الزكاة، أن يأكلوا الزكاة، كان لهم عطاء مخصوص في بيت مال المسلمين.
0: إذن لا زكاة ولا صدقة.
1: نعم، وكان لهم عطاء واسع، عطاء كبير، لأن هؤلاء كانوا مرجع الفقراء ومرجع الخلائق، فكان يعني المحتاج والمكروب والمصاب يلجأ إليهم قبل أن يلجأ إلى الأمراء والخلفاء.
0: هل ضاع آل البيت بين الأمة الآن؟
1: لا يزال الحمد لله آل البيت معروفين بأنسابهم وبعائلاتهم في الوطن العربي والإسلامي، ولكن يعني بعض الناس ربما غفلوا عن أنسابهم وضاعت بعض أنساب الناس، وربما ادعى بعض الناس
0: أنهم من
1: النسب وهم لا ينتسبون إلى آل البيت. فالذي يعني يدعي الانتساب إلى بيت النبوة عليه أن يثبت ذلك بشجرة الأنساب وبشهادة الثقات، يعني لا يكفي شجرة الأنساب فقط، وإن كانت لها دلالة كبيرة، وخاصة إذا كانت ممهورة وعليها حجج وأختام وموثقة.
0: يعني كانوا يصممون بالأشراف،
1: نقيب الأشراف، كان هناك نقيب الأشراف هو الذي يعني يضبط هذه الأنساب ويوثقها جيلا بعد جيل. نعم. ولذلك نعود إلى موضوع الأخوة، والإنسان يعني إذا أراد أن يعرف المودة في قلب أخيه فلينظر إلى مودة أخيه في قلبه. ولذلك قال أبو جعفر محمد رضي الله عنه: اعرف المودة لك في قلب أخيك بما له في قلبك. يعني أنت كم تحبه، أنت كم تريده، فكما يقال القلوب شواهد.
0: نعم.
1: توفي رضي الله عنه سنة 17 و100، يعني 117، وقيل 18، وقيل 14، وكان عمره 73 سنة، وقيل دائما كلمة قيل للتضعيف 58 سنة. أوصى رضي الله عنه أن يكفن في قميصه الذي كان يصلي فيه تبركا،
0: ما الحكمة من ذلك؟
1: تبركا بهذا الثوب الذي كان يصلي ويقابل فيه ربه أثناء الصلاة. رضي الله عنهم كانوا حريصين على هذه المعاني اللطيفة، لأن ثيابهم كانت ثياب عز وطاعة، ولم تكن ثياب كبر ومعصية.
0: إذن مع الإمام أبي جعفر محمد بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه نختم حلقة اليوم من المقبلين على الله. إلى الغد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: المقبلون على الله، سيرة علم ممن سلكوا درب الصلاح والفلاح، فحازوا الرضا والفوز المبين، واستحقوا عن جدارة أن يكونوا على الله مقبلين. المقبلون على الله، إعداد وتقديم فضيلة القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي، حاورته هند عجوز، تنفيذ كمال قبل.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: بيور هيرينج بريدج كلينيك، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-55777. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: يا هلا بليلة لوغانا نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز. أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.
8: يا يوسف خد وعطي.
6: حاج طلال شو بدي اخد وعطي؟
8: اخد الراديو وعطيني 87.6 FM واسمع.
6: حول.
2: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 688 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 19 من حلقات تدبر سورة البقرة. لأول مرة بنطلع النهاردة بعد شهر ونص على الفيسبوك، بعد اختفاء شهر ونص، بعد ما مجموعة من المخربين المدفوعين من الملحدين العرب ما خطفوا الصفحة بتاعتنا، واستطعنا ان احنا نرجعها النهاردة بس، وللأسف حتى مش عارفين نغير الاسم عليها، فهتلاقوا اسمي طالع لوفان سانج، ده اسم اصلا الهاكر اللي او هو سماها كده، معرفش معناها ايه، بس ممكن يكون معناها فاضل سليمان بالفيتنامي، هم اصلا هاكرز من فيتنام. عموما هاتوا المصاحف وافتحوا معايا النهاردة، هنتدبر الآية 61 من سورة البقرة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذل كباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أول شيء بنشوفه في الآية هو عدم الرضا بما قسم الله له. يعني دي مش من الآيات التذكير بالنعم، لا. وإذ قلتم، يعني افتكروا لما قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، إيه الطعام الواحد ده؟ عيش حاف؟ قالك مش هنقدر نصبر على أكل السمان ونحلي بفطير مخبوز بالعسل كل يوم، المن والسلو. تدبرنا احنا امبارح الآية 57 اللي هي وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. قلنا امبارح ان المن سائل لونه أبيض كاللبن وطعمه أحلى من العسل، كان بينزل على لحاء الأشجار، يقال هو ده الصمغ العربي، وشكله زي الثلج، زي التلج كده، وبيخبزوه بيتعمل فطاير طعمها حلو، عامل زي القشور بتاعة الجوز الهند، وبيتخبز بس طعمه حلو قوي زي العسل يعني، مذكر يعني. والسلوى الطيور السمان، هم تذمروا على هذا الطعام الفاخر. ماشي. ممكن نقول فعلا الإنسان بيحب يغير وما يقدرش يأكل نفس الأكل حتى لو فخم وحلو قوي وجميل قوي كل يوم، لكن الأسلوب اللي طلبوا بيه عجيب عجيب في قلة الأدب. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. يعني إيه فادعوا لنا ربك؟ هو مش ربكم أنتوا كمان؟ يعني مش أنتوا الأمة المؤمنة الأمة الموحدة الأمة المسلمة بتاعت الوقت ده؟ يعني إيه تقولوا للنبي بتاعكم فادعوا لنا ربك؟ يعني مفيش عندهم أي أدب مع الله. أنا عايز أقول لكم أن اليهود من مشاكلهم الأساسية أو مشكلتهم الأساسية في مشكلة في مسألة الإيمان بالله مش في التوحيد، لكنها في وصف الله بالنقص. يصف الله تعالى وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، يصفوه بالنقص في أشياء هنشوف في آخر البقرة. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. اعترضوا على طالوت أنه يبقى ملك، مع أن النبي بتاعهم في الوقت ده أحد أنبياء بني إسرائيل لهم ربنا الله هو اللي عين ده ملك عليكم. قالوا لا لا لا، ده لم يؤت ساعة من المال، ما كانش غني. من ضمن بقى التحريفات اللي في التوراة ده في صمويل، قال الرب ندمت، خلي بالك، قال الرب ندمت على أني قد جعلت شاؤول ملكا. شاؤول هو طالوت، لأنه رجع من ورائي ولم يقم كلامي. ده معناه إن هم لما حرفوا التوراة طلعوا إن اعتراضهم على طالوت أو شاؤول طلع صح في الآخر، وربنا طلع هو الرأي غلط، وربنا ندم إنه ما سمعش كلامهم، كلام شعب بني إسرائيل، يسموه شعب إسرائيل. للأسف ده الموجود والمترسخ في العقلية اليهودية حتى اليوم. أي طالب في سنة أولى شريعة يصحح لربنا أخطاءه عندهم كده. يعني اللي منكم شاف مسرحية فيدلر اون ذا روف، ودي مسرحية مهمة جدا للي عايز يفهم العقلية اليهودية والثقافة اليهودية، اسمها فيدلر اون ذا روف، هيجد ده واضح جدا. لما بطل المسرحية اللي هو يهودي متدين جدا بيناجي الله ويقول له ايه كان هيجرى ايه يعني لو كنت خلقتني غني شوية، كان هيدمر خطة مهمة قوي، خطة إلهية مهمة، ده الشخص المتدين كان هيفسد لك يعني خطة إلهية لو كنت خلقت معايا شوية فلوس. يعني عندهم جرأة عجيبة جدا على الله. والغريب بقى قال إيه؟ ما يقولوش اسم الله أبدا، يعني ما يقولوش الله، ما يقولوا هشام، هشام يعني الاسم، لكن ما يقولوش اسم ربنا أبدا. وحتى لما يكتبوا بالإنجليزي يكتبوا جي شرطة دي، يعني حتى كلمة God ما يقولوهاش إيه؟ احتراما لله، مش قادرين يقولوا الاسم، لكن يعتقدوا في ان يصفوه بالنقص ويصفوه انه بيندم وبيخطئ. ده اوكي. سؤال بقى، طيب احنا نتدبر الايه دي ازاي؟ قلنا كل ما ورد عن بني اسرائيل فهو لينا احنا. انا لما اشوف دلوقتي الايه دي، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. أنا هنا أتدبر إزاي كراجل مسلم؟ على فكرة كتير مننا بيشعر ان بعض اوامر ونواهي الاسلام مش عاجباه، بعضنا بيشعر انها مش عاجبني، مش مريحاه، يعني ليه اتحجب؟ يعني ليه ما ينفعش يبقى عندي بوي فريند؟ ليه ما ينفعش يبقى عندي جيرل فريند؟ ليه الخمرة حرام؟ يعني ممكن نشرب بس ما نسكرش، يعني سوشيال درينك. طب الحشيش اتسمح بيه في هولندا وهيتسمح فيه بيه في بلاد كتير، كندا بتدرس النهاردة السمح بالحشيش، ومش عارف ولايات يابان كاليفورنيا في أمريكا. يا خلاص، فلو العلم وصل لك ليه احنا يعني هدي مشكلة. احيانا بيبقى مش عاجبنا كلام ربنا من جوانا. اول حاجة نستفيد بيها من الآية دي هو اننا نرضى، الرضا. واول رضا، رضا بايه؟ رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. معنى اننا نرضى بالله ربا يعني بترضى بكل اوامر ونواهي ربنا تعبدا، مش لانك مقتنع. دي مهمة قوي، مش لانك مقتنع. ربنا بيقول في سورة النور بيصف المؤمنين وبيقول انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. سمعنا واطعنا، مش سمعنا وأطعنا بعد ما اقتنعنا، لا. طب ولو ما اقتنعتش؟ نفرض ما اقتنعتش، نفرض مخك ما جابش الحكمة بتاعت ربنا في موضوع وما اقتنعتش، عشان انت انسان غير ناضج او انسان غبي. ما لو انا مش فاهم حاجة، يا اما انا لسه ما وصلتش لمرحلة اللي افهمها، او انا مش هقدر افهمها لان انا مثلا غبي ممكن. لكن ما تقوليش ان ربنا هيبقى غلطان ولا تبقى زيهم بالظبط اللي بيوصفوا ربنا انه بيخطئ. طيب انت دلوقتي لو انت من النوع اللي عايز تطيع بعد ما تقتنع، حلها لي. لو ما اقتنعتش هتعمل ايه؟ لن تطيع. لن تطيع الله. طيب يبقى احنا الناس اللي ربنا بيقص عليهم قصص بني اسرائيل دول بيقصوا علينا ليه؟ عشان ربنا قال عليهم هم ايه بقى. هم قالوا ايه بقى في سورة النساء؟ من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. احنا لما مش معنى ان احنا بنتفكر وبنتدبر وبنبحث عن حكمة الله في اوامره وفي نواهي الأوامر اللي بيأمرنا بيها والنواهي اللي بينهانا عنها اللي هي الحلال والحرام، مش معنى ان احنا بنتدبر الحكمة ونطلع ان الخمرة مضرة ونطلع ان مش عارف ايه اللي ايه، مش معنى كده اننا بنحط شرط قبل ما نطيع. لا، ما احناش بنحط شرط اننا نقتنع قبل ما نطيع ابدا. احنا بنتدبر في حكمة ربنا لان ده بيقربنا اكتر وبيقنع اكتر بالايمان وبالاسلام. لكن لو ما اقتنعتش، لا، لازم اعرف اني انا بأطيع عبودية قبل اي شيء. والله احيانا بقيت لما اجد الحكمة من امر معين اتضايق، يعني انا كان نفسي جدا اني اجدها، بعد ما اجدها اقول يا ريتني ما وجدتها، علشان تبقى الطاعة بتاعتي عبودية لله. دلوقتي بقيت بطيع عبود تعبدا، وبرضو لاني بصراحة اصبحت مقتنع جدا بالامر ده، لان كان نفسي بقى افضل بأطيع عبودية. العبودية لها مذاق خاص جدا، عبودية خالصة. لكن ربنا من آن لآخر بيكشف لنا عن حكمته. ومن يؤمن بأن الله هو الحكيم العليم، حتى لو ما فهمتش الحكمة هيضع ثقة في الله، لأنه خلاص عارف أنه هو الحكيم اللي عنده كل الحكمة، وهو العليم اللي عنده كل العلم. العلم بتاع ربنا مش بيتعمل له أبديت، لا، إحنا في العلم التجريبي بتاعنا في الدنيا كل فترة بنكتشف حاجة جديدة، نكتشف إن إحنا كنا غلط في النظرية الفلانية فنعمل تحديث أبديت للعلم اللي عندنا. ربنا علمه ما بتعملش أبديت، ربنا عنده العلم كله. فاللي هيؤمن بأن ربنا عنده الحكمة كلها والعلم كله هيتوكل على الله، وما يتوكل على الله فهو حسبه. حسبه يعني هو يكفيه، ربنا يكفيك. في الحالة دي سأطيع قبل أن أفهم، بل الفهم لن يزيدني طاعة. ده الأساس المفروض ده يكون علاقة بينه وبين ربنا. ارجع لواحد وستين بقى. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. احنا عاوزين بقل، بقلها يعني البقول اللي هي الخضروات والزرع اللي بيطلع بدون ساق، فول والبقول بقى كلها، وقثائها اللي هي الأتة، القثة باللغة العربية الأتة احنا بنسميها، لاش تشبه الخيار بس كبيرة. وفومها، الفوم هو الثوم، الثوم جارليك ثوم. وعدسها العدس، في مصر يقول العدس كان بيسمى اسمه عدس، اللي ما يعرفش يقول عدس. وبصلها، وبصل طبعا واضح جدا تأثير المطبخ المصري، دي طلبات اللي بيطلبها عايز يعمل تقلية واضحة، واحد عايز يسبك طبيخ بالطريقة المصري، توم وبصل وده عايز يسبك على طول. لكن عشان كده خلي بالك الآية بتقول ايه، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. انزلوا مصر بقى، ما انت ده مطبخ مصري. لكن هناك تفسير أيضا، أو التفسير يعني اللي عليه جمهور، إن مصر هنا مش هي مصر، مش هي مصر البلد اللي بيحكمها فرعون. مصر هنا مش اللي مش مش مش مش وادي النيل، يعني كلمة مصر يعني بلد. اهبطوا مصرا يعني انزلوا على اي بلد بقى اشتروا اللي انتوا عايزينه من السوق، ما روحوا بلد من البلاد. ليه؟ لان مصرا منونة بالتنوين، ومصر الاسم العلم بتاع البلد اللي بيحكمها فرعون ما تنونش لانها ممنوع من الصرف. ولكن هناك مفسرين ايضا كبار قالوا لا، المقصود هنا هي مصر البلد اللي بيحكمها فرعون، ونونت ويجوز هنا تنوينها لان الصاد ساكن. المهم يعني سواء بقى هي مصر ايجبت مصر او مصر بمعنى بلد، هما ما راحوش اي حته خالص، لا راحوا أي بلد في فلسطين ولا رجعوا على مصر تاني. إذن سيدنا موسى كان بيقول كده ليه؟ تعجيز. أنتوا عايزين الحاجات دي ومش عاجبكم السمام ده؟ أوكي روحوا أي بلد، هما مش هيخشوا حتة، هما خايفين يخشوا أي حتة، ولما فرض عليهم الجهاد رفضوا يدخلوا قرى فلسطين فبيعجزهم. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني انتوا عايزين الادنى الاحط انواع الاطعمه دي ومتطوعين مش عايزين الطعام الفاخر بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم، روحوا بقى في اي حته. وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله، ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ضربت زي ما يقولك ايه، ضرب الخيمة، يعني الخيمة لما تضرب بتبقى موعد خيمة بتحيط بمن داخلها. إذن الذلة والمسكنة أحاطت بهم كما تحيط الخيمة بالناس في داخلها. الذلة الذل، المسكنة الفقر الشديد، هو مسكين يعاني من المسكنة. يبقى الذل والفقر أصبح ملتصق بهم ومحيط بهم إحاطة تامة كالخيمة بمن داخلها. وباءوا بغضب من الله، استحقوا غضب ربنا. ليه؟
10: ذلك بأنهم كانوا يكفرون.

وده وارد في السنة. الأجيال اللي بعدهم، طبعا الجيل اللي بعدهم جيل ولادهم، دول اتربوا تربية إيمانية قوية، ودول هم اللي إيه فتحوا فلسطين مع يوشع بن نون. لكن الأجيال اللي بعدهم أيضا رجعوا كفروا بآيات الله ولم يشكروها، وزادوا على ذلك أنهم قتلوا الأنبياء، قتلوا سيدنا زكريا، يقال قتلوا سيدنا يحيى، دي الرواية المشهورة عن سيدنا يحيى، لكن هناك رواية أخرى، وحاولوا قتل السيد المسيح عليه الصلاة والسلام، وحاولوا قتل النبي محمد ابن عبد الله في المدينة عليه الصلاة والسلام. كلما فعلوا هذه المعاصي والخطايا ربنا يرسل عليهم من يضرب عليهم الذل والمسكنة، واستحقوا الغضب من الله. فهذه الأمور تروح وتيجي على بني إسرائيل كل ما يعيدوا الكرة ويرتكبوا هذه المعاصي، خاصة ذلك بما عصوا بالمعاصي دي وكانوا يعتدون، يعتدون حدود الله، يتعدوا على حدود الله. ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي كشمير وفي الهند وفي سريلانكا وفي الشام، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

0: بي ومن تبع هداه. ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا. معلش إحنا هنفضل بنأخر الدرس ساعتين عن الموعد الطبيعي، يومين كمان لظروف خاصة. بارك الله فيكم، السلام عليكم.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفرجلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: you إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد في شرح كتاب رياض الصالحين، ونحن نقرأ من دروس عديدة في باب ترجم له الإمام النووي، قال: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد وصلنا إلى الحديث الثالث في هذا الباب.
1: عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه. المنشط والمكره بفتح ميميهما أي في السهل والصعب، والأثرة الاختصاص بالمشترك، وقد سبق بيانها.
0: قل الإمام النووي: المنشط والمكره بفتح ميميهما أي في السهل والصعب، والأثرة الاختصاص بالمشترك، وبواحا بفتح الباء الموحدة وبعدها واو ثم ألف ثم حاء مهملة، أي ظاهرا لا يحتمل تأويلا. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مر بنا أنهم كانوا إذا أسلموا أو حتى بعد إسلامهم كان يكون بيعة أو تكون بيعة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحدهم يأتي ويضع يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله بايعني على كذا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم بايعوني على كذا. وقد جاءت صيغ للبيعات متعددة بين الصحابة وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت بيعة فردية أو بيعة جماعية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء، غير أنه كان لا يصافحهن ولكن يبايعهن بالكلام. والله عز وجل أنزل في كتابه: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. إن الذين يعني يعاهدونك إنما يعاهدون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فسيدنا عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. الإسلام يا أخوان ليس مجرد صلاة وصوم وزكاة وحج، هذه كما سبق مرارا هي أركان الإسلام، لكن الإسلام هو ما يبنى على هذه الخمسة. فواحد من الإسلام هكذا أن تسمع وتطيع، أن تسمع وتطيع لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا واحد بيسمع وما بده يطيع، واحد بيقرأ الأحاديث وما بده يلتزم، واحد بيقرأ الآيات وبيقول لك: أخي أنا اللي بناسبني باخذ واللي ما بناسبني ما باخذ، هذا ليس مؤمنا كامل الإيمان. فواحدة من شروط أن تكون مؤمنا كامل الإيمان أن تسمع وتطيع. إذا قال الله تعالى قولا فالقول قوله، لو ما أنت ما عجبك، لو ما سرك، لو مو هيك حاطت ببالك. بتذكر مرة رجل اتصل بي قال: يا أستاذ، نحن هناك خصومة بيني وبين واحد من شركائي، واحد ممن أتعامل معهم بالمال في مسألة مالية، وأنا وهو قد ارتضيناك حكما لتحكم لنا يعني بما يريد الله ورسوله. قلت: أنا سأحكم بما أستطيع، لا أستطيع أن أقول لك بما يريد الله ورسوله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن بما أستطيع فيما أعلم من آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والمادة الشرعية. قال: إيه منيح، قلت له بس أنا قبل ما تحكي لي القصة ويحكي لي صاحبك القصة ونجلس مرة ومرتين وثلاثة وأكثر وأقل، أنا بدي أسألك سؤال. أنت جاهز هلأ، أنت عم تدق لي تليفون، أنت جاهز إذا أنا حكمت شيئا أنك تسمع وتطيع، أنك تنزل على ما أقول؟ قال لي يعني شو بدك تحكم؟ قلت له بدي أحكم مثل ما عم تقول بما قال الله ورسوله. جاهز؟ قال لي شو بدك تحكم؟ خليني أحكي لك القصة ومنشوف شو بدك تحكم. أيوة، يعني هلأ إذا عجبوا الحكم بيقول لك إيه خلص أنا بنزل، وإذا ما عجبوا الحكم سامحوني يا أخوان، والله مرارا ما جاءنا الخصمان وهما الصالحان ويذكران ويصليان ويصومان، مرارا وصدر الحكم ما استجاب مع أنه هو الذي جاء ليقول الله يوفقك ساعدنا يا أستاذ، وجلس ساعة وساعتين وثلاثة ويوم ويومين ثلاثة، وبعدين أسأل بعد ما طلعت الحكم مكتوب بسأل الطرف الثاني إنه هذا صاحبك التزم؟ اللي ما التزم هذا ليس مسلما كاملا الإسلام، لسه ناقصه كثير، ناقصه كثير. هو ظن بأنه إذا صلى وصام وتصدق في رمضان وساوى مولي أنه خلاص ماشي الأمور. بس عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. وشو السمع والطاعة؟ في العسر واليسر، يعني أنا ومبسوط وأنا ومهزوز بدني خلاص، هيك قال الله حاضر، هيك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر، بس أنا مو مبسوط من هذا الكلام، حاسس حالي مظلوم خلاص، قال الله قال رسوله انتهى. الكمال كل الكمال فيما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. هلا بالمقابل والله في إخوة الله يجزيهم الخير، والله في إخوة يعني ما إن خلص صدر الحكم في هذه المسألة خلص حاضر بدون مراجعة، بدون إنه يعني ليش ومعليش اكتب لي مبررات وأقنعني خلص. مو أنت اخترت إنسانا تعتقد بأنه يعلم ما يريد الله ورسوله وهو اجتهد في المسألة انتهى خلص، يعني يوجد هذه الصورة وتوجد هذه الصورة. تسمع أحيانا رجل عم يدلف بيته على جيرانه تحت، الجيران مرة ومرتين وثلاثة إنه يا أبو فلان الله يوفقك والله صار في مشكلة، أخي المتضرر هو يصليح، بس العقل والمنطق والله، أول شيء الله ورسوله والعقل والمنطق والقانون بيقولوا إذا المشكلة عندك أنت بدك تدفع الفلوس، قال أنا ما بدفع، أنا مو متضرر، أنا ما عم يدلف شيء علي. سيارة شل أنت يعني العطل في دارك، قال له في داري أنا ما بدفع. ويظن إذا صلى وصام وزكى وتصدق أن الأمور راكزة. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، يا رسول الله أنا أبايعك إذا أنت قلت شيئا أمرت شيئا حاضر فورا، ولو أنا مهزوز بدني ولو تعبان ولو متضايق ولو فقير ولو غني ولو قوي ولو ضعيف ولو وافق هواي ولو خالف هواي أنا حاضر أسمع وأطيع. ويا أخوان الحقيقة المسلم ما بيصير مسلم ليصير هذا شأنه، وغير هيك أصلا شو معنات مسلم؟ يعني مستجيب لأمر الله تعالى، يعني مطيع لأمر الله تعالى على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. أنا ومتنشط وأنا ومالي متنشط خلص، الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال وعلى أثرة علينا. شو يعني على أثرة علينا؟ يعني لو أن الله ورسوله آثروا غيرنا علينا حاضر خلص، مو هيك الله بده؟ مو هيك رسوله صلى الله عليه وسلم بده؟ فات واحد النفس طيب معليش يعني أنا بذلت وأنا فعلت وأنا عملت، ليش هو يأخذ وأنا ما أخذ؟ نحن بايعناك يا رسول الله على أننا سنسمع ونطيع، ولو قدمت غيرنا علينا فاصطفيتهم بالعطاء ولم تعطينا نحن. أما ما بيجي بيقول لا هيك اللي عامل حاله صاحب دين، هيك اللي عامل حاله يعطي فلان ولا يعطيني، ليش أنا شو بفرق عن فلان؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر صحابة أمراء، هذا أمير جيش وهذا أمير جيش. خلص النبي صلى الله عليه وسلم اختار شخص، مر النبي صلى الله عليه وسلم مر بنا، قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الصحابة كلهم نتمنوا أن يكونوا هذا الرجل، ومشان يصير أمير بس لأنه مشان يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. في الصباح النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم الصحابة جايين على الفجر وفي منهم التهجد، نبركي أنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعطيني. النبي صلى الله عليه وسلم قال أين علي؟ قالوا يا رسول الله أصابه وجع في عينه فهو يشتكي. ما إجا كمان؟ قال عنده لي. فجاء سيدنا علي والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على عين علي وأعطاه الراية. طيب هدول اللي قاعدين كلهم، نحن جينا أخي ونحن صلينا ونحن حضرانين والزلمة نايم بيفتخته تعطينا له ونحن ما بتعطينا؟ شو أنت مع مين عم تحكي؟ إن شاء الله عم فكر عم تحكي مع رفيقك لما مع ابنك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال الأمير فلان، خلاص حاضر يا رسول الله الأمير فلان. الله يرضى عن سيدنا خالد بن الوليد، الله يرضى عن صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كلهم تربوا على أن يتنازلوا عن حظوظ أنفسهم لمصلحة أمر الله ورسوله. سيدنا خالد أجر الله تعالى على أيديه من الفتوح في بلاد الشام الشيء الكثير، وكان سيدنا أبو بكر قد عينه أميرا وقائد جيش وهو يستحق ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيف الله وسيف رسوله، وعمر بولايته كمان كان معينه أميرا للجيش، هو والجيش المسلم عم يفتح فتوحاته في الشام. عمر من المدينة بيبعث أبو عبيدة بن الجراح بكتاب إنه يا خالد إذا وصلك كتابي أنت بتطلع من إمارة الجيش وبتحط أبو عبيدة بن الجراح. ليك أبو عبيدة معه كتاب بتعيينه أمير. خالد بقلب المعركة بيوصل أبو عبيدة بيعطيه الكتاب، حاضر هو الجيش كله بإيده، يعني بيقدر يعمل انقلاب ويرجع على المدينة المنورة ويزيحه لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وبيعمل مشكلة. بس خلاص بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، بيستنى لحتى تهدأ المعركة ويفوز المسلمين، بيقول يا أبو عبيدة تفضل أنت الأمير وأنا برجع هلأ الجندي. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله. خلاص رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد فلانا، حاضر الأمير فلان حاضر. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان. بإذن هون إذا هذا الأمير كفر هيك كفر ظاهر ما أحد بشك بهذا الكفر، هلأ لا تسمع ولا تطيع له. قال وعلى أن نقول بالحق أينما كنا. لأهون الشاهد، وساق الإمام النووي هذا الحديث في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل هذا المقطع من الحديث، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا. خرج أنت هيك تقول بالحق أينما كنت لما ما كثير ما عندك وقت تقول الحق أصلا، ما بهمك أن تقول الحق لا سمح الله. صحابي الله يرضى عنه أينما كنا خلص أنا بدي أمر بالمعروف بدي أقول الحق بدي أقول الخير. قال لا نخاف في الله لومة لائم، حديث متفق عليه صحيح. بس والله أيها الإخوة بعد الحديث انظروا الإمام النووي ذكر الكلمات، قال المنشط والمكره، يعني هو يشرح كلمات الحديث، قال بفتح ميميهما أي في السهل والصعب، والأثر الاختصاص بالمشترك وقد سبق بيانه. الآن يقول بواحا، شوف ماذا قال النووي، قال بفتح الباء الموحدة. الباء الموحدة يعني معناتها فيها نقطة واحدة تحتم منها، لأن الحروف المعجمة هذه اللي فيها نقاط إما أن يكون موحدة يعني نقطة واحدة، وإما مثنات يعني نقطتين، وإما مثلثة إذا ثلاث نقاط يعني إذا كان فوق الكلمة. بيقول هذه بواحا بفتح الباء الموحدة، وبعدها واو، ثم ألف، ثم حاء مهملة. حاء مهملة يعني ما عليها نقاط، أي ظاهرا لا يحتمل تأويلا. طيب أنا بدي أسألكم سؤال، هنين مكتوبة كلمة بواحا باء وواو وألف وحاء وألف عليها تنوين، لماذا يقول هيك بفتح الباء الموحدة وبعدها واو ثم ألف ثم حاء مهملة؟ لما يقول الإمام النووي، اعلموا أيها الإخوة أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعها نقلت بهذه الطريقة، يعني الله يرضى عن رجالات الحديث، مو بس نقلوا لنا الحديث نطقا، نقلوا تهجاي حرف حرف ودونوا هذه التهجية في الكلمات التي تحتمل أن لا يعرفها السامع. أي كلمة بواح مو كتير مستخدمة، هلأ كلمة بايعنا واضحة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة، والسمع والطاعة واضح، أما كلمة بواح مو كتير مستخدمة، فالكلمات التي يمكن أن تشكل نقلوها فضلا عن النطق، كتبوها حرفا حرفا تصريحا، يعني مو بس كتبوا كلمة بواحا، قال بالموحدة التحتية المفتوحة أو بفتح الباء الموحدة ثم واو ثم ألف ثم حاء، وهكذا سائر كلمات أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحفظوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم غضة طرية. تفضل نقرأ الحديث الرابع.
1: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. القائم في حدود الله تعالى معناه المنكر لها، القائم في دفعها وإزالتها، والمراد بالحدود ما نهى الله عنه. استهموا اقترعوا.
0: الحديث يرسم صورة متحركة مع حركتها. في هذه الصورة أن سفينة مؤلفة من طابقين، سكن بعض أو نزل بعض الركاب في الطابق السفلي وبعض الركاب في الطابق العلوي. الذين في الطابق السفلي كانوا كلما أرادوا أن يأخذوا ماء، الماء موجود في الطابق العلوي، فالموجودون في الطابق السفلي كانوا يصعدون إلى الطابق العلوي فيأخذون الماء من الطابق العلوي ويعودون من دون أن يؤذوا من سكن في الطابق العلوي. لكن تحدثوا فيما بينهم أنه ما رأيكم بدل أن نخرج كل مرة إلى الطابق العلوي ونأتي بالماء ونعود، ما رأيكم أن نثقب هذه السفينة، نخرق هذه السفينة ونأخذ نحن ماء البحر تحتنا؟ فلو أنهم فعلوا هذا خرقوا السفينة لهلك من في الطابق العلوي والسفلي معا جميعا. لكن بما أن من في الطابق العلوي أخذوا على أيديهم وأمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر ومنعوهم من هذا الخرق، فإنهم قد نجوا جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا المثال لهذه الصورة المتحركة هو مثل القائم في حدود الله والواقع فيها. الواقع في حدود الله يعني الواقع في المحرمات، والقائم على حدود الله أو في حدود الله أنه ينكر المنكر ويوضحه للناس وينهى عنه. القائم بحدود الله في حدود الله هذا الآمر بالمعروف النهي عن المنكر، يقوم بها، يعلمها، يعلمها، يأمر بها، ينهى عنها. إذن القائم في حدود الله هو الآمر بالمعروف النهي عن المنكر، والواقع في حدود الله هو الذي يقع في المحرمات. فإذا هذا الآمر بالمعروف النهي عن المنكر أمسك بيد هذا الذي يقع في المنكرات نجوا جميعا، وإذا تركوا يقع في المنكرات سيهلكون جميعا. فأنت يا أيها الأخ لازم تكون قائم في حدود الله تعالى، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وأنت يا أيتها الأخت لازم تكوني قائمة في حدود الله. شوفوا الحديث عبر بلفظة قائم، لأنه هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بده قيام، بده يكون كسلان واحد نايم قاعد. والله إذا بيجي بيسألني أنا بجاوبه، إذا كان يعني بيجوا بيقولوا لي أنا بجاوبهم، أما إذا ما بيقولوا لي ما بجاوبهم. بس لا، الحديث يقول مثل القائم في حقوم، أنت ابذل أنت. ذكروا الله يرضى عن الشيخ بدر الدين الحسني وعن عدد من الشيوخ، كان بالشام من زمان كان في رخصة لبيوت الدعارة، كان في ترخيص. الحمد لله الحمد لله والله يجزي الخير، الشيخ أحمد كفتارو كان له يد في إبطال هذا القانون، وهلأ ما عندنا هذا الشيء وهو ممنوع. وأي بيت يمارس في هذا الشيء هو مخالف للقانون، والجوار لو أنهم اشتكوا جميعا أو أكثرهم لأوقف وأغلق. المهم كان في هناك ترخيص لبيوت دعارة، وحتى كان في بيوت دعارة للعموم نسأل الله السلام، يعني في محل عام يذهب إليه الساقطات هؤلاء والموميسات، ويذهب رجال أيضا من أهل الرذيلة يمضون إلى هنا. الحمد لله التغى هذا الشيء، وهذا ممنوع بالقانون الآن إذا حدث في أي مكان عام أو خاص. المهم كان الشيخ بدر الدين الحسني عليه رحمة الله يرسل بعض طالباته إلى هذه البيوت ليكلمنا أولئك البنات. مثل القائم في حدود الله تعالى، بدك تقوم. فهو يبعث من عنده بنات آنسات أنه روحوا حاكوا هدول البنات بركي بيتوبوا بيطلعوا من هذه الورطة. وذكروا بأنه كان في بالأعياد قبل العيد يروح يبعث لهم مع هي الآنسة، يبعث لهم مبلغ مالي منيح لهالبنات. وبعض هؤلاء البنات يتركنا ويتبنا من شراء ذكر الشيخ لهم، أنه هي بتكون فاعلة وتاركة من الشر والسوء والفجور، وأنه أنا شيخ عم يسألني ويبعث لي ويعني يذكرني بهذا الشيء. مثل القائم في حدود الله. وذكروا عن واحد من الشيوخ أنه كان يذهب إلى أماكن المقاهي المقهى ويروح يبلغ الناس ويحكي لهم أحاديث. ذكروا واحد من الشيوخ قال ذهب إلى بلدة فشاف الناس بالجامع إلال والناس بالقهوة كتار، راح لعن صاحب القهوة قال له أنا بقى كان في حكواتي ما كان في التلفزيون، قال له شو رأيك أنا أعمل لك هون حكواتي عندك، مثلا الحكواتي تبعه قديش بتاخد، بياخد إجرة مثلا باليوم ليرتين، قال له أنا باخد ليرة. قال له من جربك؟ قال له جربني. جربه قعد هالشيخ حكى له قصة أبو زيد الهلالي وعنترة هيك البداية، والله متكلم وكلامه حلو بشد هيك والناس يعني انبسطت من هالكلام. قال له ماشي الحال، كمان تعب بكرة مدامك أرخص كمان بليرة بدل ليرتين. ثاني يوم كمان صار يحكي له عن قصص من البطولة عند العرب، ثالث يوم صار يحكي لهم خالد ابن الوليد، رابع يوم صار يحكي لهم غزوة بدر، خامس يوم غزوة أحد، سادس يوم فتح مكة. بعدين هذول والتأخوة ما في غير تتعبى ناس إنه والله في حكوات جديد شيء. بعدين قالوا له أنت والله مو خرج تحكي هون، يعني شايفك كله بتحكي لنا فتح مكة وصحابة وكذا، والله أنت خرجك يعني بالجامع نجتمع. قال لهم إيه مثل ما كنت معنا على الجامع. فذهب بهم إلى الجامع. هلأ أنت ممكن أن تدعو إلى الله تعالى بالسرفيس، أنت ممكن أن تدعو إلى الله بالجامعة، أنت ممكن أن تدعو إلى الله بالمدرسة، أنت يمكن تدعو إلى الله بالمحل تبعك، بس المهم لابد أن تقوم. مثل القائم في حدود الله تعالى، بدك تقوم، ما بدك تضلك قاعد هيك وما عم تتحرك شيئا، من أجل أن ننجو جميعا. الحديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحديث يقول: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، يعني المرتكب للمنكرات، كمثل قوم استهموا على سفينة، اشتركوا في سفينة، صار بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، كأن الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء رادوا شرب الماء، مروا على من فوقهم فأخذوا الماء يعني، فقالوا خطر لبانهم: خلينا نخرق، لو أن خرقنا في نصيبنا خرقنا ولم نؤذي من فوقنا. هذا المنكر بيساوي خرق بالسفينة. ونحن يا أخوان حقيقة راكبين في سفينة واحدة، إذا لا سمح الله بتنخرق بدنا نغرق في الله يركم. بقى لحق وأمور بالمعروف ونهاء المنكر مشان ما تنخرق السفينة فنغرق. قال: فإن تركوهم وما أرادوا من هذا المنكر هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. حديث رواه البخاري، يعني أنه صحيح. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
3: Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
4: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة.

0: من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
1: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
1: شوفتي أغلى الحبايب، لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو باضطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية. ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: أول دواء أول.
3: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
5: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعند إجازة من الأرماس.
5: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمه؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقه عندها، سجلي عندك 04 66 08 4098.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، من الآية 34 إلى الآية 92 من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، من الآية 34 إلى الآية 92 من سورة التوبة.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
3: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك، ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب، أنت رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، صدق الواحد القديم الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم العزيز الجبار ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا. يا الله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

0: دعاء يرفعه محمود مرسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا من سعدت به مرضعته السعدية بعد الشقاء، وأبدل الله شدتها بالرخاء، وقويت أتانها الضعيفة، ودرت شاتها العجفاء، وأتتك عندها ملائكة الله وأنت مع ابنها في الصحراء، فشقوا صدرك الشريف، وحشوه إيمانا وحكمة، ووزنوك فرجحت على جميع الأمة، ولعلمهم بأن الله أولاك من فضله ما أولاك، قبلوا رأسك وقالوا: إنك لو تدري ما يراد بك يا حبيب الله لقرت عيناك. الصلاة والسلام عليك أيها الدر اليتيم الذي صانه الله بعد عبد الله بحرز عبد المطلب مدة من الزمان، ثم أحرزه أبو طالب فقام بحقوق الصيانة والأمانة والأمان، ولم يزل يتعاهدك بكمال الشفقة والرأفة والحنان حتى كان من ظهورك ما كان، وقامت بنصرتك الأكوان، وآمن بك الإنس والجان.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع هذا البرنامج.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: لا يزال يتقرب العبد إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به. المقبلون على الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تحية لكم ولفضيلة القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي، قاضي بلوت الشرعي. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا ومرحبا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: ماذا عن حلقة اليوم من المقبلين على الله؟
1: حديثنا اليوم عن علم من أعلام آل بيت النبوة، وهو الإمام جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا، وعليهم السلام والرحمات والبركات إن شاء الله.
0: إذن هو ابن محمد بن علي،
1: نعم،
0: الذي كنى بأبي جعفر،
1: نعم، وهو أحد الأئمة المجتهدين، نعم، رضي الله عنه، وكان علما مشهورا، وأخذ عنه كثير من العلماء، ومن جملة تلامذته كما يقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، يعني أخذ
0: تتلمذ
1: عنه، نعم. والإمام جعفر لم يدون مذهبه في حياته،
0: كان له مذهبا خاصا،
1: نعم، هو أحد الأئمة المجتهدين،
0: نعم،
1: يعني الأئمة المجتهدون تلامذته، وهو كان إماما مجتهدا، لم يدون، بمعنى تناثر علمه في الكتب، يعني جمع ولكن لم يكن الجمع متكاملا. أما الأئمة بعده، يعني الإمام أبو حنيفة أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو الإمام مالك رضي الله عنهم، كان لهم تلامذة يكتبون، فكتب هذا المذهب بكامله، كانت لهم مدارس فقهية، وكان يدون هذا المجلس. ورد أن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه كان يجلس في مجلسه أكثر من 1000 عالم يستمعون إليه، منهم الفقيه ومنهم المحدث ومنهم اللغوي ومنهم النحوي وكذا، وتلقى المسألة، قال، فيتباحثون بها شهرا إلى أن يفصل فيها الإمام أبو حنيفة، فإذا فصل فيها قال اكتب يا غلام. وطبعا
0: هناك من خدم مذهب الإمام أبي حنيفة،
1: أيوة، إنما الإمام جعفر لم يخدم مذهبه في زمانه رضي الله عنه وأرضاه، ولكن أقواله كبيرة وكثيرة، وهذا لا ينقص قدره،
0: نعم،
1: ولا مقامه ولا مرتبته رضي الله عنه. وهو يكنى بأبي عبد الله، وأمه أم فروة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق،
0: نعم،
1: رضي الله عنهم أجمعين.
0: هي زوج محمد بن علي،
1: نعم، يعني والدته أم فروة وزوجة والده طبعا محمد ابن علي، وهذا يدل على ارتباط هؤلاء الأئمة بخلفاء النبي عليه الصلاة والسلام. كان رضي الله عنه مشغولا بالعبادة عن حب الرئاسة،
0: يعني لم يتصدر للخلافة،
1: نعم. وكان يعني رضي الله عنه يقول عمرو ابن أبي المقدام، قال، كنت إذا نظرت إلى جعفر ابن محمد علمت أنه من سلالة النبيين.
0: إذن هناك ملامح،
1: نعم،
0: تدل على ذلك،
1: نعم، كان له هيبة عظيمة وجمال مميز رضي الله تعالى عنه. وكان معاصرا لسفيان الثوري،
0: نعم،
1: إمام أهل الحديث، أمير المؤمنين في الحديث،
0: نعم. هو من التابعين،
1: نعم، من التابعين. عن مالك ابن أنس قال، قال جعفر ابن محمد للسفيان الثوري، يا سفيان، إذا أنعم الله عليك بنعمة فأحببت بقاءها ودوامها فأكثر من الحمد والشكر عليها، فإن الله عز وجل قال في كتابه، لئن شكرتم لأزيدنكم. قال، وإذا استبطأت الرزق، يعني تأخر عليك الرزق، فأكثر من الاستغفار، فإن الله تعالى يقول، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، يعني
0: كم نحن بحاجة في هذا الاستقرار.
1: نعم. ويجعل لكم جنات،
0: ويجعل أي لكم في الآخرة أنهار.
1: أي في الآخرة، يعني في الدنيا أموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار، أي في الآخرة.
0: نعم. فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى،
1: يعني
0: وتعالى.
1: هذا بركة الاستغفار.
0: نعم.
1: ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. يا سفيان، إذا حزبك أمر من سلطان أو غيره فأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها مفتاح الفرج وكنز من كنوز الجنة.
0: ما معنى حزبك أمر؟
1: يعني
0: أصابك
1: وجعل الأمر أصابك بسببه هم وقلق وخوف. نعم.
0: إذن هذا الدعاء يصلح لأن يقوله كل إنسان في مثل هذه الحالة.
1: نعم. يعني هنا يتبين لنا أن جعفر ابن محمد هذا الإمام العظيم إنما هو أستاذ للسفيان الثوري.
0: صحيح.
1: مع علو مرتبة سفيان الثوري. في الحديث.
0: نعم.
1: حتى أن سفيان الثوري رضي الله عنه كان يتردد على جعفر ابن محمد حتى يستفيد ويتعلم منه.
0: أفهم من ذلك مولانا أن هناك أدبا معينا مع أهل البيت يجب أن يسلك.
1: نعم. أدب العلماء والأئمة مع أهل البيت كان أدبا واضحا، بالإضافة إلى أن العلم الذي كان عند أئمة أهل البيت كان علما مميزا، كان علما يعني مأخوذ بطريق التوارث من بيت النبوة، يعني خاصة العلم.
0: صحيح.
1: كانوا يجدون معاني حديث النبي عليه الصلاة والسلام بسلوك وتصرفات هؤلاء الأئمة.
0: يعني العلم الحديث أثبت انتقال الجينات من إلى.
1: نعم.
0: يحمل الإنسان صفات من أبيه أو من جده أو من عمه، أو فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: وهو خير الخلق وأعزهم إلى الله
1: عليه الصلاة والسلام. ولذلك من يثبت له نسب عند النبي عليه الصلاة والسلام أو للنبي عليه الصلاة والسلام تكون له مهابة ويكون له قدر وتكون له صفات مميزة غريبة الشأن. يعني ترى هؤلاء الأئمة حتى ولو في زماننا كأنما يجسدون لنا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يخرج منهم كلام بذيء ولا سباب ولا شتم، ويرى نور النبوة في جبينهم.
0: للمبصر طبعا.
1: نعم والله، حتى مطموس القلب يتهيب هؤلاء الرجال ويعرف قدرهم وعظمتهم، لأن هؤلاء لهم صلة بالله تعالى عظيمة جدا، ولهم بركة عظيمة جدا بانتسابهم للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ما دخلوا على إمام أو على سلطان أو على مجلس باللا شعور كل الحاضرين يهابون هذا الإنسان الذي انتسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. سفيان الثوري يقول فيما يروي ابن أبي حازم: قال: كنت عند جعفر ابن محمد إذ جاءه آذنه، يعني خادمه، فقال سفيان الثوري بالباب، فقال: أئذن له؟ قال: فدخل. فقال جعفر لي سفيان: يا سفيان، إنك رجل يطلبك السلطان. يعني الأمير دائما يطلبك،
0: نرسل في طلبه. نعم.
1: نعم. وأنا أتقي السلطان،
0: لا يحب هذا،
1: أنا لا أريد أن أرى السلطان. قم فاخرج غير مطرود. فقال سفيان: حدثني حتى أسمع وأقوم.
0: يعني لن يريد أن يخرج من دون أن يستفيد.
1: نعم. وهنا يعني هو اختبار من هذا الإمام العظيم لسفيان الثوري،
0: محبته وأدبه.
1: نعم. حبه لآل البيت.
0: نعم.
1: وصدقه في التعلم. ولذلك هؤلاء الرجال حينما يوجهون كلمة إلى هؤلاء العلماء يرون هل هم قد تمسكوا بالعلم قولا وعملا أو تمسكوا به قولا بدون عمل. فكان جواب سفيان الثوري رضي الله عنه: حدثني حتى أسمع وأقوم. فقال جعفر: حدثني أبي عن جدي، يعني محمد ابن علي، عن جده علي ابن الحسين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنعم الله عليه نعمة فليحمد الله، ومن استبطأ الرزق فليستغفر الله، ومن حزبه أمر فليقل لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما قام سفيان قال جعفر: خذها يا سفيان ثلاث وأي ثلاث، يعني هذه الأشياء الثلاثة استمسك بها. لما قال له هذا الحديث وكأنما يرتبط بنفس الموعظة السابقة التي ذكرناها قبل قليل، لأن سفيان مرتبط بالأمراء والسلاطين،
0: قد يتعرض
1: ويكثر حول السلاطين أصحاب الأهواء والأمراض والحساد، ويوشي بعضهم على بعض بالباطل وبالدهاء،
0: صحيح،
1: حتى يبعد من يخاف سلطانه أو علمه أو محبة السلطان له. فعلمه قولا، ثم في هذا الحديث الذي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا حزبه أمر من سلطان أو غير سلطان فليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وبين له أهمية هذه الأمور الثلاثة:
0: الحمد والاستغفار وقول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: كان رضي الله عنه لشدة كرمه يطعم حتى لا يبقى لعياله شيء،
0: لا يحسب حسابه.
1: نعم. وكان مع هذا المعروف الطيب يدل الناس على كيفية فعل المعروف.
0: مولانا هو لا يحسب أولاده شيئا على أساس أنهم من آل النبوة، وأن يعلمهم أن يجوعوا يوما ويأكلوا يوما،
1: هذا مؤكد، وهذا منهج النبي عليه الصلاة والسلام. كانت الدنيا ليست له، حتى لما كان يعني يأتيه من الغنائم أو من المال أو كذا كان يوزعه عليه الصلاة والسلام. وآل البيت لم يرتبطوا بالدنيا بل ارتبطوا بالآخرة، ولذلك كان زهدهم بالسلطان والتقرب إلى السلطان لأنهم هم أكبر من السلاطين وأكبر من الأمراء، بل الأمراء عندهم كخدم لهم، فكانوا يعني فعلا يعني يتصدقون بكل ما يملكون، وهذا غاية التوكل. وهذه المعاني نقلوها إلى أولادهم بالفعل وليس بالقول.
0: ألم يقل في رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر؟
1: نعم، صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الرجال نحن نحاول أن نلتمس من أخلاقهم وسيرهم لعله يكون لنا بذلك مسارا طيبا نطبق ولو جزء مما نسمع، لعل الله تعالى ينفعنا بما نقول وبما نسمع
0: إن شاء الله.
1: يقول جعفر رضي الله عنه أيضا للسفيان الثوري: لا يتم المعروف إلا بثلاثة: بتعجيله وتصغيره وستره.
0: تعجيله فهمناه، وستره فهمناه، فما هو تصغيره؟
1: يعني أن لا تراه كبيرا بعينك، مهما كان كبيرا أن تراه صغيرا، لأن المحسن في الحقيقة هو الله.
0: صحيح.
1: نحن لا نعطي من مالنا،
0: أجراه على أيدينا،
1: الله تعالى هو مالك
0: الملك
1: وأتمننا ربنا على هذا المال، فحينما نعطي نحن نعطي من مال المالك، نحن كحراس على هذا المال، خدام لهذا المال، فإذا أنفقنا

0: تضاعفه له. القرض الحسن هو أن تعطي قرضا لإنسان محتاج دون زيادة فيما أعطيته. وكانوا رضي الله تعالى عنهم في موضوع القرض السلف الصالح، كان أحدهم يقرض 10 دراهم وعند السداد يأخذها 9 ولا يأخذها 10. قال يقول لعل دراهمه التي أخذتها أوزن من دراهمي التي أعطيتها إياه، بينما نحن يعطي 10 ويأخذ 12 أو 12. فإذا القضية هنا كانوا حريصين على فعل المعروف وعلى قضاء حوائج الناس، وخاصة في موضوع القرض، القرض الحسن. وقد جعل الله تعالى ثواب القرض 18. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر فيما أخبرنا به في حادثة الإسراء والمعراج أنه رأى مكتوب على باب الجنة الحسنة 10 أمثالها والقرض الحسن 18 ثوابه، مع أن الحسنة الصدقة لا تعود والقرض يعود. قال لأن الصدقة على الفقير قد يكون هذا الفقير محتاج وقد يكون غير محتاج، ولكن ثوابك وقع على الله تعالى، سواء كانت هذه الصدقة في موقعها أو في غير موقعها. أما القرض غالبا لا يطلب القرض إلا من هو محتاج، فتحقق قضاء الحاجة ومع ذلك رد الله إليك مالك. أما في الربا يبيع الإنسان الزمن،
1: صحيح،
0: يبيع الزمن، أقرض فلان 100 لشهر ويردها إليه 110، إذن هو باع الزمن، والزمن نحن لا نملكه حتى نبيعها. ولذلك حرم الله تعالى الربا، وبين حكمة من حكم تحريم الربا لئلا يتمانع الناس المعروف.
1: يعني هذه واحدة من حكم
0: واحدة كثيرة. نعم، وهنا أريد أن أقول أمر مهم، أن الأوامر والنواهي، الفرائض والواجبات والمحرمات، سواء أدركنا الحكمة أو لم ندرك الحكمة علينا تنفيذ الأمر.
1: صحيح.
0: يعني بعضهم يقول العدة للمرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها لبراءة الرحم، فإذا ما قامت بفحص بعد الطلاق مباشرة أو بعد الوفاة مباشرة وتبين عدم وجود الحمل لا عدة. هذا الكلام غير صحيح.
1: صحيح.
0: لأن العدة ليست لبراءة الرحم فقط،
1: صحيح،
0: بل براءة الرحم واحدة من آلاف الحكم التي أرادها الله تعالى في موضوع العدة. المرأة سواء التزمت بالعدة أو لم تلتزم بالعدة قد دخلت في العدة، فإن التزمت أثابها الله لأنها نفذت أمر الله، وإذا لم تلتزم أثمت والعدة
1: جارية طبعا،
0: جارية، لأنها لو تابت عليها أن تلتزم بالأيام التي بقيت من العدة. أما إن تابت بعد فوات العدة وزمانها عليها أن تستغفر الله تعالى لما أقدمت عليه، حتى ولو كان الزوج شريرا أو الزوج فاسقا أو فاجرا أو هي تمنت أن ترتاح من شره، فعليها أن تلتزم بالعدة لأن العدة أمر من الله تعالى.
1: إذن الأمور الثلاثة التي أوصى بها سفيان الثوري هذا الإمام العظيم لا يتم المعروف إلا بثلاثة: بتعجيله وتصغيره وستره.
0: نعم، رضي الله عنه.
1: وطبعا عرفنا أن الربا حرم لأن من حكمه أنه يمنع الناس المعروف.
0: نعم.
1: أو يمنع المعروف بين الناس.
0: هؤلاء السادة يعني أحاديثهم متعة،
1: صحيح،
0: ووصاياهم تكتب بماء الذهب. أحدهم يعني أحد أصحاب،
1: نعم،
0: الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه،
1: هو الذي يلقب بالصادق؟
0: نعم،
1: نعم،
0: هو نفسه. قال دخلت على جعفر وموسى بين يديه، ابنه موسى،
1: نعم،
0: ابن جعفر، وهو يوصيه بهذه الوصية، فكان مما حفظت منها أن قال: يا بني اقبل وصيتي واحفظ مقالتي، فإنك إن حفظت

0: عشتها تعش سعيدا وتمت حميدة.
1: إذن هذه تصلح للكل، هذه
0: نعم
1: الوصية
0: هي لنا ولكل من يسمع.
1: نعم.
0: يا بني إنه من قنع بما قسم الله له استغنى.
1: يوم.
0: القناعة كنز لا يفنى، فالذي يرضى بما قسم الله يستغني، ومن مد عينه إلى ما في يد غيره
1: مات
0: فقيرا
1: ولو كان غنيا.
0: ولو كان غنيا نعم.
1: سبحان الله.
0: ومن لم يرضى بما قسم الله عز وجل له اتهم الله تعالى في قضائه، يعني كأنما لم يرضى بقضاء الله.
1: هذه جريمة.
0: نعم. الإنسان عليه أن يرضى بما قسم الله، لأنه إن لم يرضى فكأنما يعترض. الحاسد الحاسد كأنما
1: هو من هؤلاء، من هذا الصنف.
0: نعم. يعترض على قضاء الله، يعترض على قسمة الله للآخرين، يقول لما فلان عنده وأنا ليس عندي.
1: نعم نعم.
0: ومن استصغر زلة نفسه استعظم زلة غيره، يعني الذي يرى الذنب في حق نفسه صغيرا فإذن هو ينظر إلى ذنوب الآخرين
1: كبيرة.
0: ومن استصغر زلة غيره استعظم زلة نفسه.
1: صحيح.
0: يا بني من كشف حجاب غيره، يعني من يحاول أن يتتبع عورات الناس، انكشفت عورات بيته. ومن سل سيف البغي، سيف الظلم، قتل به. ومن احتفر لأخيه بئرا سقط فيها. هذه الكلمات المشهورة.
1: من حفر حفرة نعم لأخيه وقام فيها.
0: ومن داخل السفهاء حقر.
1: ما معنى داخل؟
0: داخل يعني خالط
1: عشرهم
0: وأصبحوا هم إخوانه وأصحابه.
1: نعم.
0: حقر. ومن خالط العلماء
1: وقر. لا شك في ذلك.
0: ومن دخل مداخل السوء اتهم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
1: نعم.
0: رحم الله امرأة جب المغيبة عن نفسه.
1: نعم.
0: يا بني قل الحق لك وعليك. وإياك والنميمة، فإنها النميمة يعني نقل الكلام، فإنها تزرع الشحناء في قلوب الرجال. يا بني إذا طلبت الجود فعليك بمعادنه.
1: ما معنى ذلك؟
0: يعني لا تطلب الكرم من الناس المشهورين بالبخل.
1: صحيح.
0: إذا طلبت الجود والكرم فاطلبه من معدنه، من أهله.
1: نعم.
0: نعم.
1: الوقت انتهى مولانا، ولكن الحديث عن الإمام جعفر الصادق أتمنى أن يطول في حلقات مقبلة إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: لأن الحكم والوصايا التي أوصى بها ولده موسى رضي الله عنهم أجمعين. إلى الغد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: المقبلون على الله، سيرة علم ممن سلكوا درب الصلاح والفلاح، فحازوا الرضا والفوز المبين، واستحقوا عن جدارة أن يكونوا على الله مقبلين. المقبلون على الله، إعداد وتقديم فضيلة القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي، حاورته هند عجوز، تنفيذ كمال قباني.

0: زبد يعود،
1: زبد على زبد يعود.
2: هنا صوت الحق، إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
3: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
4: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
5: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 97591895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
4: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
5: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
6: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
4: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
5: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
0: يا يوسف خذ واعطي.
7: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
7: حول.
8: The voice of Islam radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The voice of Islam radio Sydney. Faith, knowledge,

تكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجبا قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
4: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتدير الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار، وطول السنة البانامكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All
4: دواء. يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية، مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة المغرب، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: القارئ الدكتور أحمد نعينة يطلع علينا ما تيسر من الجن والمزمل والبقرة وقصار السور.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

واصبر على ما يقولون واهجرهم.

واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

0: تلا علينا القارئ الدكتور أحمد نعينة ما تيسر من الجن والمزمل والبقرة وقصار السور.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
3: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: يا رب، إذا لم تكن أنت الأنيس فمن الأنيس؟ ومن الصاحب؟ ومن الرفيق في رحلة الدنيا الطويلة التي مليئة بالصعوبات والمشقات والفتن والصدمات في البشر؟ أنت الأنيس يا رب، وأنت الصاحب، وأنت الولي. سبحانك وبحمدك، ما أوحش الطريق على من لم تكن أنت أنيسه، وما أصعب الطريق على من لم تكن أنت دليله. فسبحان الله، إذا لم تستأنس بذكر الله فبمن تستأنس؟ إذا لم يكن أنسك بالله فبمن يكون أنسك؟ بالناس الذين يعني تتكاثر منهم الصدمات والضربات، ويظل الناس يشتكون ويقولوا يعني ما عدنا نثق في أحد. نحن نشتكي من أزمة قلة تعلق بالله،
2: وإحنا يمكن عندنا أزمة شدة تعلق بالناس ونسيان التعلق بالله سبحانه وتعالى.
1: وإحنا بصراحة التعلق بالناس يعني أخرنا وخسرنا وآلمنا وأذانا، لأنه كل تعلق بغير الله ذل. وكما قال ابن القيم: من تعلق قلبه بغير الله عذب به ولا بد. إحنا تعذبنا قلبيا بسبب قلة تعلقنا بالله وشدة تعلقنا بالناس. والناس ليس في أيديهم ضر ولا نفع، وليس في أيديهم تقديم ولا تأخير، وإنما الذي بيده مفاتيح الخيرات هو الله، الذي بيده مقاليد السماوات والأرض هو الله، الذي بيده النفع والضر هو الله. ولكن التعلق بالناس فعلا سبحان الله، يعني جزاك الله خيرا أنك نبهت على الجزئية دي. في ناس انتحرت بسبب تعلقها بالناس، في ناس فقدت حياتها بسبب تعلقها بالناس. أذكر في قصة من كام شهر، شاب من الشباب اللي حوالينا انتحر، قتل نفسه. فحد من أصحابه نزل على الفيس بيقول: لا مستحيل يكون انتحر. ليه؟ لأنه دي رسالته معايا من 3 شهور، ونزل الرسالة بتاعته معاه بيقول له: يا فلان نزل كده خبر ان انا مت، شوف يعني اهتمام الناس بيا هيكون عامل ازاي، وزعل الناس عليا هيكون عامل ازاي. تخيل، قتل نفسه من اجل الناس، من اجل التعلق بالناس. كم من انسان يحصل معاه موقف مع حد من الناس يظل مكتئبا وحزينا وجالسا في بيته، لا يريد ان يكلم احدا ولا يريد ان يخرج من بيته. وسبحان الله، ليس هذا حال المستأنسين بالله. المستأنس بالله لا يهتم ولا يغتم بأمور الناس. وكما قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: علامة الإفلاس الاستئناس بالناس. علامة الإفلاس الاستئناس بالناس. إذا رأيت أن كل أنسك يكون بالناس ولا تستأنس بالجلوس مع الله وبذكر الله وبالخلوة معه سبحانه وبحمده، فاعلم أنك أفلست. ليس لك قيمة لا في الدنيا ولا في الآخرة، ليس في قلبك صلابة وقوة، أنت رجل هش، أنت رجل أقل الأمور تقعدك وتعجزك. وهذا لا ينبغي أن يكون عليه المؤمن. المؤمن رجل أنسه بالله وفرحه بالله ولجؤه بالله وسروره بالله سبحانه وبحمده. وكان ابن الجوزي يقول: إذا رأيت نفسك تستأنس بالناس وتستوحش من الوحدة فاعلم أنك لا تصلح لله، لا تصلح لله. شفت الكلمة دي خطيرة. إذا رأيت أن أنت أول ما بتقعد لوحدك، لا أنا عاوز أقعد مع الناس، مش قادر، نفسه يمسك الموبايل، نفسه مش قادر ما يمسكش الموبايل شوية، مش قادر ما ينزلش يقعد مع أصحابه، يا عم اقعد لوحدك شوية وطلع مسبحتك واذكر ربنا. انت هتذكر ربنا 1000 مرة في نص ساعة. احنا بنقعد اضعافها على امور لا قيمة من ورائها، لا منفعة منها، لا جدوى ولا منفعة. لماذا نجعل تعلقنا يا باشمهندس هلال؟ والله امر خطير. شوف الناس كمية حالات الاكتئاب وحالات التعب النفسي والتأخر في أمور الدنيا والدين بسبب موقف، بسبب أزمة، بسبب كلمة خرجت من إنسان فجعلته يعني يخسر حياته ويخسر دينه ويقعد. ليه يا جماعة؟ لماذا هذه الهشاشة؟ أنسك بالله عز وجل يجعلك صلبا قويا. وما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يقعد قوم يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وتخيل بقى مين اللي بذكرك ده. احنا لو يعني تخيل كده، لو حد كده من القاعد بيسمعنا، احنا جبنا سيرته كده في وسط الحلقة وتقال يعني اسمه أمام المئات والآلاف من الصالحين الذين يشاهدون، كيف يكون فرحه؟ تخيل بقى إذا قيل اسمك أو اسمي أو اسم باشمهندس هلال، إذا قيل اسم واحد فينا أمام يعني محافظ كده وقاعد مع المستشارين بتوعه يقول لهم لا بس فلان ده إنسان لازم نكرمه ولازم كذا. طب لو رفعناها إلى ملك من الملوك، طب لو رفعناها إلى المالك الواحد الأحد سبحانه وبحمده ويذكرك في ملأ أفضل من الملأ اللي احنا عند الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. وذكر الله محبة، ذكر الله محبة. ولذلك قال السلف: إذا رأيت الله يؤنسك بذكره فقد أحبك. وكيف لو أحبك؟ إذا رأيت الله يؤنسك بذكره فقد أحبك. فهذا الاستئناس بالذكر والخلوة مع الله عز وجل في الذكر والبعد عن الناس والوحدة في الذكر، هذه لها عظيم الأثر على القلب. الإمام ابن تيمية كان مسجون في آخر حياته ويقول إيه هو مسجون، يقول: لو أعطيتهم ملء هذه القلعة ذهبا ما كفأتهم على ما فعلوا بي. لو أنا مرت لهم القلعة دي كلها ذهب وديتها لهم على ما فعلوه بي من أن صرفوني عن الناس وأجلسوني وحدي في الخلوة بربي وفي محبته والتعلق به وزيادة القرب منه ما كفأتهم على ما فعلوا بي. وكان كثيرا ما يقول، وسجن ابن القيم معاه فروى عنه هذه الكلمات في الوابل الصيب من الكلمة الطيب، قال: وكان كثيرا ما يقول: ما يفعل أعدائي بي، إنما جنتي وبستاني في صدري، إنما جنتي وبستاني في صدري. شفت قمة الاستئناس بالله، هو مش شايف الناس أصلا، لا يرى الناس، لأن من صح أنسه بالله لم يعتد بالناس شيئا ولم يرى الناس. كان يقول: ما يفعل أعدائي بي، جنتي وبستاني في صدري، إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن نفوني فنفي سياح، وإن سجنوني فسجني خلوة وعبادة، جنتي وبستاني في صدري. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن، ذكر الله عز وجل ينشئ جنة الأنس بالله في الصدر، جنة الأنس بالله في الصدر. وكما كانت تقول بعض الصالحات إذا خلت بالله عز وجل: يا حبيب القلوب أنت حبيب، أنت أنسي وأنت مني قريب. يا حبيب القلوب أنت حبيب، أنت أنسي وأنت مني قريب. يا طبيبا بذكره يتداوى كل ذي علة فنعم الطبيب. يا طبيبا بذكره يتداوى كل ذي علة فنعم الطبيب. فلا تجعل أنسك بغير الله، ولا تجعل فرحك بغير الله، ولا تجعل سرورك بغير الله، واجعل إقبالك وإقدامك واهتمامك واغتمامك وكل إقبالك وجوارحك، واجمع قلبك لله وبالله وعلى الله. إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. نسأل الله أن يجعل أنسنا به،
2: آمين،
1: وأن لا يجعل أنسنا بسواه، وأن لا يجعل أنسنا بسواه، آمين.
2: اللهم آمين. ومناسبة بقى مسألة الأنس بالله سبحانه وتعالى، كان عندي عادة كده من زمان لما كنت عايز أركب مواصلة مثلا، وأيام كلية كان يبقى الدنيا زحمة أو كده، فكنت مش لاقي خلاص المواصلة، فأقعد أستغفر شوية بص ألاقي إيه سبحان الله، ألاقي في ساعتها الدنيا بتتحل يعني. فضلت معايا العادة دي شوية، ولسه كان مؤخرا حصل معايا موقف بقى كان صعب جدا في رحلة عمرة، وكنت خلاص يعني كانت الدنيا بتتعقد تماما، الدنيا كانت مقفولة خلاص يعني، كانت العمرة كانت الرحلة هتلغى تماما يعني. فسبحان الله في يوم فضلت أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأستغفر يعني مدة كبيرة، الحمد لله كان يوم بليلة تقريبا كاملين، لا تعلم قدر التسهيل اللي هو كان يعني كان بطريقه انا ما كنتش فاهم اللي بيحصل، هو الناس بتعمل معايا كده ليه،
1: ما شاء الله،
2: والدنيا جميله كده ليه يعني. يعني انا اظن يعني بقول الموقف ده ليه، يعني ممكن يكون بشرة للذاكرين وتحفيز لان الناس، يعني انت مش بس هتشوف اثر الذكر في الاخره كعباده، لا
1: لا ده
2: ثمرته في الدنيا قبل الاخره.
1: هذا الذكر في هذا الباب يا باشمهندس هلال فيه اعاجيب، فيه اعاجيب. الذكر فيه تفريج الكروب واذهاب الهموم وتذليل العقبات والحماية من أذى الناس ومن أذى الشياطين. ده الذكر، الذكر يعني أصلا تخيل أن الله معك، هو ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قال ذلك في الحديث، قال الله، قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. هذه المعية ليست شيئا هينا، الله معك وأنا معه إذا ذكرني. وفي حديث قدسي آخر قال الله عز وجل أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. ما دمت ذاكرا لله سبحانه وتعالى فالله معك لن يتركك، بل فوق معيته لك الله يباهي بك. فما ظنك بي يعني بك وأنت تباهى في الملأ الأعلى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم جالسون في مجلس ذكر فقال لهم ما أجلسكم، ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما من علينا به من نعمة الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله ما أجلسكم غير هذا، فعلا ما مش قاعدين عشان حاجة تانية. قالوا والله ما أجلسنا غير هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم. اوعى تظن ان بس يعني انا بأشكك في نيتكم، لا، فما اني لا استحلفكم تهمة لكم ولكن جبريل اتاني ليخبرني ان الله يباهي بكم الملائكة. الله اكبر، يباهي بكم الملائكة. انت انسان وانت ذاكر يباهى بك في معية الله، أنت تفعل فعلا هو من أعظم أعمال الدين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، في بعض الروايات وأرضاها عند مليككم، أنت بتعمل أكتر حاجة ترضي ربنا، وأرفعها في درجاتكم، ترفعك في درجات الجنة، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، إيه العمل العظيم اللي فوق كل ده؟ قال ذكر الله تعالى، ذكر الله تعالى، ذكر الله هذا يزيل الشقاء والهم، زي ما كان الشيخ السعدي يقول عليك بذكر الله في كل حالة فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا وجهرة يزيل الشقاء والهم عنك ويطرده، يزيل الشقى والهم عنك ويطرده. كم من إنسان تيسرت أموره بسبب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كم من إنسان ورزق المال الكثير بسبب كثرة الاستغفار، كم من إنسان لما لزم الذكر الله عز وجل فاتح له من خيرات الدنيا والآخرة. وبعدين يا باشمهندس احنا كنا لسه بنتكلم تأثير الذكر على القلوب، تأثير الذكر على النفوس، وأنه يقوي نفسيتك ويصلبها. لا ده أنا ما قلت لكش تأثير الذكر على الجوارح، ماذا يفعله، ماذا يفعل فيها الجوارح؟ تقوى بذكر الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، رزق واسع وفير غزير، ويزيدكم قوة إلى قوتكم. ده انت بتنشف، ده انت بتقوى بذكر الله. لما شكت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عن فاطمة، شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحتاج إلى خادم، عاوزة خادم لما فعلت الراحة في يديها، يعني من الطحن والسعي والبذل عاوزة خادم يخدمها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ قالت بلى يا رسول الله. قال تسبحين الله 33 وتحمدين الله 33 وتكبرين الله 34 إذا أخذت مضجعك. وفي بعض الروايات أنه أتى فاطمة وعليا سويا ووقف عندهما وقال ألا أدلكم على ما هو خير لكم من خادم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إذا آويتما إلى فراشكما وأخذتما مضاجعكما فقولا سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 فإنها خير لكما من خادم. قالت فاطمة رضي الله عنها ففعلتها فأذهب الله عني ما كنت أجد من التعب والنصب والمشقة. الذكر بيقوي بدنك بيزيل عنك التعب والعناء والمشقة. قال ابن تيمية وهذا أمر مجرب, هذا أمر مجرب, جرب كده لو أنت تعبان وجاي كده همدان من الشغل أو كذا, جربت وانت اول ما تنام تذكر الله سبحانه وتعالى بهذا الذكر سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 34 34. قال ابن القيم وكنا ناتي الى ابن تيميه عليهما رحمه الله, وكنا ناتي الى ابن تيميه فنراه يكتب في يوم ما يكتبه غيره في اسبوع واكثر, ويفعل في العبادة في يوم ما يفعله غيره في أسبوع وأكثر, وما ذاك إلا بكثرة ذكر الله. تعرف ذكر الله يحل لك مشكلة كبيرة جدا عندنا,
2: الوقت,
1: الوقت بيستنقذ لك عمرك, بيحفظ عليك قلبك, بيصرف عنك الشتات والوهن والضعف, بيحل لك مشكلة الكلمة المشهورة عاوز بس مش قادر, العجز, مشكلة الكسل الشديد اللي أصابنا, العجز القلبي اللي هو أنا نفسي ونفسي بس قلبي مش جايبني مش قادر أقوم. لا قوم, قوم للدين والدنيا, يدفعك للدين وللدنيا. وكان يقول ابن القيم على ابن تيمية عليه رحمة الله وكنا نأتيه إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأحوال إمن قلب فما هو إلا أن نأتيه فننظر إلى وجهه, بس ننظر إلى وجهه ويرى حاله فنرجع من عنده كأحسن ما نكون فتنقلب حال الخوف والمشقة ونقصان الإيمان إلى السرور والطمأنينة والقوة. الذكر أعاجيب, أعاجيب ده أنا بقول لك ده في البدن بس, لا ده ده ده ده كمان الذكر أكبر عاصم لك من مهالك الدنيا والآخرة,
2: اسمه من الشيطان ومن السحر والحسد.
1: احنا ده مشكلة المشاكل دلوقتي يقول لك أنا مسحور.
2: أيوة.
1: أنا محسود. أنا ما أنا معيون أصابتني العين لأنه مقصر في ذكر الله, لأن الله عز وجل هو الذي قال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. اللي بيقلل من ذكر الله ولا يعني يهتم بمسألة الذكر والتحصينات المستمرة لنفسه تصيبه العين ويصيبه الحسد ويصيبه السحر والعياذ بالله. وكم من حالة فعلا, كم من حالة الآن تجد أنها محسودة, تجد أنه ما أصابته عين أو سحر والعياذ بالله, والناس الآن يعني الله المستعان أصبح فيهم هذا الأمر منتشرا وبكثرة. فليس لنا سوى أن نعتصم بذكر الله ونتحصن بذكر الله. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثالا للذكر, ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما مثل ذكر الله تعالى كرجل عدى العدو في إثره سراعا, في عدو بيجري وراه, فأحرز إلى حصن حصين فاعتصم به منهم, جاء على حصن فراح جاي داخل فيه وقفل واعتصم بهذا الحصن من هؤلاء الأعداء. قال فهذا مثل ذكر الله تعالى حرز للعبد من الشيطان. الشيطان بيجري ورانا عاوزنا, عاوز يؤذينا.
2: مثل ده عجيب.
1: سبحان الله, ده في حديث يحيى بن زكريا الطويل إن الله أمرني بخمس كلمات الطويل, وضرب فيها مثال أمثلة للعبادات وكان ده مثال الذكر. سبحان الله, فالشيطان أنا بقول لك عاوز يؤذينا, عاوز يضرنا, أنت خارج من البيت عاوز يؤذيك, عاوز يؤذيك مستنيك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا خرج العبد من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله, قالت الملائكة له هديت ووقيت وكفيت وتنحى عنك الشيطان. فيقول شيطان لآخر, ده كلام النبي, فيقول شيطان لآخر, شيطان بيتكلم بعض الوقت بتقول له بيقولوا البعض ايه, فيقول شيطان لآخر ما ظنك برجل قد هدي ووقي وكوفي, هنجيله من ده مفيش خلاص, ما ظنك برجل قد هدي ووقي وكوفي, خلاص بس كده, لا انت مستنيك تاني تجيله, وانت هتقضي مشاويرك وتخلص امورك وترجع تاني, فيستناك عشان يدخل معك البيت. الشيطان يريد أن يبيت معك في كل ليلة الشيطان يريد أن يأكل معك في كل أكلة، ولا تعتصم من ذلك إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العبد بيته فلم يقل بسم الله، ما قالش بسم الله، قالت الشياطين لبعضها: أدركتم المبيت. الحمد لله، لأن ما كان نبت فيه. فإذا أكل فلم يقل بسم الله، قالت الشياطين: أدركتم المبيت والعشاء. الحمد لله، ما كيف ما بيقولوش الحمد لله، يعني خلاص لقينا مكان نبات فيه ولقينا أكل نكله. وإذا دخل العبد بيته فقال بسم الله، قالت الشياطين: فاتكم المبيت. وإذا قال عندما يأكل بسم الله، قالت الشياطين: فاتكم المبيت والعشاء. الشياطين عاوزة تبيت معك وعاوزة تأكل من طعامك، الشياطين عاوزة تؤذيك بأي طريقة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وانت داخل تنام، اوعى تنسى، اوعى تنسى تغلق الأبواب وتغطي الآنية وتغطي السقاء، تغطي الطعام وتغطي الشراب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا الإناء واذكروا اسم الله، وأوكوا السقاء واذكروا اسم الله، وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشياطين لا تفتح أبوابا مغلقة. تريد أن تؤذيك وأنت تأتي أهلك، تريد أن تؤذيك حتى في أخص المواقف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى الرجل أهله فقال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإذا قدر بينهما الولد لم يمسه الشيطان. خلاص لم يمسه الشيطان. الشيطان يقعد لك كل مرصد، يريد أن يؤذيك ويضرك، يريد أن يمسك بسوء. فإذا لم تعتصم منه بذكر الله أصابك منه السوء، طعم معك وبات معك وكان في بيتك، آذاك وآذى أولادك وآذى أهلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي هريرة المشهورة لما أتاه الرجل ونصحه بأن يقرأ كل ليلة عندما ينام آية الكرسي، قال له: فإنك إذا قلتها لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. إذن الشيطان عاوز يقرب لك وانت نايم، عاوز يبقى معاك، عاوز يؤذيك، عاوز ينيمك عن الصلاة، عاوز ينيمك عن العبادة، عاوز يلهيك عن ربك عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: شوف وانت خارج من البيت، وانت داخل من البيت، وانت داخل للبيت، وانت بتاكل، وانت بتبيت، وحتى في اتيان الاهل، حتى عند الاستيقاظ للصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، قافية الرأس مؤخرة الرأس، قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاثة عقد. الشيطان عمال يعقد ويضرب على العقد دي عشان تنام نوم عميق ما تقومش للفجر. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاثة عقد، يضرب على كل عقدة منهن يقول: عليك ليل طويل فارقد. لسه بدري أوي عم، أنت عاوز تقوم ليه؟ نام نام. عاوز يقوم لقيام الليل، عاوز يقوم يصلي الوتر، عاوز يتعبد لله عز وجل. لا، لا يريده أن يتعبد. فإذا قام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قام فذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. إما أنه يقوم خبيث النفس ومقفول ومش طايق حد يكلمه ومش عاوز يعمل حاجة وملوش همة أنه هو ينزل الشغل ولا ينزل الكلية ولا يدرس ولا يذاكر، وإما أن يصبح إذا ذكر الله وتوضأ وصلى انحلت عقده فيصبح نشيطا طيب النفس. يبقى عاوز يعمل حاجة نشيط وطيب النفس، اللي يكلمه رد عليه بجمال وبسلاسة وبسهولة،
2: والنشاط للطاعة كمان ممكن دي من أعظم الثمرات الواحد بيحافظ عليها. لما بيحافظ مثلا أذكار بعد الصلاة، ويمكن الذكر أو الدعاء اللي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ: يا معاذ إني لو أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لما تذكر الله سبحانه وتعالى، لما تحافظ على الذكر، بحس أنا بحسها في نفسي إن أنا يعني أنا تيجي مثلا بعد الصلاة سهل قوي إنك تنزل تصلي نشيط كده، وحاسس إن قعدت قرأت قرآن مثلا بعد صلاة الظهر، تلاقي قبل ما العصر يأذن تلاقي نفسك مستعد من قبلها ومجهز نفسك وداخل المسجد قبل الصلاة. لو أنت لاهي ممكن قاعد تشتغل، العصر يأذن عليك من غير ما تحس، طب أخلص الحتة دي تبدأ تتشغل شوية، تلاقي النفس فيها ثقل شوية عن الطاعة.
1: سبحان الله، ده في حديث يشهد له إن الرجل لما استكثر أعمال الإسلام وقال له يا رسول الله يعني أنا إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع، أنا عاوز حاجة تمسك بيها ويعني تيسر علي الأمور وتخفف علي هذه الشرائع الكثيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والرطوبة في اللسان معناها انت لو ايه بتقول انا لما مش عارف تتكلم ومش عارف تقول انا لسه سريع ناشف اما ايه ما نفطر كده لو انت صايم ولا كده تقول هبدأ بقى اتكلم وكذا. لا يزال لسانك رطبا يعني تجري عليه العبادة بسهولة، تصلي بسهولة، تذكر بسهولة، تقرأ القرآن بسهولة، تقدم على العبادات بسهولة.
3: عباد الله، نحن نحتاج إلى شيء من الإيمان بالغيب. إن رب العالمين سبحانه وتعالى جعل العالم بالنسبة للمخلوقين بالنسبة لنا عالمين، عالم غيب وعالم شهادة، ونحن انغمسنا في عالم الشهادة حتى طغى على قلوبنا، فما عدنا نرى عالم الغيب ولا نهتم به، ما عدنا نفزع له، ما عدنا نندهش من أجله، ما عدنا نعمل لما فيه. عالم الغيب عالم صعب وخطير وكبير، وهو مصير الإنسان الحقيقي. والله عز وجل جعل الإيمان به أول صفات المؤمنين في أول سورة في القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم توالت صفات المؤمنين بعد ذلك، لأن الإيمان بالغيب هو الوقود الذي يشعل في قلوب المؤمنين حرارة الإيمان وجذوة اليقين، هو الذي يوقد في قلوبهم العمل. وكل ديننا الذي كان يوقظ به النبي صلى الله عليه وسلم قلوب الصحابة كله غيب. والنبي صلى الله عليه وسلم من حديثه مع الصحابة العظيم الراقي البليغ كانوا ينظرون إلى عالم الغيب هذا كأنه عالم شهادة. كنا نجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار كأننا رأي عين، كأننا نرى الجنة بأعيننا ونرى النار بأعيننا. هذا عالم الغيب، هذا هو الذي يحرك القلوب نحو علام الغيوب سبحانه وتعالى، وبدونه القلب لا روح له، لا معنى له، لا حركة فيه، هو موات وفقط. عالم الغيب هذا أنت محتاج أن تنغمس فيه عمرك، وتعلم أن عالم الشهادة الذي أنت تراه بعينك كل يوم وكل ليلة هو إلى زوال وإلى فناء وإلى نهاية، والذي يبقى ويستمر هو عالم الغيب. كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان. أرأيت كيف يذكر الله عز وجل نفسك ويوقظ قلبك كل سورة، يحيي فيك هذا المعنى، يذكرك بأن هناك عالما آخر ينبغي أن تنتبه إليه. الصحابة كانوا مندهشين بهذا العالم، لا يفكرون في شيء سواه، ويكثرون عن السؤال فيه، ما الجنة، ما النار، ما الصراط، ما القنطرة، ما تطير الصحف، ما القبر وما فيه، ما الذي يحدث يا رسول الله. ثم ما هو عالم الغيب الذي نعاصره ونحن في عالم الشهادة؟ فهناك عالمان للغيب، عالم غيب محض، وهذا ما ننتظره، أموت ثم بعث ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام. ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. فلما كان اليوم الآخر هو أكبر شيء في عالم الغيب، جعله الله عز وجل ركيزة الإيمان بعد الإيمان به سبحانه وتعالى. فإذا كان أركان الإيمان ستة فجماع هذه الأركان الستة ركنان: الإيمان بالله، والإيمان بالله واليوم الآخر. لقد كان لكم أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ما أكثر ما كان يقول رسول الله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليكرم جاره، فليكرم ضيفه. هذا عالم الغيب المحض. أما هناك عالم غيب يحدث معنا كل يوم وكل ليلة ولكن الناس لا تنتبه له. من عالم الغيب أن تدرك أنك وأنت داخل المسجد اليوم في هذه الساعة أن هناك ملكين واقفين على باب المسجد ومعها صحف تكتب فيها أسماء الناس الأول فالأول، وهذه كتابة حقيقية حرفية، والملكان واقفان وقفة حقيقية حرفية. ثم نحن في هذا المجلس، الملائكة معنا تحفنا وتتنزل علينا رحمة من رب العالمين، وتغشانا سكينة منه سبحانه، ويذكرنا رب العالمين في الملأ الأعلى. نعم، هذا عالم غيب، نعم، ولكن المؤمن يتعامل معه وكأنه عالم شهادة، وكأنه يراه رأي عين، يستشعر وهو ذاهب لطلب علم لنوال خير من كتاب أو سنة، يستشعر أن الملائكة وهو يراها بعينيه تضع أجنحتها رضا له بما يصنع، يستشعر أنه في موكب ملائكي عظيم يصنعه رب العالمين له تشريفا وتعظيما وإكراما له، لأنه ذهب ليطلب علم الكتاب والسنة، علم الشريعة، ليعرف الله وليعرف اليوم الآخر. هذا العالم هو أس وأصل صلاح كل قلب، وبدونه أنت لا شيء، وبدونه القلب ميت مواتا لا يفيق منه إلا حينما يدرك أهمية هذا العالم، يدرك على الحقيقة أن رب العالمين ينزل نزولا يليق بكماله وجلاله وعظمته كل ليلة في الثلث الأخير من الليل فينادي، ورب العالمين غني عن ذلك ونحن المحتاجون إلى ذلك، ولكننا نتعامل بزهد، ببرود. فالله ينزل، نعم ينزل، كل ليلة كل ليلة فينادي، ولكننا زاهدون، ولكننا وكأننا لا نريد من ربنا شيئا، مع أن كلا منا لا يخلو قلبه من حاجة عند ربه عز وجل. فمتى تبثها إذا لم تبثها في هذه الساعة وربك متنزل يطلب منك أن تدعوه وترفع يديك إليه؟ هذا أمر عجيب أيها الناس، أيها الإخوة، نحن نحتاج إلى إيمان بعالم الغيب، تحتاج إلى أن تدرك أنك لا تفارق في ساعة من ليل أو نهار، لا تفارق، لا تفارق من ملكين واقفين على كتفيك يكتبان كل ما تفعل أو تقول، يكتبان كل حركة وسكنة، لا يدعانك ولا يتركانك. نحن نحتاج إلى أن نؤمن بهذا، إلى أن نرى هذا. أنت تحتاج أن تؤمن أنك وأنت واقف في صلاة الفجر الملائكة واقفة حولك تسمع القرآن مثلك تماما، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فلما تصلي آنذاك تصلي بقلب مختلف، فلما تقبل على الله تقبل بقلب مختلف، فلما تفعل أي أمر من أوامر الشريعة أو أي عبادة من العبادات تفعلها بقلب مختلف. ليه؟ لأنك ترى هذا، تصدق ربك. ألا نصدق ربنا سبحانه؟ ألا نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تحتاج أن تدرك أنه بعد سويعات من الآن ساعة أو اثنتين في ملائكة تتنزل في هذا المسجد يكتبون أسماء المصلين ويصعدون بها إلى السماء إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فهل اسمك سيكون فيهم أم لا؟ وفي الفجر يعود هذه الملائكة التي صعدت لله عز وجل فتنزل فتأخذ ورديتها وتصعد إلى الله عز وجل. العصر مرة أخرى، ويصعد الذين نزلوا في العصر في صلاة الفجر يصعدون إلى الله، فهل اسمك سيكون فيهم أم لا؟ إدراكوا أنك قمت يوما من نومك واسمك ليس مسجلا في الصحف التي عرضت على الله، هذا شعور يعني يفتت قلبك. لو غبت عن امتحان من الامتحانات وضع اسمك منها، واسمك كان ينبغي أن يكون موجودا فيها، لتبعات بعد ذلك سترسب، يفوتك سنة وربما تعيد فترة من حياتك أنت في غنى عن أن تعيدها. فتفكيرك في التبعات وتفكيرك في الأمر يورث قلبك الوجل، الرعب، الخوف. فما لنا باردون مع رب العالمين، فما لنا باردون مع عالم الغيب، مع تحركات الملائكة حولنا، مع ما يغيره الله عز وجل في هذا العالم وما حكاه لنا وحكاه لنا رسول الله كل يوم وليلة. لماذا لا نوجل ونتحرك ونقوم؟ السلف كانوا مدركين لهذا الأمر، فكان قلما أن تجد واحدا منهم نائما. لا لا لا، الله عز وجل متنزل. أي قوم سوء أنتم، ألا تقومون إلا لصلاة الفجر؟ قالتها جارية لما اشتراها سيدها. أي قوم سوء أنتم، أنتم ما بتقوموش إلا لصلاة الفجر؟ ما عندكوش أن ربنا عز وجل بيتنزل الآن؟ سبحان الله، منذ 40 سنة ما أحزنني إلا طلوع الفجر. السلف قالوا كلمات هي عندنا كلمات عظيمة جدا، رفيعة الهمة، لكن في حقيقة الأمر هؤلاء تعاملوا مع كلام الله وكلام رسول الله حق حق حق. هذا عالم الغيب في دنيانا، في عالم الشهادة الذي يتخلل عالم الشهادة. وعالم الغيب هذا عند المؤمن كأنه أصدق مما يراه بعينيه. نعم، لأن الله هو الذي أخبره به، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك له، فهو يصدق ربه ونبيه أكثر مما يصدق نفسه. نعم، أكثر مما تراه عيناه. نعم، أما عالم الغيب الآخر الذي هو غيب محض، فهذا أمر عجيب عجيب. هذا هو الذي ينبغي أن يفزع القلب فزعة لا ينام بعدها أبدا، أن تعلم أنك يوما ما، ولن يرى الناس ذلك، أنت الوحيد في هذه الدنيا وقتها الذي سيرى ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب واقفة عند رأسه، إلا أن يكون الله عز وجل قد قدر الموت على إنسان آخر في نفس الوقت، فلا يكون إلا الميت هو الذي يرى هذه الأمور. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، انظر إلى تعبير الملك عن عالم الغيب وعالم الشهادة في آن واحد. عالم الشهادة نحن لا نرى شيئا ولا نبصر شيئا، مد البصر ليس هناك ملائكة، ولكن هذا الميت يرى الحقيقة. ولما كان الشيطان يدفع الناس وقتا بعد وقت ويوما بعد يوم ألا يدركوا هذه الحقيقة وألا يفطنوا لهذا الأمر، سماه الله عز وجل في القرآن حق، وجاءت سكرة الموت بالحق. نعم، هذا هو الحق. الحق أنك ترى يوما ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. نعم، الحق أنك ستدخل حفرة، إما أن تكون روضة من رياض الجنة وإما أن تكون حفرة من حفر النيران، هذا حق. الحق أن جنازتك ستتكلم بعملك، إما أن تقول يا ويلها يا ويلها أين تذهبون بها، وإما أن تقول قدموني قدموني. يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. في عالم الشهادة نحن لا نسمع للجنازات صوتا، ولكن كل المخلوقات تسمع. والحقيقة أن الجنازة الآن وهي محمولة على الأعناق تتكلم وتكرر يا ويلها يا ويلها، أو قدموني قدموني قدموني قدموني. وهذا سيكون أنا في يوم من الأيام وأنت في يوم من الأيام، وما بعد ذلك حق كله، وما بعد هذه الوقفة من الملائكة على رأسك ملك الموت واقف عند رأسك ومد البصر ملائكة واقفون، ما بعد ذلك حق كله، ومن أصدق من الله قيلا، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، إن ذلك لحق. ما هو الحق؟ ما هذا الحق يا رب الذي تخبرنا أنه حق؟ تخاصم أهل النار، هذا الذي أخبرتكم به يا عبادي من أن أهل النار يلعنون بعضهم بعضا ويسبون بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض، لا تظنه كلاما، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. نعم، وإيمانك بالغيب هو الذي يحرك هذا القلب تجاه هذه المشاهد، فتعيش في عالم الغيب أكثر مما تعيش في عالم الشهادة، وهذا هو الابتلاء بين المؤمنين وغيرهم. فكلما كان المؤمن أكثر إيمانا بعالم الغيب كان إيمانه في قلبه أعظم، وكانت حركته نحو الله عز وجل والدار الآخرة والجنة والنار أشد وأسرع بعجلة وتشوف وتشوق. وكلما قل الإيمان بالغيب والسماع عن عالم الغيب بما فيه من عالم غيب دنيوي أو أخروي جف قلب الإنسان ويبس قلب الإنسان ولم يكن فيه إيمان يحركه لعمل الطاعات. أيها الناس، نحن نحتاج للإيمان بالغيب، ومن الإيمان بالغيب أن تدرك أنه بعد يومين اثنين من الآن سيحدث أكبر تغيير ظاهري في الدنيا كلها، وكأنك تراه بعينيك وتسمع بأذنيك أن أبواب الجنة تفتح الآن وأبواب النيران تغلق الآن، فلا يكون من أبواب الجنة باب إلا فتح ولا يكون من أبواب النيران باب إلا أغلق، وتسمع هذا المنادي الذي ينادي ويقول يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. تحتاج إلى أن تسمع ذلك بقلبك قبل أذنيك، تحتاج أن ترى ذلك بعيون قلبك قبل عيون وجهك، أن ترى مردة الجن والشياطين تصفد. نعم، هي الآن مصفدة، صفدها الله عز وجل لأجلي ولأجلك، أغلق أبواب النيران لأجلي ولأجلك، فتح أبواب الجنان لأجلي ولأجلك، ثم أمر الدنيا كلها أن ينادى فيها يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فهل تقبل بإيمانك بالغيب؟ وهل تقصر بإيمانك بالغيب؟ أيها الناس، إن الأمر جد وإن الأمر حق، فاللهم اجعلنا من المؤمنين بك وباليوم الآخر وبالغيب كله يا كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أيها الناس، كان من إدراك السلف لهذا الأمر الذي حدثتكم به آنفا قبل جلسة الاستراحة بشيء يسير من هذا التغيير الذي يحدث في الدنيا من فتح أبواب الجنة وإغلاق أبواب النيران وتصفيد مردة الجن والشياطين وعتق الرقاب كل ليلة، فلله في كل ليلة عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. كان السلف يشعرون بذلك وكأنهم يرون ذلك، فتخيل أن ثمة أناسا مثلنا لا يزيدون عنا شيئا، ولكن إدراكهم لهذا هو الذي يزيد عنا، وفطنتهم لهذا الأمر هي التي كانت تزيد عنا. كانوا يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم رمضان. ليه؟ لأنهم يعلمون أن الأمر عظيم، أنها غنيمة ليس مثلها غنيمة في الدنيا كلها، ويعلمون أن الموت ليس بينه وبين أحد نسب، وليس لأحد عليه عزة ولا كرامة، لا، يخطفه قبل رمضان بساعة بساعة بيوم يومين. كم كنا نرى من الناس يستعدون ويجهزون ثم يخطفهم الموت قبل رمضان بأيام قليلة. سبحان الله، ما أحكم الله وما أعظم الله، لله الحكمة البالغة. لكن هذا أمر جلل لا تتخيل مع ما حدثتك به من تغيير عظيم جليل في هذه الدنيا. السماء لا تكون كالسماء التي هي فوقنا الآن، التي تظلنا الآن، لا، سماء أخرى ودنيا أخرى وعالم آخر. تتعامل مع الدنيا تعامل الذي فتحت له أبواب الجنان فقالت له تعالى، وتعامل الذي أغلقت في وجهه أبواب النيران فقالت له كف عني، وتعامل الذي أبعدت عنه مردة الجن والشياطين وتسمع بأذنيك يا باغي الخير أقبل وباغي الشر أقصر، ثم تظل ذليلا منكسرا، أن يعتق الله عز وجل رقبتك وأن يفك قيدك من النار فتكون من أهل السعادة في الدنيا وفي الآخرة. ومن أصدق من الله قيلا. فلما فطنوا لذلك اشتعل الشوق في قلوبهم لهذه الساعات، يا رب بلغنا رمضان، يا رب بلغنا رمضان. لا يقولونها مرة ولا مرتين ولا يوما أو اثنين ولا شهرا أو اثنين، ستة أشهر لا يغفلون عنها. وهذه ظاهرة عامة في كل السلف، السلف كلهم كانوا كذلك، لأنهم أدركوا هذا المعنى، أدركوا هذا الفتح العظيم الذي يحدثه رب العالمين في الدنيا. فلا نريد أن نكون غافلين، ولا نريد أن نكون مطمئنين. ولنا عظة وعبرة في بعض إخواننا الذين توفاهم رب العالمين ولم يأذن سبحانه وهو الحكيم أن يبلغوا رمضان، مع ما كانوا عليه من الصلاح والهداية والتقوى كما نحسبهم، ويجهزون ويتهيئون تهيئا لا تكاد ترى إنسانا يتهيأ مثله. ولله الحكمة البالغة. رحمك الله يا باسل، وغفر الله عز وجل لك، وكتب لك أجر رمضان بما كنت تسعى وترفل أن تدرك هذا الشهر. بالأمس هذا كلمني إنسان، قال لي سبحان الله، كان يكلمني قبل أن يموت بيومين، يريد أن يستخرج تأشيرة لعمرة رمضان، وكان درسه عشية اليوم الذي مات فيه كان يدارسه القرآن، وهو جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، حديث ابن عباس في صحيح البخاري، وكان يدارسه القرآن، جبريل كان يدارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاف ذلك من الأمور التعبدية في الطاعات والخلوات التي كان يعدها استقبالا لشهر رمضان. ثم شاء الله عز وجل بحكمته أن يقبض روحه قبل رمضان بعشرة أيام تقريبا. علمتم ثمانة هذه الدعوة، علمتم قدرها بأن يبلغك الله رمضان. أيها الناس، لا تكونوا غافلين عما يعد لكم وما يجهز لقلوبكم من فتح عظيم في الدنيا بعد أيام، ولا تكونوا غافلين عن موعود رب العالمين بأن الموت آت في لحظة قبل رمضان، بساعة، بنصف ساعة، بعشر دقائق، بأقل من ذلك. فهذا كله إذا اجتمع في قلب العبد المؤمن يورث فيه وجلا وفزعا وانكسارا وذلا لله عز وجل بأن يبلغه رمضان، وأن يجعله من المقبولين في رمضان، وأن يحيي الله عز وجل في قلبه الإيمان بغيبيات رمضان ورؤية ما وراء ما نراه في رمضان. والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان، لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا، وسوف تفيق بعد أواني. نسأل الله أن يحيي قلوبنا وأن يجعلنا من الصالحين.

وسعي مشكور وتجارة لن تبور برحمتك يا عزيز ويا غفور. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة نصرا عزيزا مؤزرا، نصرا عزيزا مؤزرا، نصرا عزيزا مؤزرا بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واهزم أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
0: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس، وعلى آله وصحبه وسلم.

0: ممتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين، يا

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا، فإن أصبح ذهبا اتبعناك. فدعا ربه فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. قال: بل باب التوبة والرحمة. رواه أحمد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنا كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. رواه أبو داود والترمذي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر لي الهدى، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم، فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. رواه الترمذي. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم:
2: هجروا الكدر وهاجروا إلى الصفا، وقصدوا المروة بعد أن أموا الصفا، وحذروا الرد وخافوا الجفا، وتعلقت آمالهم بمن هو حسيبهم وكفى. نجائب تحمل الأحباب، صوابر على الإنضاء والإتعاب، ترفل بالزائرين إلى رب الأرباب. ادخرت لهم التحف والبشائر، ونظرت إلى صبرهم على فراق العشائر، ودعوتهم إلى نيل الأمل الوافر، ورحمت شعث الشعث وغبار المسافر، وكتبت في حسناتهم

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبا قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: لها سبعة أبواب.
1: الجزء الأول.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. صدق الله العظيم. مستمعينا الأحبة في كل مكان أينما كنتم وحيثما وجدتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بحضراتكم في مستهل حلقة جديدة في برنامج الوعد الحق، ومع نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة هنالك اضطرابات تعتريني بشكل غير عادي، ربما لأننا سوف ندف بالحديث عن دركات النار وعن هذه التقسيمات التي تقشعر لها الأبدان والأجساد. فيا ترى هل هذا شيء طبيعي بالنسبة للمسلم أم تراني مبالغا في الأمر؟
3: يعني إن لم يستشعر المسلم هذا الأمر ويظن أنه بعيد عنه أو بمنأى منه فقد أمن من مكر الله عز وجل، ونحن لا يجب أبدا أن نأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا خاسر أو كافر أو فاسق أو فاجر. فمسألة الخوف من دركات النار وما تحدث بها وعنها القرآن الكريم بهذه الآيات التي سوف نعرضها التي تهز القلب هزا، هزت قلوب الصحابة، هزت قلوب التابعين، هزت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر جلل وكبير، ولا بد أن نضع النقاط فوق الحروف حتى نجهز أنفسنا كي لا نكون من أهلها. فأمر طبيعي جدا أننا إذا أردنا أن نتكلم عن الدركات السبع فلا بد أن يعتريك هذا الأمر وما يعتريني أكثر.
2: فضيلة الإمام، هل جهنم وصقر والحطمة والهاوية والدرك الأسفل والجحيم السبع أسماء، هذه أسماء للدركات، لدركات النار أم للأبواب أم لوصفها أم لماذا؟
3: أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت هذه المسميات والمصطلحات في كتاب الله عز وجل، فهم منها علماؤنا وفهمنا من علمائنا أن هذه دركات للنار أو أبواب للنار. فهذا باب جهنم، هذا باب السعير، هذا باب الحطمة، هذا باب لظى، هذا باب الهاوية، هذا باب أو هذا باب الدرك الأسفل، أو هذا باب السعير إلى آخر. أو أنها وصف للنار نفسها، يعني النار كمسمى. بعض العلماء يرون أن جهنم مسمى للنار،
2: هي النار وصف
3: لكل هذه الدركات، لمن يدخل في هذه العياذ بالله في هذه الكارثة هذا يسمى النار.
2: وكذلك يرون جهنم،
3: يعني الجنة أمامها النار. النار بعض العلماء يطلقون عليها جهنم،
2: عليها كلها،
3: عليها كلها أيضا. والبعض يرى أنها دركات، وكل دركة اختص بها قوم معينون. كل طائفة معينة لها يعني في هذا المكان نتيجة
2: محددة،
3: والعياذ بالله نتيجة ما صنعوا في الدنيا، يعني كان الوعيد واضحا في كتاب الله عز وجل فأخذوا جزاء وفاقا. فهذا رأيي. دققت النظر طويلا في كتاب الله عز وجل، وأمعنت ورجعت ودخلت في دهاليز التفاسير وأرى العلماء، واسترجعت ما تعلمت وما زلت أتعلم. وكان عندي قناعة في البداية أن جهنم هي الدركة الأولى في النار التي يوضع فيها عصاة الموحدين فقط. وهناك حديث صحيح يقول يأتي يوم على جهنم تصفق أبوابها، يعني تخلو جهنم نفسها
2: كدركة.
3: وتبقى الدركات الست الأخرى كما هي ملأة.
2: طب المراد بتصفق أبوابها
3: ماذا؟ يعني تفرغ مما فيها
2: أهلها؟
3: من أهلها،
2: يخرجون منها،
3: يعني بعد ما يقول أخرجوا من النار كل من قال لا إله إلا الله، فيعني يأتي يوم ليس فيها أحد من عصاة الموحدين. هذه كانت قناعتي وما زلت إلى الآن طبعا يعني أرى هذه الصورة، لكن الاجتهاد مع النص.
2: صحيح.
3: يعني قلنا إن الدار إن ما بعد الموت أو ما بعد خروج الروح إلى أن يبقى أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار ليس فيها إعمال عقل، وليس فيها اجتهاد
2: صحيح.
3: وليس فيها قياس، لكن نحن نشرح ما ورد إلينا وما نراه في كتاب الله عز وجل أو ما نعمل عقولنا المحدودة في تأويل النص أو تفسيره أو شرحه استنادا على أهل العلم الذين سبقونا، ونحن لسنا من أهل العلم، قد نكون متطفلين عليهم، لكن ها حقيقة الأمر أنني وجدت أن جهنم وهذا في كتاب الله لها أناس ليسوا من الموحدين، إذن هي تجمع، وهذه كانت بالنسبة لي يعني وأنا أراجع كتاب الله عز وجل بفضل الله سواء تلاوة أو تدبرا، أن هناك مراجعة كي لا ينسى الإنسان، التدبر يقف الإنسان عند الآية، وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليلة كلها بآية واحدة يقرأها ويبكي، وكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هذا الشهيد يقوم بها الليلة كلها ويبكي طوال الليل. وكان الحسن البصري له ختمة كل 4 أو 5 أيام، وهناك له ختمة كل شهر، وهناك له ختمة لا تنتهي يقف عند كل مدلول كلمة فوجدت أن هناك أناس يشاركوا عصاة الموحدين في جهنم، فللتوفيق بين الأمرين يعني عشت ليالي طويلة يعني يتشغل يعني أعيش في إطار المسألة كقضية علمية وقضية تفسيرية، وعدت إلى أساتذتي في علماء التفسير وراجعتهم وناقشت معهم وتناقشت، وذهبت إلى الحديث وإلى علم الحديث كعلم، ثم رجعت التفسير كلها ما يربو على فضل الله يعني أكثر من 25 تفسيرا ويعني تعايشت مع المسألة،
2: خرجت
3: ويعني أستريح إلى أن هذه رؤية إن كانت حسنة فمن الله عز وجل، وإن كانت غير ذلك فيعني يعني من الشيطان ومن نفسي والله ورسوله منهما
2: الذي
3: يعني، لكن أرى الله أعلم يعني بما أرى بفضل الله سبحانه وتعالى أن يبدو أن جهنم أن كل دركة سوف تمتلئ بكل الناس من العصاة يعني بكل الناس من العصاة، ثم يأتي خروج العصاة الموحدين عن طريق جهنم لأنها الباب الأخير، فتخلو هذه الدركة من عصاة الموحدين فقط
2: وبالتالي من النار كلها
3: طبعا كل من قال لا إله إلا الله سوف يخرج خلاص يعني لا تبقى النار على قلب يعني فيه لا إله إلا الله بعد مدة، فإذا عصاة الموحدين سوف يخرجوا من النار، فالخروج يكون عن طريق جهنم يعني بشيء من العقل المحدود، كأن أنا أنزل إلى بئر هذا البئر 100 درجة لن أخرج من قاع البئر إلا إذا خرجت على عند الدرجة الأولى
2: صحيح
3: قريبة من إيه من سطح الأرض، فكأن جهنم هي قريبة من الفوهة قريبة من الفتحة الأولى فهكذا يخرج العصاة من هذا المكان من هذا المكان. وتبقى دركات النار كما هي تغلق على وتغلق على الذين سوف يخلدوا في النار والعياذ بالله، سوف يخلدون في النار والعياذ بالله رب العالمين يعني وسوف نرى في سياق يعني هذه العمليات لا أريد أن أشرحها أكاديميا ولكن أريد أن أشرحها من داخل الآيات.
2: جميل
3: يعني
2: نتفق عصاة الموحدين ما المقصود بهذا
3: يعني المسلم الذي مات، احنا عندنا 3 أصناف من المسلمين
2: طيب
3: حسناته سبقت سيئاته ثقلت موازينه
2: ذهب إلى الجنة،
3: سيئاته سبقت حسناته
2: خفت موازينه
3: ذهب إلى النار خلاص
2: عياذ بالله،
3: استوت حسناته مع سيئاته صار من أصحاب الأعراف جاءته شفاعة أو غير ذلك أو نجا ودخل في رحمة الله
2: طيب.
3: إذا إحنا نتكلم عن عصاة الموحدين الذين سبقت
2: سيئاتهم
3: حسناته هؤلاء الذين سوف يبقى كل واحد منهم على قدر ما صنع،
2: وبالتالي هذا مشمول بدركات النار كلها حتى صقر
3: وسوف نار حتى صقر
2: طيب. إذن هل نهاية هذا التطواف الجميل الصقر وجهنم والهوية والحطمة واللظى والدرك الأسفل أسماء للأبواب
3: للدركات
2: سلم يا رب. طب هل ثبت في مصادر الشريعة الإسلامية تخصيص كل نوع من هذه الأسماء لدركة محددة ولها أهل معين
3: من كتاب الله؟
2: طب إذن ندلف
3: تعال إلى جهنم والعياذ بالله
2: سلم يا رب
3: تعالى إلى ذكر جهنم
2: جهنم صعبة
3: ذكرت جهنم 77 مرة
2: كثير
3: في 39 سورة تحديدا
2: هذا طبعا استقصاء
3: نأخذ أمثلة بسم الله الرحمن الرحيم في سورة البقرة وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة والإثم فحسبه جهنم
2: الخطاب لمن؟
3: هذا الإنسان الذي يوعظ سواء من مسلم او غير مسلم اذا قيل له اتق الله يعني اتق الله انا رجل رزقت ببنت واحده
2: نعم
3: فبدلا من ان ياخذ اعمامها شيئا من الميراث اكتب بها كل ما عندي بيعا وشراء. فياتي محمد خالد او سين او صاد او عين يقول له يا فلان اتق الله، هذا عمل غير شرعي، هذه وصية جائرة، هكذا انت تمنع وارثا من ارثه، يمنعك الله من ارثك في الجنة يوم القيامة. تأخذه العزة بالإثم، تقول يا فلان اتدع حكم الله عز وجل وتحكم انت من ذات نفسك ومن لبنات افكارك، تعطل حدود الله وتقول هذا هو البديل. لما يجي يقول في العالم الاسلامي هذا الولد مسجل خطر، يعني مسجل خطر يعني تعدد تكرر منه السرقة.
4: صحيح.
3: طب ما تقطع يده وتروح الدنيا. والحسن البصري رأى شابا يحد في
4: سرقة
3: فتبسم وقال سبحان الله سارق السر يحد سارق العلم.
4: الله أكبر،
3: شوف الشجاعة بتاع الإمام.
4: يا سلام.
3: سارق السر. سبحان الله العظيم. لما جي لكي يقطعه يد شاب سرق، سرق بعيرا.
4: نعم.
3: فقال بدلا من أن تقطعوا يدي اقطعوا لسان أمي. قالوا لما؟ قال لأنها انطلقت بالزغاريد عندما سرقت بيضة من بيت الجيران، وقالت الولد كبر ما شاء الله صارت يده تطول، فلما شجعته صغيرا شجعته فاصل إلى أنه سرق البعير.
4: صحيح.
3: فإذا قيل له اتق الله أخذت عزته بالإذن. تقول يا رجل تعمل مدير لإنسان والعياذ بالله يعني يحل الحرام ويحرم الحلال لوحده، تعمل في عمل لا يرضي الله ولا رسوله. أنا حر، أنا عندي عقل، أنا أفهم، أنا عندي إيمان يعلو إيمانك،
4: فحسبه يفصله من عملي.
3: أنا يعني شوف إذا خير له اتق الله. يا كان الأطفال يلعبوا في شوارع المدينة.
4: نعم.
3: يمر أمير المؤمنين عمر فيقول صبي منهم أبكي لكم أمير المؤمنين. وكيف يقترب الولد يقول لي أمير المؤمنين؟ يقول نعم يا بني لاتق الله. يبكي عمر.
4: الله أكبر.
3: يبكي يقول فقهها الصبي. فلما يقال له اتق الله إن شاء الله دعوني أن ربنا
4: يخاف الله،
3: يخاف اتق الله
4: يرتدع
3: يقف يتوقف تهز الكلمة هزا اتق الله.
4: ماذا ينبغي أن يقول حينما يقال له هذا؟
3: جزاك الله خيرا وراجع حساباتي، بارك الله فيك، الله يرضى عليك، كده نصحتني، أنت أخي صالح، ممكن أكون صديق لك، ممكن أمشي جنبك. مش الناس سوف يأتي زمان على الأمة يكون جيفة الحمار المنتنة أحب إليهم من إنسان يذكرهم بالله ورسوله.
4: سلم يا رب.
3: وفي بيئات تقرا المذكرين لازم الله رب العالمين.
4: اعوذ بالله.
3: لازم الله رب. لما قيل للنبي الله صلى الله عليه وسلم اتق الله، شبنا رب اتق الله.
4: نعم. في الاحزاب
3: تمام.
4: نعم.
3: سبحان طب هل غضب رسول الله؟
4: لا يا نبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين.
3: سبحان الله.
4: ده صحيح. اتق الله.
3: اتق الله قيلت لرسول الله
4: عليه الصلاة والسلام.
3: هذا الإنسان إذا قيل له اتق الله أخذت أصور المصيبة أنه قائم على معصية،
4: أخذته العزة بالإثم.
3: يعني
4: يرفض
3: يعني لا لا لا لا هو يعتز بما صنع من آثام.
4: أعوذ بالله.
3: لا لا لا لا أنا أنا أنا هكذا، أنا عقدي يقول هذا هكذا. فحسبه جهنم ولا بئس المهاد، يعني بئس مهد هذا المهد الذي ينام عليه والعياذ بالله.
4: حسبه يعني
3: يكفيه جهنم. تكفيه جهنم. عقابه جهنم.
4: نعم.
3: هذه في سورة البقرة.
4: طيب
3: يبقى لمن جهنم الآن؟
4: من لا يتق الله.
3: لمن لا يتق، لمن يرفض أن يوعظ وهو مقيم على معصية.
4: نعم.
3: يا عمرو أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يعني في انسان لما قالوا له هذا طريق الخير سار فيه. فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. كيف يبوء بسخط من الله؟ يعني يعمل اي امر يحطم يعصيه، اي نهي يرتكب.
4: معنى سخط الله معنى
3: غضب الله عز وجل. غضب الله عليه كما غضب على بني اسرائيل، كما غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت الى اخر. سخط الله والعياذ بالله رب العالمين.
4: نعم.
3: وسخط الله له عناوين، له دلائل، يعني له دلائل.
4: تجد حتى لو كان مسلما،
3: حتى لو كان مسلما
4: يبوء بسخط الله ايضا.
3: لا اله الا الله.
4: هذا للكافر فقط،
3: لكل من يغضب الله عز وجل مسلما كان ام غير مسلم. انسان سبحان الله لا يقيم صلاه، لا يؤدي زكاه، لسانه والعياذ بالله خواط في اعراض الناس، نهاش في لحوم الناس، سبحان الله العظيم اكل اموال اليتامى، يبتز ويستحل المال العام،
4: يبوء بسخط من الله.
3: بدي امانات.
4: صحيح.
3: لا يحق. يعني الانسان الذي يدخن هذا من شبابنا وابنائنا ونسائنا سبحان الله، اما يتق الله في المال الذي اعطاه له رب العباد عز وجل؟ باء بسخط من الله.
4: والله
3: والعياذ بالله رب العالمين. ومأواه جهنم وبئس المصير. تعالى يا سيدي في النساء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا.
4: نعم.
3: ما فيش مؤمن يقتل مؤمن متعمد ابدا.
4: طب وما يقتل مؤمنا متعمدا، هذه الآية للمؤمن أم لغير المؤمن؟ إذا كافر قتل مؤمن
3: ليس بعد الكفر ذنب. أتكلم عن المؤمن الذي يقتل مؤمنه أو المسلم الذي يقتل، فجزاؤه جهنم خالدا فيها إلا القتل. أول ما يعني يوم القيامة ما ما ما ما, ما يفصل فيه في الدماء،
4: ولو بذريعة.
3: غير بذريعة، القصاص، القصاص بين حق ولي الأمر.
4: ليس
3: لا لا، ولو تركنا الأمر على عواهنه لادعى أقوام دماءنا دماء أقوام. ها لا، ولي الامر لازم يقوم بالامر
4: فقط.
3: لا، ولي الامر تشيع فوضى.
4: واذا لم يقم ولي الامر بالقصاص،
3: لا خلاص، هو يحتسب الامر لله عز وجل.
4: يعني فضيلتكم من الصعيد، الصعيد هم يقتصون من
3: معروف الثار. لا طبعا، ليس هذا في شرع،
4: ليس الافراد،
3: ليس هذا من شرع الله. لا، لابد لولي الامر ان يقتص، واطلب ولي الامر يقتص. سبحان الله.
4: طب ومن يقتل اذا قتل له احد؟ النفس بالنفس والعين بالعين.
3: ولي الامر يقوم بهذا الامر.
4: ولي الامر
3: الاسلام نشا في جماعه، الاسلام لم ينشا فردي، مش كل واحد اللي يقوم في دماغه الموضوع يعمله.
4: عبر الفضائيات يرددون هذا الكلام من قبيل الغزو الفكري.
3: لا لا لا،
4: يقول النفس بالنفس والعين والعين بالعين والسن بالسن والبدي أضل.
3: جميل جميل، والبدي أضل. ولي الأمر يقوم بها.
4: ولي الأمر.
3: لابد لابد سبحان الله. وإلا ده استئات على الحكم.
4: عظيم.
3: استئات طبعا. سبحان الله. أنت تسلب سبحان الله العظيم ولي الأمر تخصصه واختصاصه. لا، أطيعوا ولو أمر عليكم عبد ذو زبيبة.
4: والله ذو زبيبة.
3: لا يعني يعني لا لا لا يعني لا يقام له وزن، يعني لا أشعث أغضب لو ولي علي وجبت طاعته طالما أنه تركني أصلي، ووجبت علي نصيحتي له.
4: يعني ما أحد لا يختص بين اختص بنفسه.
3: لا لا،
4: مصيره هذه.
3: لا لا، عياذ بالله رب العالمين. ربما يختص عن غير بينة، ربما يختص عن غير بينة.
4: وإذا تحقق
3: لا لا، يرجع الامر لولي الامر. لا يقوم بنفسه. ومن ياخذ المؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه، وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما.
4: عذاب قاس هذا كثير له، جهنم وغضب ولعن
3: وعد طبعا. لماذا؟ لانه ما ما ما يعني من احيا نفسا فكانما احيا الناس جميعا.
4: وكتبنا عليه فيها
3: ايوه
4: ان النفس بالنفس كذا كذا. انه من قتل
3: نفسا بغير نفس او فساد في الارض
4: فكانما قتل الناس جميعا.
3: ليه فكانما قتل الناس جميعا؟ لو يسر له ان يقتل الناس جميعا لاخذ، لانه قتل الانسانيه في هذا الانسان.
4: معقول؟
3: طبعا.
4: ويبوء باثم هذه
3: البشريه لانه قتل الانسانيه فيه، عطل فيه الانسانيه التي وضعها رب العباد عز وجل.
4: الله اكبر. طبعا هذا تجرؤ على الخالق.
3: وفيه نوع اخر من القتل وان كان ليس عليه عقاب دنيوي.
4: ما هو؟
3: اللي هو القتل المعنوي.
4: بمعنى
3: ان ادمرك كما يقول المدراء والنزرة، ان احطمك، ان اشيع عليك اشاعات، ان اتي للاعلام واشوه صورتك، ان اقلل من شأنك، ان التمس للبراء العيب. هذا قتل.
4: نعم،
3: هذا قتل. ان يصير الانسان كمدا طوال حياته مع امرأة تسوم سوء العذاب او زوجة يسومها سوء العذاب، هذا قتل.
4: أسأل بيا رأي
3: طبعا. وهذا موجود في البيوت.
4: صحيح.
3: هذا قتل. وإنما قتل معناه ليس فيه يعني سبحان الله حد، ولكن فيه.
4: يعني إذا سمع الزوج زوجته سوء العذاب تنتقم منه أم ماذا؟
3: لا لا لا، تصبر ليبنى لها قصر بجوار قصر آسيا امرأة فرعون في الجنة.
4: تصبر.
3: طبعا تصبر وتحتسب.
4: الصبر مسألة صعبة.
3: ولذلك ثوابها عجيب. تخيل كل المنظر اللي حكينا عليه من أول النشور.
4: نعم.
3: اول البعث والنشور الى ان شوف دركات النار شوف فين.
4: نعم.
3: هذا الصابر ها الحمد على كل حال يخرج من القبر الى باب الجنه. رجع الكلام ده.
4: الله اكبر.
3: عايز الحكايه سهله.
4: ما شاء الله.
3: حتى يقف مرضوان وسوف ناتي الى الجنه.
4: ما شاء الله.
3: انما يوفى الصابرون اجرهم. اين الذين اجرهم على الله؟ فيقوم اقوام فالناس تتطلق. من انتم؟ نحن الحمادون على كل حال، ادخلوا من اي ابواب الجنه شئتم.
4: الله أكبر.
3: يجتمع مع أبي بكر في هذه القضية، لأن أبو بكر هو الوحيد الذي يخير بين أبواب الجنة الثمانية.
4: الوحيد.
3: الوحيد.
4: سبحان الله. اللهم اجمعنا بهم
3: يا رب العالمين.
4: القتل العام.
3: القتل العام. خلاص يا سيدي. النساء أيضا. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. واحد ظالم نفسه.
4: نعم.
3: بإيه؟ بالتقصير عن طاعة الله، بالصد عن سبيل الله، بحجب المؤمنين عن بإيذاء المسلمين، ظالم نفسه. هو نفسه خلقت ليه؟ وما خلقت الجن والانس
4: الا ليعبدون.
3: طب ترك العباده وبدا يظلم نفسه. قالوا فيما كنتم، يعني الملائكه توفوا هؤلاء.
4: لا يسالونهم.
3: ناس ما قال كلمه حق ابدا.
4: سلم يا رب.
3: قالوا كنا مستضعفين في الارض. كنا تابعين. قلنا اشتموا فلان على صفحات الجرس شتمنا، اشتموه على الشاشه اشتموه، اسجنوا فلان سجنوا، اقتلوا فلان اقتلوه.
4: عبد المأمور
3: الله يرضى عليك، هذا وحتى ريت عبد الامر عبد المفعول، لا اله الا الله مفعول، لا اله الا الله سبحان الله. قالوا كنا مستضعفين في الارض، قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. انت كنت مستضعف، هاجر، روح في شغاف الجبال اعمل خيمه كده، وهات شاه وخروف واحلب من الشاه وازرع شويه جرجير ولغايه ما ياتيك الموت. لا يعني، ولكن لا تستضعف، لا تكن امعه، لا تكن امعه، لا تكن يا اخي الاسلام ايجابي.
4: ولا يعترف الملائكه والله عز وجل بانه مغلوب.
3: لا لا لا لا، هو قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا.
4: والله الامر قديما كان متعلق بانه يهاجر، هنا الامر متعلق بفيزا وتاشيره الدخول وقوانين امنيه وارتباطات وتعهدات دوليه.
3: لا لا شوف شوف، لا لا لا لا، تنظر الى شيء وتغفل اشياء. وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ابن تيميه كان داخل الجب يقول انا روضتي وبستاني في صدري، حبسوني فحبسي مع الله خلوه، وان قتلوني فان قتل الله شهاده، وان نفوني من بلدي فنفي الله سياحه.
4: فماذا يصنع اعدائي بي؟
3: يعملوا ايه معي؟ سبحان الله. نعم
4: بارك الله فيك.
3: هذا سيدي ايه؟
4: ظالم
3: الامعات، ظالم نفسه. نعم نعم. تعالى سيدي في الاعراف.
4: نعم.
3: ان الذين كذبوا باياتنا.
4: سلم يا رب.
3: ده كذب ايه؟ تقول له حجاب يقول له مش واضح. تقول له ربا يقول له مش ده. سبحان ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء.
4: نعم.
3: رجعت فين ابواب الايه؟
4: السماء.
3: يعني بالدعاء تغلق. في الدنيا لا تفتح لهم
4: ابواب السماء
3: ولا يدخلون الجنه حتى يرج الجمل في سم الخياط.
4: الآية على الجمل فعلا.
3: نخفض.
4: طيب
3: اللي استكبر عن ايات الله عز وجل
4: وكذب بها
3: ورفضها.
4: نعم.
3: تمام. اولا لا تفتح لهم ابواب السماء لا دنيا ولا اخره، يعني دعاهم غير مستجاب خلاص.
4: نعم.
3: طيب ولا يدخلون الجنه
4: أبداً.
3: حتى يرج الجمل البعير الكبير في سم الخياط في ثقب الإبرة. لو دخل الجمل في ثقب الإبرة لدخل هذا الكافر الجنة، وبما أن الجمل لن يدخل في ثقب الإبرة نفس ويقال الجمل للحبل بتاع الخيمة بتاع المركب.
4: نعم.
3: حبل الخيمة اللي بيشد به القراع ده اسمه ايه؟
4: جمل.
3: سبحان الله اسمه جمل. فالحبل سمينها لما يدخل او الجمل اللي هو
4: يعني الصورتين مستحيل ان
3: تدخل. ان هذا الحبل يدخل في ايه؟ في سم
4: الخياط.
3: سبحان الله العظيم. في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين ما يدخل. سبحان الله.
4: وان كان مسلما هذا الذي يكذب بايات الله
3: وان كان مسلما
4: يعني هذا لن يخرج من النار.
3: وياما في مسلمين يكذبوا بايات الله. ولا ابن الفاضل فيه الفاضل اللي حصل فيه
4: يعني شيء سوف نحتاجه في قبل الحلقات، وهذا لن يخرج من النار ابدا.
3: لا اله الا الله. المنافق سيخرج من النار وما لقات المشكلة
4: خالد فضلت قلت وسط الموحدين سيخرجون من النار
3: إذا جاءتهم، لانه اصلا لا اله الا الله مش كلمه. لا اله مش كلمه الناس فاهمه لا اله الا الله.
4: يعني قل لا اله الا الله
3: يقول لك لا اله الا الله. طب صح. وخذ اشرب. لا اله الا الله اشرب المسكر. طب كيف يعني؟ لا ما ينفع. الدين واحده.
4: نعم.
3: القتل العمد مش خالدا فيها؟
4: صحيح.
3: طبعا في اراء العلماء كثيره، لكن نامل ان كل موحد يعني ان شاء الله لا يخلد في النار.
4: والله نحن نامل هذا ايضا
3: باذن الله.
4: يعني نريد ان نقاعد القواعد في هذا البرنامج.
3: يعني فيما ارى ان هؤلاء الذين استكبروا من الكفار على ايات الله وصدوا عنها هؤلاء لا يدخلوا الجنه مطلقا، لكن رحمه الله قريب من هؤلاء الذين اساءوا وظلموا انفسهم بجهد او بغير جهد، عسى ان تاتيهم شفاعه او تاتيهم رحمه الله. حتى يخرج كل موحد من النار ان شاء الله.
4: والله يا ريت هذا الكلام. ولكن وصف الخالدين فيها هذا الخلود فيه نظر.
3: نعم. وفي اللغه تقولون انتم ان سم تجمع على سموم.
4: صحيح.
3: لكن السم القاتل جمعها سمام.
4: سمام.
3: مش سموم. عشان اولادنا في اللغه
4: صح
3: كده؟
4: اقطع الشعر
3: نقول ولا تقطع.
4: ما شاء الله تعطلوا علينا.
3: لا بعد
4: كده علينا الله يرضى عليك.
3: لهم من جهنم مهاد
4: مستقر.
3: سبحان
4: الله. نعم.
3: المهد.
4: نعم.
3: ومن فوقهم غواش
4: يعني
3: اغطيه من النار. هل اتاك حديث الغاشيه؟
4: سلم
3: النار. من جهنم مهاد يعني تحت ايه؟ تحته ايه؟ نار. ومن فوقهم غواش. والعياذ بالله رب العالمين. وكذلك نجزي الظالمين.
4: الظالم.
3: تمام. هو لا هو كذب بآيات الله واستكبر وهو مجرم. وكذلك نجزي المجرمين.
4: نعم.
3: ثم هو ظالم. فجمع هذه الاخلاقيات كلها.
4: نعم.
3: والسلوكيات والعياذ بالله. والأعراف أيضا. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ذرأنا يعني خلقنا. ربنا أوجد في الدنيا كثير من الجن والإنس من أهل الإيه؟
4: جهنم.
3: والعياذ بالله رب العالمين. لهم قلوب لا يفقهون بها. قلوب قلب عقد يعني. لما تقول تكلمهم كده يجادلك. يجادلك. لا لا لا أنا فهمك الموضوع. أنت مش فاهم. قولوا فهمني. ده الآية تقول لا هي مش كده. طب أنت عالم تفسير؟ قول لا. طب عالم حديث؟ لا. طب أنت بتتصرف في إيه؟
4: وده حسب المنطق كده.
3: بالماء الله يرضى عليك.
4: بالعقل كده.
3: بالفلسفة الكذابة. ما الفلسفة ده يعني مع حب الحكمة كان هو ما يدرك الفلسفة هو بالجدل وبالمراء الذي يعني سبحان الله
4: لا.
3: لهم قلوب لا يفقهون به ولهم أعين لا يبصرون به يعني لا يرى الحق يعني تعامى
4: الله أكبر
3: يتعامى والحق واضح
4: يعطل النعمة
3: سبحان الله العظيم ولهم آذان لا يسمعون هو عطل كل نعم الله يعني لا يسمع الحق ولا يرى الحق ولا يفقه الحق لا يفقه إلا الباطل لا يرى إلا الفوضى لذلك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه هذا لا يدعو الإنسان عشان تستبين الأمور
4: صحيح
3: سبحان الله حتى الكفار والعياذ بالله لما يقولوا إيه يعني اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من الأرض طب يا ابن الحلال مجبول اللهم إن كان هذا الحق فاهدنا إليه
4: صحيح
3: لا إن كان عجيب دعاء على نفسه ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان
4: عجول
3: للضلال أولئك كالأنعام بل هم أضل ليه أضل ليه؟ لأن الأنعام موحدة.
4: لا إله إلا الله.
3: الحمار عزك الله موحد والجاموسة موحدة والخروف موحد كل واحد على الأرض الجماد ومن شيء إلا إيه؟ إلا يسبح بحمده.
4: نعم.
3: قال ابن مسعود وليما لا نسمع تسبيحها قال لو استمعتم إلى تسبيحها ما استفدتم منها. أشرب الماء الكوب يقول لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: صحيح.
3: أجد على الكرسي يقول سبحان الله. أنا مع السلم الحركة سبحان الله. وإلا كانت الحياة تصير ضجيج. مع أنهم موحدين كل المخلوقات موحدة. وما يتمرد إلا صاحب العقل. لكن لهم قلوب لا يفقهون بها. أعين لا يبصرون بها. آذان لا يسمعون بها. سبحان الله. طب ماذا يريد؟
4: نعم.
3: والعياذ بالله رب العالمين. على سيدي الأنفال. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله دي واضحة حديث الكفار
4: لا.
3: يعني يعمل مليارات لدعايات ضد دين الله عز وجل بس إيه النتيجة هم يمكرون ويمكر الله
4: والله خير الماكرين
3: فسينفقونها يعني يضيع عليهم الأول ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ده في الدنيا عشان يستبشر المؤمن
4: سبحان الله
3: والذين كفروا إلى جهنم يحشرون جملة وكأنها جملة استئنافية من هؤلاء يعني هينفق الأموال دي للصد عن سبيل الله
4: لا.
3: وللدعاء ضد الإسلام ولتخريب عقول المسلمين لتشويش قلوب شباب الإسلام وفتيات الإسلام والمرأة ابحث عن حقك والشاب اعمل زي ما احنا عملنا اتركوا الدين عشان تتحرروا وينفق ملايين تضيع الملايين الأول خلاص وبعدين بعد ما تضيع الملايين سوف تكون عليهم حسرة لأنها ضاعت من غير أثر
4: لا.
3: لأن الإيمان لما بيدخل في القلوب ما شاء الله لا قوة إلا بالله عند الأم والجاهل والعالم وكل الإيمان يعني داخل في القلب وتغلغل ولا سبحان الله
4: وإذا صنع هذا الصنيع من المسلمين
3: ده مصيبة يعني ده هذه مصيبته أشد هذه مصيبته أشد يعني يبقى مسلم وينفق أموال ليصد عن سبيل الله يدخل في المعية
4: معهم
3: الله لا إله إلا الله
4: ينطبق عليه
3: رسول الذين ظلموا وأزواجه
4: معهم
3: والعياذ بالله رب العالمين والذين كفروا إلى جهنم يحشرون
4: نعم
3: تعال يا سيدي في
4: يعني ربما يعني معذرة لو بدنا نقول المنطق والعقل الذين كفروا يذهبون الى اشد دركات النار عذابا وشدة وقسوة جهنم هذه اول دركة
3: خفيفة احنا قلنا احنا سوف نجبر في القضية ونقول انها والعياذ بالله رب العالمين في انواع من العذاب سوف يتنقل فيها الكافر من جهنم لسعير للاضا لان في اماكن مخصصة للعذاب سوف نحاول والعياذ بالله رب العالمين تعال يا سيدي في هود وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون يا الله تخيل ان الناس لما تصلح ربنا لا يهلك القرى يعني ايه لا يهلكها يعني لا يهلكها بالإنس مثلا بالطاعون بالزلازل
4: بالقضاء
3: الكون لا الله يضع عليك يا رب يعني ربنا سبحانه حرك الكون ضدهم حرك الفيروسات والميكروبات والاوبئه ويصابوا بامراض لم تكن في السابقين لا لم يكن وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون لا مصلحين ده متى يهلكها لما يظلموا سبحان الله
4: اذا ظلموا
3: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه
4: من يزالون مختلفين
3: الله عز وجل ممكن يخلق الناس دي على طراز آدم وخلاص يعصوا يتوبوا ويسلكوا الطريق
4: نعم
3: لكن طلعت لنا أمة في عبد الشيطان وفي والعياذ بالله عبد الكواكب وهناك في دول في جنوب شرق اسيا اللي بيعبد مش عارف بيعبد الحيوانات واللي بيعبد سبحان الله في مصادر كثيره سبحان الله. فربنا لو كانت مشيئته ان يجعل الناس امه واحده
4: لفعل،
3: لكن من اياته جعل اختلاف ألسنتنا واختلاف ألواننا واختلاف شرائعنا واختلاف عقولنا واختلاف عشان يترك للإنسان مناط الاختيار، عشان يعطي الإنسان حرية الاختيار.
4: نعم.
3: ما أوجده في الدنيا. بعض الناس يقولون أنا وجدت على غير اختيار من، طب أوجدك وخيرك يلا وريني بقى تعمل ايه.
4: صحيح.
3: أرني.
4: هو يرفض المبدأ في حد ذاته.
3: لا ده أي مبدأ؟
4: أنه وجد في الدنيا.
3: لا لا ده صار سبحان الله، يعني والله ده من كرم الله أننا ما كنا نتمنى أن نرى في الدنيا أساسا. يعني هو احنا اصلا عندنا سأم من رؤيته اساسا سبحان الله. ولذا ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم مختلفين هكذا. ها. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين، من كليهما يعني عصاة الجن وعصاة الانس كل الفرق بتدخل والعياذ بالله رب العالمين. تعالى يا سيدي للاسراء، قل عسى ربكم، بيقول لبني اسرائيل
5: من فضلك اقلب الشريط.
3: تعالى يا سيدي للإسراء، قل عسى ربكم، بيقول لبني إسرائيل عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا.

0: صحيح. طيب فيه. من كان يريد العاجلة
1: الدنيا
0: في الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. هو عايز الدنيا بس. عايز الدنيا.
1: ولكنها قيدت المشيئة هنا لله سبحانه وتعالى والإرادة لله.
0: لا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. أيوة. ما نشاء. طبعا طبعا لا شك سبحانه
1: لمن
0: طبعا.
1: نريد والإرادة لله أيضا.
0: طبعا هو طرق باب الدنيا فقط. أو أنا عايز الدنيا خلاص. طب يأخذ له بالأخير برضه. يعطيه الدين.
1: صح.
0: ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. أما في الآخرة قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها
1: وهو مؤمن.
0: وهو مؤمن. مش سعي منظر. مش سعي كلام. احنا ما شاء الله علينا. احنا من اهل التوحيد. يا بختنا بشفاعة الرسول. والكلام التهريج ده كلام مقاهي. ده كلام واحد مش عايز يشتغل.
1: سبحان الله.
0: لا ليس الايمان
1: بالتمامي. وهو مؤمن.
0: وهو مؤمن. وهو مؤمن.
1: يعمل لهذا.
0: مؤمن بها ومؤمن بالعمل لها وبالخوف منها وبالعمل حساب سبحان الله. فهنا هو عايز العاجلة بس عجل الله لا ثم يكون مآله جهنم والعياذ بالله رب العالمين.
1: ما الخطأ في أن يطلب العاجلة من الله عز وجل؟
0: طب يطلب العاجلة عشان يتمنظر على الناس. أنا عايز زي قارون. أنا عايز أكون زي بيل جيتس عندي مليارات.
1: هذا غير مشروع في الشرع.
0: لا مشروع بس عندي. أنا عايز المال ده وظفه لكذا.
1: يعني وابتغي فيما أتاك الله الدار الأخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا.
0: أن تزرع فيها بالأخرة.
1: تعالى
0: سيدي ايضا في الاسراء ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له اولياء من دونه. يعني اولياء من دونه ما فيش حد يدافع عنه.
1: نعم.
0: ما فيش واحد محامي يخاف مثلا يوم القيامة اصل كان مسكين ده كان مضطر ده كان وقع على القرار كده لان المسؤول قال له لا سبحان الله. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما.
1: سلم يا رب.
0: تخيل هو داخل النار اعمى لا يرى.
1: سلم يا رب.
0: لانه كان ايه اعمى عن الحق اعمى لا يبصرون بهاي كده القران يفسر وعظه.
1: نعم.
0: بكم ليه ما نطق بالحق.
1: صح.
0: سبحان الله. لا اله الا الله. ثم ليه اغلق اذانه عن ايه عن استماع كلام الله وكلام الحق فاصيب بالحواس عطلت فعلا هو عطلها معنويا فعطلت ماديا ومعنويا.
1: سلم يا رب.
0: سبحان الله. مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا.
1: اي الحديث عن جهنم.
0: جهنم والعياذ بالله. كلما خبت كلما النار تهدأ جهنم
1: زيدناهم سعيرا.
0: والعياذ بالله رب العالمين.
1: الفئه هذه
0: الفئه اهل الضلال.
1: اهل الضلال.
0: ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دون. نعم.
1: وهنا الهدايه بيد الله والضلال بيد الله ايضا.
0: بعلم الله.
1: وقال ومن يضلل.
0: نعم. ومن يضلل نفسه.
1: ومن يضلل ليس لله سبحانه وتعالى.
0: الله عز وجل هو لا لان العبد امسك مفتاح باب الضلال.
1: من يهدي الله فهو
0: من يهدي الله
1: فهو المهتدي.
0: تمام.
1: يعني الذي يهديه الله يعني الله هنا فاعل. ومن يضلل اي يضله الله.
0: لا لكن في البدايه العبد هو الذي سلك
1: الطريق. ام من يضلل من العباد.
0: وقعت اراده العبد. ان لله عبادا اذا اراد وراد. اراده العبد جاءت مع اراده الله في ان هدى نفسه ففتحت له ابواب الهدايه. والاخر امسك في باب الضلال فتحت ابواب الضلال. والا ما كان يوم القيامه ولا الله يعني جبريل لسه رايح على باب الهدايه راح واخد له ودينا على باب الضلال. قول له لا انت روح.
1: يعني الهدايه هنا بيد الله والضلال بعلم الله باراده العبد نفسه ليس
0: كي لا يظلم العبد.
1: ولكن يعني ربما توهم النفس البشريه بهذا العطف.
0: لا لا لا شوف القران يفسر لا تاخذ ايه واحده. تجد مثلا في مساله الضلاله دي تجمع كل علم التفسير يقول هذا. كل ايه تخص الضلاله حطها امامك واطلع بالمجموعه. عايز ايه الهدايه حط كل الايه سبحان الله. إنا هديناه النجدين إما شاكراً وإما صبراً واضحة سبحان الله. فهذه سكر ألهمها فجورها وتقواها هذا وذاك.
1: طيب
0: يا سيدي تعالى في الكهف يا سيدي يقول لك الله عز وجل يقول إيه وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا.
1: الكافرين
0: بس مش عرض يعني مجرد عرض عشان يتفرج عليها.
1: هذا المفهوم من منطق.
0: لا لا لا عرضنا يعني أدخلناها أيضا في عرضها ندخل في عرصتها والعياذ بالله.
1: سلم يا
0: والعياذ بالله. من الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري. يا الاعين تذكر ترى نعم الله فتشكر وترى فضل الله فتعرف وترى اهل العلم فلا مش كانوا استغشوا ثيابهم حطوا على عينيهم عشان ما يروا نوح.
1: صحيح.
0: هيك سبحان الله. وكانوا لا يستطيعون سمعا. وكان يستطيع بس كانوا لا يستطيعون سمعا للحق ويسمع اي اشياء اخرى. هذه كافر والعياذ بالله رب العالمين.
1: يعني هذا التفسير الذي جاء لمجمل لابد ان نتناول هذا الكلام في هذا ديننا بمشيئة الله تبارك. الموضوع فيه تفصيل كبير. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا.

0: الذين كانت أعينهم
1: في غطاء عن ذكري.
0: وإذا كان المسلم في هذه الصفة
1: يدخل معه يدخل معه
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: هو سمعت حبي
2: لا
1: الله مش قال يا بني عبد مناف يا بني هاشم لا يأتون الناس يوم القيامة بحسنات وتأتونني بأوزاركم على ظهوركم تحمدونها تقولون عند الصلاة أدركنا يا محمد فلا أقول لكم إلا ما قاله العبد الصالح إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
2: لا إله إلا الله.
1: يا عباس يا عم رسول الله اعمل لا أغني عنك من الله شيء. يا صفية يا عمة رسول الله اعملي لا أغني عنك من الله شيء. يا فاطمة يا بنت محمد سليني ما شئت من نادي اعملي لا أغني عنك من الله شيء. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
2: أحاول ولا قوة.
0: الذين كانت أعينهم
1: في غطاء عن ذكري غير الله فكانوا لا يستطيعون سمعا. سبحان الله هو غطى على نفسه.
2: سلم يا رب.
1: نعم
2: سلم.
1: نعم طيب قل هل أفحسب الكهف أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. يعني الكافرين لما يتخذ واحد ولي من دون الله صار يطلع وزير يطلع أي من هذه الفرق. يا سبحان الله إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزل مقر فندق. سبحان الله يقول بعد قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا كلام خطير
0: جدا.
1: هو في ظن في الحياة أنه هو أبو بكر الصديق
0: يظن من تلقاء نفسه هكذا
1: يظن من هواه الذي يتبعه. لأن يعني من علامات اتباع الهوى كيف نعرف أن المتبع هواي؟ ها احنا كنا من قبل من اتبع هواه أضل هداه
0: خلاص.
1: من علامة اتباع الهوى المسارعة إلى نوافل الخيرات والتكاسل عن أداء الواجبات.
2: جميل
1: تجدها إيه تصوم اثنين وخميس وثلاث أيام كل شهر من غير محجب. هو يتصدق ويعمل مش عارف ايه ولكن واخد فردان من ارض اخواته واخد بنايه مش عارف ايه ظالم مغتصب اموال الشركه والمؤسسه. ها القصه
0: السجنيه.
1: ها انا رايح عمره يا عم عمرك انت عارف بس عمره ايه سدد الديون اللي عليك. عمرك مين عمره من فقه الاولويات مش موجود
0: ابدا.
1: هم
0: الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا
1: وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا.
0: والعياذ
1: بالله هذا من اهل جهنم والعياذ بالله. تعالى يا سيدي لمريم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية. كل شيعة وكل فرقة ربنا يأخذ منها إيه الأعتى يبدأ به الأول. يعني يدخل في النار يدخل في النار الأقوى. فلما يدخل الكبير الأول الله لما يدخل الكبير اللي كنت هو ده اللي كان سبحان الله. فأول ما يدخل الكبير الثاني يرتجي كلما دخلت أمة لعنت أختها والعياذ بالله رب العالمين.
0: وتعبير القرآن قاسي ثم لننزعن من كل شيعة
1: أيوة أيهم أشد على الرحمن مين العاتي
0: أشد على الرحمن
1: الرحمن صحيح
2: لا حول ولا
1: أشد على الرحمن يتأبى على الله يتألى على الله سبحان الله. تقول يا أخي اتق الله في الناس اتق الله وأنت حد جد سبحان الله أشد على الرحمن عتية ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية يصلاها يعني يحترق فيها سبحان الله. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما
0: مقضية
1: يعني واردها. الناس تخاف من والدها دي
0: كلنا
1: لا كلمة والدها دي لها
0: لا كلنا يخاف من والدها
1: طبعا بشكل لا فيها نظر يعني فيها في تأويل.
0: وإن منكم الخطاب لمن وإن منكم من من
1: كلكم ما منكم من أحد إلا هو والدها
0: من الناس أجمعين
1: كل الناس مسلمهم وكافرهم مؤمنهم وعاصيه.
0: الورود هنا بمعنى الدخول
1: في آراء من العلماء تقول أنه يرد يعني يدخل كلها فتصير بردا وسلاما على المؤمنين كما صارت لإبراهيم ثم يخرج منها إلى الإيه
0: الجنة.
1: ده رأي يعني لا نميل إليه
0: بعيد
1: لا نميل إليه لا نميل إليه. في منكم إلا واردها المرور عليها فلما ورد ماء مدين يعني وصل ورد
0: ربما يكون هذا المقصود بالصراط مثلا
1: ما يعني ورد يعني عمر سبحان الله العظيم. وبعدين هناك المؤمن لما يرد على النار وماشي على الصراط تصيب الكلاليب فيحدث له ما يسمى العلماء ولك ما يسوي الحمى في الدنيا
0: نعم
1: تحصل الحرارة. هو ده الورود بتاعه هو لحد من ايه
0: الورود
1: سبحان الله. وان منكم الا واردها يعني هم الايه الكفار ابن في قراءة لعاصم من القراء قال وان منهم شو منكم
0: من الكفار
1: اذا واردها فعقول الورود يعني قالوا كيف يا رسول الله قال يردها تحلة القسم
0: يعني
1: ربنا لما سبحانه وتعالى ان قال وان منكم الا واردها نعم. ايه تحدد القسم؟ هقول لك مثلا ايه فلان والله لا تشرب، ها والله لا تشرب، لا دي خدت كم منك؟
2: لا
1: هي دي، هي ده الورود المؤمنين عليها، هي تحلت القسم اشربنا غدوين منكم بالله ورده، هي يعني يعد عليها.
0: فضلتك تستريح لاي الاراء،
1: المرور فوق الصراط هذا هو الورود.
0: لا. لانه يعني هنالك لف ونشر في في في اي القران الكريم، ثم لننزعن من كل شيعة
1: ايهم اشد على الرحمن عتيا،
0: ثم كذا كذا وان منكم. الخطاب كان يتحدث بضمير الغائب، اصبح يتحدث بضمير المخاطب.
1: تمام.
0: والخطاب هنا لكل الناس،
1: كل الناس، كل يمر ويرى، ويرى جهنم ويرى النار ويرى سبحان الله.
0: هذا هو الورود.
1: سبحان الله. الكلام هنا كله، الكلام هنا كله على ايه؟ على جهنم، لان دي الدرجه الاولى.
0: كثير الكلام
1: على سبحان الله، 77 مرة في القرآن، يعني الموضوع مش سهل.
0: بارك الله فيك.
1: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. الفرقان،
0: آخر الفرقان.
1: آخر الفرقان. نعم نعم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. اصرف عنا يعني إيه؟ يعني ما
0: بعيد.
1: ما نأتي إليها. سبحان الله، وهذا هذا دعاء المؤمنين. العنكبوت يا سيدي، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يكذب على الله. شوف، مش يكذب على عبد. سبحان الله،
0: كيف يكذب الانسان على الله؟
1: والعياذ بالله رب العالمين. يعني الكذب على الله هو عدم الائتمار بامر الله، هذا كذب، هذا نوع من الكذب، نوع كبير من الكذب. الكذب المنهي نوع من الكذب، ها، تنكب طريق الحق وان يعطي ظهره للحق ويولي، هذا نوع من الكذب. الله، الذين يكذبون الذهب والفضه، هذا كذب على الله. الذي لا يصلي، هذا كذب. الانسان المتأبي على امر الله في امر الحياه ولا الزام بيتك، لا داعي للخروج، دخول خروج، دخول في ايه؟ كذب على الله. سبحان الله، حتى لو جابت في البيت يوم يبقى عمرو صعب، وده انا محبوسه، انا لا اله الا الله.
0: صحيح، هذا كذب على الله.
1: هذا لا اله الا الله، تمرد عجيب. سبحان الله، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء الحق وصلت عنه، اليس في جهنم مثوى للكافرين؟
0: يا سلام،
1: كذب بالله رب العالمين. والذين سوره فاطر، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. لا في يوم يخفف ولا ولا هو سبحان الله ولا هو خير منها، والعياذ بالله رب العالمين. نسأل الله السلام
0: يا رب.
1: ويا سيدي، آية الزمر تحدث عن الجنة الأول، ثم تحدث عن، قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، جماعات جماعات يعني سبحان الله. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها في الجنة، حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها، لأن هنا فجأة يعني أول ما يقول تفتح الأبواب، ما فيش إيه، ما فيش ترحاب ولا، والعياذ بالله رب العالمين. وقال لهم خزنتها، باب التوبيخ، أولم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى.
0: جاءت،
1: اعترف.
0: نعم.
1: ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. في إيه؟ هندخلوها
0: لابد.
1: وثيقة، وثيقة الذين كفروا إلى جهنم زمرا، جماعات، لأن الموضوع كبير. ما يزال الكفار والمجرمين يلقون في النار، يلقون في النار زمرا وزرافات ووحدانا، ويقول الله عز وجل هل امتلأت وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العباد فيها قدمه وتقول قطن قطن قطن بعزتك قد امتلأت، بعزتك قد امتلأت.
0: فسر.
1: الله عز وجل يجعل الملائكة تأتي بالجماعات وأهل الكفر والفسق والفجور ويضعهم في جهنم، هل امتلأت تقول هل من مزيد، ظل بهذا المنطق.
0: لا.
1: إلى أن يضع الرحمن سبحانه وتعالى أو الجبار فيها قدمه، مش قدمه، قدمه. أي ما أي ما يقدم إلى النار من بقية الخلق مرة واحدة.
0: لا أفهم، أي معذرة،
1: مش قدمه، مش قدم قدم
0: عضو،
1: لا لا لا لا، قدمه أو رجله. رجل يقول لك رأيت رجلا من الجراد، طوائف وجماعات، ورجلا من الناس، جماعات من الناس. يضع رب العباد كل الجماعات الباقيه يرميها فيها.
0: هذا المقصود بقدمه،
1: قدمه، قدمه او رجله. هذا عشان الله عز وجل بلا تكييف ولا تشبيه. تمام. لان عشان اولادنا لو قرأوا لابد
0: جسدها،
1: لابد ان يعودوا الى اهل العلم. الله يرضى عليك. طيب، الله فيك. وقال رب في الغافر، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سبحان الله. يعني المستكبر عن عباده الله ماذا يصنع به؟ يدخل داخرا، يعني ذليلا متقطعا رأسه.
0: يستكبر عن عبادة الله، يعني لا يقيم شرائع الله.
1: هو بالله عليك، ما اللي رفض يصلي ده ايه؟ مستكبر على الله.
0: هذا استكبار.
1: الله، ايوه. طب صلي لله فلان كده، فلان يغطي نفسه. لا، الله، هذا نوع من الاستكبار. على سيدي في الفتح، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
0: هذه فيها أصناف كثيرة.
1: والعياذ بالله المنافقين والمشركين والمشركات
0: والظالمين.
1: سبحان الله العظيم. والظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم.
0: الظانين بالله ظن السوء يعني
1: يعني والعياذ بالله رب العالمين يقول لا هو هو هو ما فيش آخرة. لا تظن أن فيه نار مخلصة ليه كيد الله الرحمن الرحيم. لا أنا أقول لك أي شيء أي فلسفة. والعياذ بالله رب العالمين سبحان الله. في قاف يا سيدي ألقي في جهنم كل كفار عنيد. ألقي من ألقي الملكات
0: من الملكة.
1: هو كل ما كل واحد مركب ملكه ملك الحسنات هم الاثنين يقضوا يرموا في جهنم ويرجع يعني تعبنا في الدنيا روح متخلصين منه
0: كل كفار عنيد.
1: والعياذ بالله رب العالمين. طب يا سيدي تعالى الى سوره البروج. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا يعني فتنوا اذلوهم وفتنوهم في الدين وعذبوهم وخلوهم يقولوا كلاما سيئا وينسبوا اليهم اشياء لم يصنعوها ولذا لو حكموا ظلما عليهم ولفت المؤمنين والمؤمنات
0: فتنه
1: ثم لم يتوبوا متى شوف لو تاب
0: ربنا سبحان الله
1: لو تاب.
0: الايه معلقه على شاشه
1: سبحان الله ولم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق يعني مش كفايه جهنم
0: حريق
1: ولذا بالله رب العالمين. عندك يا سيدي صوت الفجر وجيء يومئذ بجهنم اذا جاء بها كيف مكان
0: من اين
1: من الله اعلم من مكان
0: تاتي الى اين
1: تاتي الى ارض المحشر
0: هذا مكانها
1: وده المكان تستقر فيه كيف تجيء لها 70,000 زمام كل زمام يجره 70,000 ملك لها أعناق كأعناق البخت تلتقط أهلها وأصحابها واحدا واحدا كما يلتقط الطير الحب هذا في صحيح مسلم
0: من أرض المحشر لها أعناق
1: كأعناق البخت
0: الجمال
1: سبحان الله تلتقطهم وتلتقط في جمال العياذ بالله
0: سلم يا رب.
1: خذ آية كمان ننهي بها جهنم والعياذ بالله يعني كده إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية
0: سورة البينة
1: تمام غير كلام عن جهنم
0: وأهل جهنم
1: وأهلها
0: هذه الطبقات
1: طبعا إحنا نعم
0: فيها مسلمون وغير مسلمين
1: واضحت الصورة
0: نصوص الآية
1: الصورة واضحة لا لبس فيها ولا غموض تعالى لكلمة سعير
0: هذه الدركة الثانية هل ترتيب الدركات
1: يعني فيها خلاف لكن تقريبا هذا هو ما يستأنس الإنسان له مما يؤتي من علم قليل
0: يعني لا ترتيب الدركات ليس توقيفية
1: لا ليس توقيفية يعني لا هي كده من استئناسنا للشروح وللأحاديث
0: يعني ترتيب الدرجات راجع مثلا لكم الايات التي وردت لنوعية العذاب
1: او لطبيعة الاعمال يعني المشرك غير الموحد وهكذا غير الكافر غير الطاغية غير المجرم غير الفاسق غير المنافق غير الطاغية الكافر الفاسق كله في صفات واحد كل واحد يوصف
0: طيب
1: كلمة سعير وردت 16 مرة 16
0: قليلة وربما يكون الترتيب بالكثرة لكثرة الورود في القرآن الكريم 77 جهنم كثير
1: ولذلك وكأنني أرى أن جهنم قد يعني استأنس أحيانا أنها اسم أيضا للنار يعني
0: وخلو وجيء يومئذ بجهنم
1: بالضبط يعني لم تؤتى بدركة واحدة بالضبط كده يعني هذا ما استأنس إليه يعني حاليا ذكرت السعير 16 في 13 سورة
0: معنى السعير
1: هي التي تسعر من شدة النار
0: ما دي اقوى
1: وتصير مسعوره كالكلب المسعور
0: سلم يا رب
1: كالكلب مسعور يعني ايه وعياذ بالله
0: شرس فيه قوه وشراسه غريبه
1: تعالى للنساء اول ما او اسعيره ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما
0: سلم يا رب
1: انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون
0: سعيرة
1: اكل اموال اليتامى
0: يعني انا احب السادة المشاهدين والمستمعين ان يكتبوا معنا اهل هذه الدركات حتى ننقي انفسنا
1: اكل بالضبط اكل مال اليتيم من بداية ايه ابني من بداية ما يجلس في الصوان العزاء في النور او في الكهرباء والاكل والشرب الذي هو من مال القصر من البداية هو اكل مال اليتيم
0: وسمعته في البلد وكبار الناس الذين
1: من جيبه ينفق من جيبه
0: وإذا يعني وإذا أوصى المتوفى بهذا يعني قال اصنعوا لي صوانا كذا وسرادقا واتوا بالمشايخ
1: يعني هي بتاع أم معبد وشق علي جايبة ابنة معبدي
0: مثلا
1: لا الوصية جائرة لا تنفذ لا أي وصية فيها بدعة لا تنفذ
0: المفروض المتوفى لا يوصي بهذه الأشياء
1: طبعا
0: ورد الشيخ فلان وفلان وفلان يقرؤون في
1: السرادق هذه وصايا فيها
0: ونايف في الجرائد وفي كذا وفي التلفاز وفي الإذاعة
1: توفى إلى رحمة فلان بس عشان نعرف عشان احنا ربما المود بعيد عن بعضها لكن
0: واموال هذا الاعلام
1: من الواجب من العم والخير مش من مال
0: الايتام
1: طبعا هو الراجل مات يريد حسنه
0: مال الايتام يبدا من
1: ساعه ما المتوفى مات صار هذا المال للورثة. سيدنا عمر الرجل قاعد جنب الرجل يرقيه، خرجت روح الرجل، قام عمر طفى المسرجة، يا أمير المؤمنين أتضربنا في الظلام؟ قال صار للورثة حق في هذا الزيت، أتطعمون نارا في أجوافنا يوم القيامة؟ المال ده كان قاعدين في مال الرجل كان صاحي على قيد الحياة، مات الراجل، الكهرباء دي، النور ده، هذا النور، هذا الضوء من مال اليتيم. إلا مال اليتيم، إلا مال اليتيم. أفضل البيوت عند الله بيت فيه يتيم يكرم إليه يحسن، وأسوأ البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه. وإذا بكى اليتيم كأنما رب العباد يقول: من أبكى الولد الغلام الذي خيبت أباه في التراب؟ أشهدكم يا ملك أن من أسكت اليتيم وأرضاه رضيت عنه وأدخلته الجنة. أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين. سبحان الله، تخيل كل بيت يرجع الأب أبويا أبويا أبويا سبحان، وفي يتيم وأبوه على قيد الحياة. ليس اليتيم الذي مات والداه وخلفاه في هم الحياة ذليلة، إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولة، على قيد الحياة لكن يتيم.
0: صحيح،
1: يتيم ولطيم وضايع. سبحان الله، لا إله إلا الله. تعالى يا سيدي للإسراء: ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوم عميا وصما وبكما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. الآية ذكرناها في جهنم أيضا سعير. سبحان الله. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله في لقمان، قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. أنا لقيت أبويا عمل كده، لا لا لا، ما تقول لا تغير عادات عندي وتقاليد، أنا ورثتها عن أبي، ورثتها كابرا عن كابر. سبحان الله. تعالى يا سيدي في سبأ: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.
0: هذه خاصة بالجن.
1: الجن. يعني شوف الـ الـ الـ الجن مخلوق من الايه؟ من النار، ورد ربنا عذابه السعير أيضا.
0: نعم.
1: هذه مطلق المشيئة.
0: سبحان الله.
1: تمام. في فاطر: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال يا إبراهيم الأكهم: الله استجاب للصحابة وللتابعين ولا يستجيب لنا؟ قال: أمور ثمانية جعلت دعاءكم غير مستجاب. قلتم: نحب الله ولم تعملوا بما في كتابه.
0: نعم.
1: قلتم: نحب رسول الله ولم تعملوا بسنته. قرأتم القرآن ولم تعملوا بما فيه. قال لكم ربكم: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فوطأتموه على المعاصي. المهم اللي عايز أصل إليها قال: وإذا قمتم من نومكم افترشتم عيوب الناس أمامكم ورميتم عيوبكم وراء ظهركم فكأن يستجاب لكم. طب مركزين على عيوب الناس، مركزين على عيوب الناس. وكذلك الشورى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. في سورة الملك: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. يبدو سكان
0: الشياطين الجن،
1: يبدو سكان السعير من الجن والشياطين. دول سكان دي المنطقة دي والعياذ بالله الموبوءه دي فيها. سبحان الله. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.
0: من هذه الفئة؟
1: فئة أهل الكفر والضلال. لو كنا نسمع أو نعقل ما عقل الكلام. طب يا سيدي سورة الإنسان أيضا: إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا
0: وسعيرا.
1: تعالى يا سيدي للحطمة.
0: طيب،
1: درجة أخرى.
0: نعم. معنى الحطمة؟
1: الحطمة التي تحطم ما يدخل إليها، تحطمه بالنار لتحرقه فيتحطم.
0: هذه أقوى
1: حطمة، حطمة النار تحطم والعياذ بالله.
0: سلم يا رب. كم مرة وردت في القرآن؟
1: وردت في القرآن في الـ في الـ في الهمزة
0: مرة واحدة.
1: ويل لكل همزة لمزة. من الهمزة ومن اللمزة؟ قلنا الهمزة الذي يغتابك في وجهك ويوبخك في وجهك، واللمزة الذي من وراء ظهرك. الذي جمع مالا وعدده. يعني عدده؟ يعني قاعد يحصيه ويجمعه. سبحان الله. وبعدين لا يخرج عليه زكاه، انه يجمع بس المهم منين؟ من اين؟ وذهب الى اين؟
0: صحيح.
1: سبحان الله. يحسب ان ماله
0: اخلده.
1: كلا لينبذن في الحطمه. وما ادراك ما الحطمه؟ نار الله الموقده. العجيب فيها ايه؟ التي تطلع على الافئده. ليه؟
0: كيف تطلع على النار؟
1: مش تطلع، هي تحرق الاول الجلد وتدخل الى بقيه الجسد حتى تصل الى القلب. فإن وصلت إلى القلب يعاد الجسد مرة أخرى ويعاد العذاب مرة أخرى. يعني تحرك لسانه الذي ما ذكر الله إنما كذا وشاهد زور، تحرك عينيه التي نظرت، تحرك أنفه، تحرك أذنه، تحرك يديه التي امتدت بالحرام، تحرك الدين اللي راح والعياذ بالله. ثم تدخل على بقية يأكلون في بطون النار، تحرك أمعاءه. وبعدين والعياذ بالله تدخل على القلب، أو تدخل على القلب يجدد الجسد وهكذا.
0: سلم يا رب.
1: دي اللي ايه الهمزه اللهمزه اظن ممكن يكونوا مسلمين
0: طبعا
1: ها ولا ايه
0: يعني منطق الايه ويل لكل همزه لمزه
1: هو
0: هذا وصف
1: تمام
0: الذي جمع مال وعدد وصف اخر
1: نعم
0: اليس كذلك
1: هو هو هو هو, هو
0: همز لماز جمع مالا
1: مركب شر
0: يعني اريد ان اصل مع فضلاتكم اذا انطبقت صفه واحده على عبد من هذا
1: صار من هؤلاء
0: هماز لماز جمع للمال
1: منع للخير ثم سبحان الله يتكاثر بماله ويفتخر على خلق الله
0: هذه اصناف كثيره
1: يعني الله نعم نعم تعال يا سيدي للظى كلا انها لظى صوت الليل قد ايه النار تلظى
0: نعم
1: النار تلظى ايه يتطير منها الشرور
0: كم مره وردت
1: هي في هذه المره لظى مره المعارك نزاعة للشوى الشوى هو جلدة فرو الرأس
2: يا ساتر
1: شده
2: يا ساتر
1: نزاعة للشوى وبعدين تنزع اليدين والرجلين لأن العربي عنده كلمة الشوى كل ما ليس بمقتل يعني الشيء اللي ما يقتلش الإنسان يعني لو قطعت يده ما يقتل ما يموت
0: الأطراف مثلا
1: أطراف فروة الرأس لأنه ما ظل المسكين من حر أو من خيمة أو أواه أو بناله به أو رعاه أو فقر بعقله في الخير يده ما تمتد رده ما ذهبت لخطأ كل هذا والعياذ بالله نزاعة تدعو من أدبر وتولى ثم وجمع فأوعى يعني إيه يعني اللي أدبر عن الحق وتركه وكل همه إيه الدنيا كل همه الدنيا لا أحد يجمع يعني سبحان الله العظيم جمع فأوعى جمع في وعائه سبحان الله
0: جمع فأوعى
1: وضع في سبحان الله
0: وضع في وعاء
1: يعني
0: جمع مالا وعدادا
1: في الحساب في الحساب في الحساب وعاء البنك
0: كلا إنها
1: لظى
0: انها الضمير هنا
1: هذه هذا النوع من العذاب هذه الدركه
0: هذه قاسيه عن الاولى
1: انت نزل
0: سبقته
1: تنزل تحت الاولى
0: نعم
1: تعالى كلمه سقر اربع مرات في القمر والمدثر
0: نعم
1: في القمر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر
0: من يسحبون
1: هؤلاء الكفار
0: كفار
1: نعم تعالى ايضا في المدثر
0: ذوقوا مس سقر مس خفيفة
1: لا
0: خفيفة.
1: لا لا لا
0: وذوقوا
1: تمام هذا والعياذ بالله رب العالمين يعني ربما هذا هذه الدركة يؤتى بها من دركات أخرى ليذوق نوع معين من العذاب
0: يعني استخدام القرآن للفعل ذوقوا ربما يعطينا انطباع من الريحية النفسية بأنه قليل الزمن ذوق يعني
1: ربما ذوق. ربما هذه الدركة أو هذا المكان بتعذيب طائفة معينة ثم تعود إلى مكانها أصل مرة
0: نعم
1: ربنا ايه ثم ان مرجعهم لا الى الجحيم
0: يعني متجول بهم
1: يعني هو بزنزانة من نار العياذ بالله اذا جاز التشبيه يعني ثم يذهب الى نوعيات معينه من العذاب ثم يرد مره اخرى الى المكان الاساسي الذي يعذب فيه اساسا
0: نعم
1: والعياذ بالله الوليد
0: ابن المغيرة
1: نعم.
0: ابو
1: نعم.
0: خالد
1: ابو خالد
0: نعم. نعم. ابو خالد نعم.
1: هو ابو الوليد ابن الوليد
0: نعم
1: وهو اثنين من اولاده اسلم الوليد
0: نعم.
1: سبق خالد بزمن 21 سنه خالد ما أسلم إلا بعد 21 سنة من إقرأ
0: نعم
1: الله
0: أكبر والسلام
1: قال رب العباد سبحانه وتعالى سأصله سقر
0: بعد ثم نظر ثم عبس وبصر
1: يعني سبحان الله
0: ثم أدبر واستكبر
1: أيوة
0: وقال إن هذا إلا سحر يؤثر
1: إن هذا إلا قول
0: بشر
1: سأصله سقر وما أدراك ما سقر لا تبصر
0: أنا أريد أن أعرف الذنب أولا يعني حتى لا نحذو حذوة ذنب
1: هو
0: ماذا؟
1: هو الوليد لما ذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم
0: هذا كان من بلغاء العرب الوليد
1: ده يقال ريحان قريش
0: ما شاء الله
1: وكان يسمى زاد الركب كان اذا سافر فئام من الناس قبائل او شعار الضخم لا ياتي احد بشيء معه لا خيمه ولا مال ولا طعام ولا شراب زاد الركب هو البنك كانت قريش تكسو الكعبه سنه ويكسوها سنه يسمى العدل
0: الله اكبر
1: يعدل قريش ولما ذهب ابن اخي فرغت بينه وعملت وسويت يعني يمكن يعني بياتيك رؤيه من الجن يجيب لك ناس يعدوا فاطباء من العرب وكذا ان كنت تريد ان تكون اغنانا جمعنا لك المال فصرت اغنانا عايز تكون مالك علي ملكناك علي قال افرغت يا وليد فقرا عليه حاميم السجده من شده اعجاب الوليد وكان رجلا بليغا وضع عليه خلف ظهره وجلس شاخصا الى رسول الله ثم ابو بكر يصف ويقول فقطب جبينه مركزا ومستمتعا بكلام رسول الله فرجع اليه قال ابو جهل عاد اليكم الوليد بوجه غير الذي ذهب عنكم به قرأ وجهه
0: ظهر
1: عليه سنة نور بسيط نور بسيط بدأ يظهر
0: هو القائل عندنا له الحلاوة
1: هو قال قال تقولون شعر والله ما هذا بك أعلمكم بشعر والله ما هو بشعر تقولون كائن والله أعلمكم بسجع الكهان هل سجع قط هل مال قط كما يصعر والله ما هو بك تقولون المهم والله ان لكلام محمد لحلاوه وان عليه لطلاوه وان اسفله لموت وان اعلاه لمغني وانه لا يعلو وما يعلى عليه وما هو بقول البشر. قال ابو الجهل يا ولي يا سبحان الله ان صبوت صبأت قريش كلها. ماذا تقول؟ لا بد لا تغادرنا حتى تقول في محمد كلامه.
2: لا حول ولا
1: قوه الا بالله. تظهر هكذا انه سحر يؤثر. سحرني محمد زي ايه؟ سقر. يقول سقرته الشمس اي احرقته واحرقت جده. العرب لما سقرته يعني احرقته واحرقت وجهه. سبحان الله العظيم. لا اله الا الله. ليه؟ ما وبعدين لنفس القضيه ما سلككم في سقر عشان ننهي ال
0: لم نكن المصلي ولم نكن نطعم المسكين.
1: يبقى الذي لا يصلي عندك ايه؟ وكنا نخوض مع الخائضين لان نتكلم في اي كلام لان سبحان الله عليه
0: وكنا نكذب
1: يوم الدين حتى اتانا اليقين لما يجي الموت فما تنفعهم شفاعه في الشافعين. هؤلاء اصحاب سقر.
0: يعني اذا نستقر بالكلام عند سقر ونكمل في الحلقة.
1: نسأل الله أن ينجينا وإياكم والمشاهدين والمشاهدات من
0: نحتاج إلى الدعاء نختم بهذا.
1: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم جنبنا النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. وأدخلنا الجنة مع الأبرار بكرمك وجودك يا عزيز يا غفار. أدخلنا الجنة دون سبيقة عذاب. واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري.

0: مكارم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، الخلق اليوم خلق الوفاء، فالوفاء قيمة إنسانية وأخلاقية عظمى، بها تدعم الثقة بين الأفراد، وبها تؤكد أواصر التعاون في المجتمع. فالوفاء أخو الصدق والعدل، والغدر أخو الكذب والجور. الوفاء صدق اللسان والفعل معا، والغدر كذب بهما. الوفاء يختص بالإنسان، فمن فقد عنده الوفاء فقد انسلخ من إنسانيته. وقد جعل الله الوفاء قوام صلاح أمور الناس، وقد قال الله عز وجل: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. الوفاء أنواع أيها الإخوة، فالوفاء بالعهد إتمامه وعدم نقض حفظه. الوفاء بالعهد إتمامه وعدم نقض حفظه. والوفاء بالعقد، إما أن يكون العقد كالعهد فهو كالأول، أو العقد ما اتفق عليه المسلمون عند شروطهم. وهناك الوفاء بالوعد، بالعهد وبالعقد وبالوعد. الوفاء بالوعد إتمامه وبذله من تلقاء النفس ولو كلف النفس ثمنا باهظا. الآيات التي تتحدث عن الوفاء تزيد عن 20 آية. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، هذا الوفاء بالعهد على أنه أمر، وكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب. وبعهد الله أوفوا. الآن الوفاء بالعهد من سمات الإيمان. قال تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. أولاً أمر، ثانياً صفة. المسلم المؤمن من خصائصه أنه يفي بعهده. والوفاء من صفة الله عز وجل. ومن أوفى بعهده من الله؟ والوفاء من صفات الأنبياء، وإبراهيم الذي وفى. والوفاء سبيل الوصول إلى أعلى درجات القرب من الله عز وجل. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. والوفاء بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والوفاء بالوعود، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. هذه بعض الآيات التي وردت في الوفاء بالعهد وبالعقد وبالوعد. يقول عليه الصلاة والسلام: أحق ما أوفيتم من شروط أن توفوا به ما استحللتم به من الفروج. يعني أكبر عهد وميثاق بين إنسانين هو ميثاق الزواج، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وكان عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل المتوفى عليه دين فيسأل: هل ترك لدينه فضلا؟ فإن حدث أنه ترك لدينه صلى، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. كان لا يصلي عليه. الإنسان أيام يقترض، لكن عنده ما يغطي هذا القرض، لعله يقترض مالاً سائلاً لكنه يملك مالاً مجمداً يغطي هذا الدين. فالذي يموت وعليه قرض أو عليه دين وقد ترك ما يغطيه كان يصلي عليه، أما الذي يقترض وليس عنده ما يغطي هذا الدين كان عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا على صاحبكم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوفوا بحلف الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام. الإسلام كله حلف، لكن ما كان من أحلاف الجاهلية يجب أن توفى. يعني الإسلام مع مكارم الأخلاق، فإذا كان في الجاهلية مكارم أخلاق هذه ينبغي أن تؤدى. الإسلام مع مكارم الأخلاق، فما كان في الجاهلية من مكارم الأخلاق أيدها القرآن، وما كان منها يحتاج إلى تعديل عدلها، وما كان منها بعيداً عن منهج الله فقد ألغاها. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف نذرك، فاعتكف ليلة. الآن النبي عليه الصلاة والسلام يطالب ربه أن يفي بوعده. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم، أنشدك عهدك ووعدك. وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: دعتني أمي يوماً ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: تعال هاك، تعال هاك، وفي رواية: تعال أعطيك. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمراً. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو لم تعطيه شيئاً كتبت عليك كذبة، حتى على الصغير. ويقول عليه الصلاة والسلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم ومتسرعهم على قاعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. يعني المؤمنون كتلة واحدة، أدناهم يسعى بذمتهم، يجير عليهم أقصاهم، هم يد على من سواهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله بعهد الله، فلا تخفر الله في عهده، فمن قتله طلبه الله حتى يكبه في النار على وجهه. يعني أنت حينما تصلي الفجر في جماعة أنت في ذمة الله، لك حق على الله. أيها الإخوة، من أوفى بعهد الله من توحيده وإخلاص العبادة له أوفى الله بعهده من توفيقه إلى الطاعات وأسباب العبادات. يعني أول وفاء أن تكون وفياً مع الله، أن تنفذ ميثاق الله الذي واثقك به، ميثاق الفطرة وميثاق العقل وميثاق الشرع. في عندك عقل يأمرك وينهاك، وعندك فطرة تكشف لك خطأك، ومعك شرع فيه افعل ولا تفعل. فأول وفاء يقتضي أن تكون وفياً مع الله، مع ميثاقه الذي واثقك به. والذين يوفون بعهد الله هم أولو الألباب، وهم الذين باعوا أنفسهم وأموالهم لله، فوعدهم أن لهم الجنة ومن أوفى بعهده من الله. يعني قوله تعالى وإبراهيم الذي وفى، وازنه مع قوله تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد. كم إنسان في بيت الله الحرام وأمام الحجر الأسود يعاهد الله على الطاعة، فإذا عادوا إلى بلادهم كم واحد من هؤلاء يكون وفياً لوعده الذي وعد الله به؟ وما وجدنا لأكثرهم من عهد. أما نبيه الكريم إبراهيم، وإبراهيم الذي وفى، وفى بعهده، يعني أكبر عهد العهد الذي بينك وبين الله. ومن لم يكن فيما بينه وبين الله عهد لا عهد له عند الناس. إياك أن تعلق أملاً على أن يفي إنسان بعهده معك إن كان هو في عهده مع الله خائن، ما في خير. بشكل أقرب، إنسان عاق لوالديه لا ترجو منه خيراً، لو كان فيه خير لكان لوالديك. الإنسان عاق في عبوديته لله، فأي إنسان لم يفي بعهد الله عز وجل لا تنتظر منه وفاء لك أبدا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. الوفاء صفة أساسية في بنية المجتمع الإسلامي. يعني بالجاهلية امرؤ القيس أخذ ابنه رهينة معه أسلحة، أودعت عنده أمانة، فلما حوصر وطلب أن يسلم الأسلحة رفض فقتلوا ابنه، فأصبح امرؤ القيس مثلاً في الوفاء. نحن حينما نوفي نرتقي إلى الله عز وجل، وحينما نخون الأمانة نسقط من عين الله. ما من صفة في الإنسان أرقى من أن يكون وفياً لعهده. وقبل أن تعاهد انتبه، القضية ليست كلاماً بكلام، القضية فعل. حتى في العقود الزواج يقول لك اكتب قد ما بدك، هذا حبر على ورق، لا، هذا مال يجب أن يؤدى، هذا دين ممتاز. فالإنسان ما دام الوفاء جزء من دين الإنسان، قبل أن يعد لينظر بماذا يعد. يعني أنا بذكر هي قصة طريفة لي قريبة، جاءها ابنها من أمريكا ومعه ابن صغير يعني بالخمس سنوات، يبدو أن الابن كثير الحركة. قالت له جدته أنه اهدأ، مساء أخذك إلى مكان جميل. قام هي مساء ما أخذته، هو صغير خمس سنوات عمره، قال أنت واحدة كذابة هيك مباشرة. طفل ما قالت له اجلس وسأخذك مساء إلى مكان جميل، من دون مبالغة تسع أعشار كلامنا ما له معنى، ما له معنى أبدا. بتلاقي شخص هي اتركها لي ما بينفذها أبدا، آل وقتها ثم نسيها. أما المؤمن كل كلمة تصدر عنه، أنت مو مكلف أن تحمل نفسك ما لا تطيق، لكن إذا تكلمت بكلمة يجب أن تنفذها. والله حتى من المختارين يعد ويعد ويعد ويعد وينسى أن ينفذ ما وعد. لذلك وما وجدنا لأكثرهم من عهد. الوفاء بالعهد والوفاء بالعقد والوعد والعهد من صفات المؤمن. والله عز وجل قال ومن أوفى بعهده من الله، فقبل أن تعد فكر، فكر أن هذا الوعد لا بد من أن يحقق، حتى في أخص خصوصياتك، حتى في علاقتك مع أهلك، مع مع أولادك، مع من حولك. الوفاء بالعهد والوفاء بالعقد والوفاء بالوعد من صفات المؤمن، والحمد لله رب العالمين.
0: مكارم الأخلاق، حلقات مع الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 688 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 19 من حلقات تدبر سورة البقرة. لأول مرة بنطلع النهاردة بعد شهر ونص على الفيسبوك، بعد اختفاء شهر ونص، بعد ما مجموعة من المخربين المدفوعين من الملحدين العرب ما خطفوا الصفحة بتاعتنا، واستطعنا ان احنا نرجعها النهاردة بس، وللأسف حتى مش عارفين نغير الاسم عليها، فهتلاقوا اسمي طالع لوفان سانج، ده اسم اصلا الهاكر اللي او هو سماها كده، ما اعرفش معناها ايه، بس ممكن يكون معناها فاضل سليمان بالفيتنامي، هم اصلا هاكرز من فيتنام. عموما هاتوا المصاحف وافتحوا معايا، النهاردة هنتدبر الآية 61 من سورة البقرة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذل كباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أول شيء بنشوفه في الآية هو عدم الرضا بما قسم الله له. يعني دي مش من الآيات التذكير بالنعم، لا،

ان المن سائل لونه ابيض كاللبن وطعمه احلى من العسل، كان بينزل على لحاء الاشجار، يقال هو ده الصمغ العربي، وشكله زي الثلج، زي الثلج كده، وبيخبزوه بيتعمل فطاير طعمها حلو، عامل زي القشور بتاعت الجوز الهند، وبيتخبز بس طعمه حلو قوي زي العسل يعني، مسكر يعني. والسلوى طيور السمان، هم تذمروا على هذا الطعام الفاخر. ماشي، ممكن نقول فعلا الانسان بيحب يغير وما يقدرش ياكل نفس الاكل حتى لو فخم وحلو قوي وجميل قوي كل يوم، لكن الاسلوب اللي طلبوا بيه عجيب، عجيب في قله الادب. واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. يعني إيه فادعوا لنا ربك؟ هو مش ربكم أنتوا كمان؟ يعني مش أنتوا الأمة المؤمنة، الأمة الموحدة، الأمة المسلمة بتاعت الوقت ده؟ يعني إيه تقولوا للنبي بتاعكم فادعوا لنا ربك؟ يعني مفيش عندهم أي أدب مع الله. أنا عايز أقول لكم أن اليهود من مشاكلهم الأساسية أو مشكلتهم الأساسية في مشكلة في مسألة الإيمان بالله مش في التوحيد، لكنها في وصف الله بالنقص. يصف الله تعالى وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، يصفوه بالنقص في أشياء هنشوف في آخر البقرة. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. اعترضوا على طالوت أنه يبقى ملك، مع أن النبي بتاعهم في الوقت ده أحد أنبياء بني إسرائيل لهم ربنا الله هو اللي عين ده ملك عليكم. قالوا لا لا لا، ده لم يؤت ساعة من المال، ما كانش غني. من ضمن بقى التحريفات اللي في التوراة ده في صمويل، قال الرب ندمت، خلي بالك، قال الرب ندمت على أني قد جعلت شاؤول ملكا. شاؤول هو طالوت، لأنه رجع من ورائي ولم يقم كلامي. ده معناه إن هم لما حرفوا التوراة طلعوا إن اعتراضهم على طالوت أو شاؤول طلع صح في الآخر، وربنا طلع هو الرأي غلط، وربنا ندم إنه ما سمعش كلامهم، كلام شعب بني إسرائيل، يسموه شعب إسرائيل. للأسف ده الموجود والمترسخ في العقلية اليهودية حتى اليوم. أي طالب في سنة أولى شريعة يصحح لربنا أخطائه، هدوب كده. يعني اللي منكم شاف مسرحية فيدلر اون ذا روف، ودي مسرحية مهمة جدا للي عايز يفهم العقلية اليهودية والثقافة اليهودية، اسمها فيدلر اون ذا روف، هيجد ده واضح جدا. ما بطل المسرحية اللي هو يهودي متدين جدا بيناجي الله ويقول له ايه، كان هيجرى ايه يعني لو كنت خلقتني غني شوية، كان هيدمر خطة مهمة قوي، خطة إلهية مهمة، ده الشخص المتدين، كان هيفسد لك يعني خطة إلهية لو كنت خلقت معايا شوية فلوس. يعني عندهم جرأة عجيبة جدا على الله. والغريب بقى قال إيه، ما يقولوش اسم الله أبدا، يعني ما يقولوش الله، ما يقولوا هشام، هشام يعني الاسم، لكن ما يقولوش اسم ربنا أبدا. وحتى لما يكتبوا بالإنجليزي يكتبوا جي شرطة دي، يعني حتى كلمة God ما يقولوهاش إيه، احتراما لله، مش قادرين يقولوا الاسم، لكن يعتقدوا في ان يصفوه بالنقص ويصفوه انه بيندم وبيخطئ. ده اوكي. سؤال بقى، طيب احنا نتدبر الآية دي ازاي؟ قلنا كل ما ورد عن بني اسرائيل فهو لينا احنا. انا لما اشوف دلوقتي الآية دي وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على

0: طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. أنا هنا أتدبر إزاي كراجل مسلم. على فكرة كتير مننا بيشعر أن بعض أوامر ونواهي الإسلام مش عاجباه. بعضنا بيشعر أنها مش عاجبني، مش مريحايا، يعني ليه أتحجب؟ يعني ليه ما ينفعش يبقى عندي بوي فريند؟ ليه ما ينفعش يبقى عندي جيرل فريند؟ ليه الخمر حرام؟ يعني ممكن نشرب بس ما نسكرش، يعني سوشيال درينك. طب الحشيش اتسمح بيه في هولندا وهيتسمح فيه بيه في بلاد كتير، كندا بتدرس النهاردة السمح بالحشيش، ومش عارف ولايات يابان كاليفورنيا في أمريكا. يا خلاص، فلو العلم وصل لك ليه احنا يعني هدي مشكلة. احيانا بيبقى مش عاجبنا كلام ربنا من جوانا. اول حاجة نستفيد بيها من الآية دي هو اننا نرضى الرضا. واول رضا، رضا بايه؟ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. معنى أننا نرضى بالله ربا، يعني بترضى بكل أوامر ونواهي ربنا تعبدا، مش لأنك مقتنع. دي مهمة قوي، مش لأنك مقتنع. ربنا بيقول في سورة النور بيصف المؤمنين وبيقول إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. سمعنا وأطعنا، مش سمعنا وأطعنا بعد ما اقتنعنا. لا، طب ولو ما اقتنعتش؟ نفرض ما اقتنعتش، نفرض مخك ما جابش الحكمة بتاعت ربنا في موضوع وما اقتنعتش عشان انت انسان غير ناضج او انسان غبي. ما لو انا مش فاهم حاجة، يا اما انا لسه ما وصلتش لمرحلة اللي افهمها، او انا مش هقدر افهمها لان انا مثلا غبي ممكن. لكن ما تقوليش ان ربنا هيبقى غلطان، ولا تبقى زيهم بالظبط اللي بيوصفوا ربنا انه بيخطئ. انت دلوقتي لو انت من النوع اللي عايز تطيع بعد ما تقتنع، حلها لي. لو ما اقتنعتش هتعمل ايه؟ لن تطيع. لن تطيع الله. طيب يبقى احنا الناس اللي ربنا بيقص عليهم قصص بني اسرائيل دول بيقصوا علينا ليه؟ عشان ربنا قال عليهم هم ايه بقى. هم قالوا ايه بقى في سورة النساء؟ من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. احنا لما مش معنى ان احنا بنتفكر وبنتدبر وبنبحث عن حكمة الله في اوامره وفي نواهي، الاوامر اللي بيأمرنا بيها والنواهي اللي بينهانا عنها اللي هي الحلال والحرام، مش معنى ان احنا بنتدبر الحكمة ونطلع ان الخمرة مضرة ونطلع ان المش عارف ايه اللي ايه، مش معنى كده اننا بنحط شرط قبل ما نطيع. لا، ما احناش بنحط شرط اننا نقتنع قبل ما نطيع ابدا. احنا بنتدبر في حكمة ربنا لان ده بيقربنا اكتر وبيقنع اكتر بالايمان وبالاسلام. لكن لو ما اقتنعتش لازم اعرف ان انا بأطيع عبودية قبل اي شيء. والله احيانا بقيت لما اجد الحكمة من امر معين اتضايق، يعني انا كان نفسي جدا اني اجدها، بعد ما اجدها اقول يا ريتني ما وجدتها، علشان تبقى الطاعة بتاعتي عبودية لله. دلوقتي بقيت بطيع عبود تعبدا، وبرضو لاني بصراحة اصبحت مقتنع جدا بالامر ده، لان كان نفسي بقى أفضل بأطيع عبودية. العبودية لها مذاق خاص جدا، عبودية خالصة. لكن ربنا من آن لآخر يكشف لنا عن حكمته. ومن يؤمن بأن الله هو الحكيم العليم حتى لو ما فهمش الحكمة هيضع ثقة في الله، لأن خلاص عارف أنه هو الحكيم اللي عنده كل الحكمة، وهو العليم اللي عنده كل العلم. العلم بتاع ربنا مش بيتعمل له أبديت، لا، احنا في العلم، العلم التجريبي بتاعنا في الدنيا كل فترة بنكتشف حاجة جديدة، نكتشف ان احنا كنا غلط في النظرية الفلانية فنعمل تحديث أبديت للعلم اللي عندنا. ربنا علمه بتعملش أبديت، ربنا عنده العلم كله. فاللي هيؤمن بان ربنا عنده الحكمة كلها والعلم كله هيتوكل على الله، وما يتوكل على الله فهو حسبه. حسبه يعني هو يكفيه، ربنا يكفيك. في الحالة دي سأطيع قبل أن أفهم، بل الفهم لن يزيدني طاعة. ده الأساس المفروض، ده يكون علاقة بينه وبين ربنا. ارجع لواحد وستين بقى. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. احنا عاوزين بقل، بقلها يعني البقول اللي هي الخضروات والزرع اللي بيطلع بدون ساق، فول والبقول بقى كلها، وقثائها اللي هي الأتة، القثة باللغة العربية الأتة احنا بنسميهاش، تشبه الخيار بس كبيرة. وفومها، الفوم هو الثوم، الثوم جارليك ثوم. وعدسها العدس، في مصر يقول العدس كان بيسمى اسمه عدس، اللي ما يعرفش يقول عدس. وبصلها، وبصل طبعا واضح جدا تأثير المطبخ المصري، دي طلبات اللي بيطلبها عايز يعمل تقلية واضحة، واحد عايز يسبك طبيخ بالطريقة المصري، توم وبصل وده عايز يسبك على طول. لكن عشان كده خلي بالك الآية بتقول ايه، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. انزلوا مصر بقى، ما انت ده مطبخ مصري. لكن هناك تفسير ايضا، او التفسير اللي يعني اللي عليه جمهور، ان مصر هنا مش هي مصر، مش هي مصر البلد اللي بيحكمها فرعون. مصر هنا مش اللي مش مش مش مش وادي النيل، يعني كلمة مصر يعني بلد. اهبطوا مصرا يعني انزلوا على اي بلد بقى اشتروا اللي انتوا عايزينه من السوق، ما روحوا بلد من البلاد. ليه؟ لان مصرا منونة بالتنوين، ومصر الاسم العلم بتاع البلد اللي بيحكمها فرعون ما تنونش لانها ممنوع من الصرف. ولكن هناك مفسرين ايضا كبار قالوا لا، المقصود هنا هي مصر البلد اللي بيحكمها فرعون ونونت، ويجوز هنا تنوينها لان الصاد ساكن. المهم يعني سواء بقى هي مصر ايجبت مصر او مصر بمعنى بلد، هم ما راحوش اي حتة خالص، لا راحوا اي بلد في فلسطين ولا رجعوا على مصر تاني. اذا سيدنا موسى كان بيقول كده ليه؟ تعجيز، انتوا عايزين الحاجات دي ومش عاجبكم السمام ده، اوكي روحوا اي بلد، هما مش هيخشوا حتة، هما خايفين يخشوا اي حتة، ولما فرض عليهم الجهاد رفضوا يدخلوا قرى فلسطين فبيعجزهم. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني انتوا عايزين الأدنى الأحط أنواع الأطعمة دي ومتطوعين مش عايزين الطعام الفاخر، بالذي هو خير هبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، روحوا بقى في أي حتة. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ضربت زي عم يقولك ضرب الخيمة، يعني الخيمة لما تضرب بتبقى موعد خيمة بتحيط بمن داخلها. إذن الذلة والمسكنة أحاطت بهم كما تحيط الخيمة بالناس في داخلها. الذلة الذل، المسكنة الفقر الشديد، هو مسكين يعاني من المسكنة. يبقى الذل والفقر أصبح ملتصق بهم ومحيط بهم إحاطة تامة كالخيمة بمن داخلها. وباءوا بغضب من الله، استحقوا غضب ربنا. ليه؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، هذه أول حاجة، ويقتلون النبيين. طبعا عند ورش النبيين جمع نبي، نبي يعني نبي، لكن في لهجة من لهجات العرب، ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. طيب استحقوا غضب ربنا، باءوا بغضب من الله وأصبحوا أذلة وفقراء. طبعا ده الجيل، خلي بالك بقى، اللي رفض الجهاد مع سيدنا موسى، رجعوا سينا تاني تاهوا فيها، أصبحوا أذلة إلى أن ماتوا في التيه. أذلة، وهو أي حد يترك الجهاد بيذل على طول، وده وارد في السنة. الأجيال اللي بعدهم، طبعا الجيل اللي بعدهم جيل ولادهم، دول اتربوا تربية إيمانية قوية، ودول هم اللي إيه فتحوا فلسطين مع يوشع بن نون. لكن الأجيال اللي بعدهم أيضا رجعوا كفروا بآيات الله ولم يشكروها، وزادوا على ذلك أنهم قتلوا الأنبياء، قتلوا سيدنا زكريا، يقال قتلوا سيدنا يحيى، دي الرواية المشهورة عن سيدنا يحيى، لكن هناك رواية أخرى، وحاولوا قتل السيد المسيح عليه الصلاة والسلام، وحاولوا قتل النبي محمد ابن عبد الله في المدينة عليه الصلاة والسلام. كلما فعلوا هذه المعاصي والخطايا، ربنا يرسل عليهم من يضرب عليهم الذل والمسكنة، واستحقوا الغضب من الله. فهذه الأمور تروح وتيجي على بني إسرائيل كل ما يعيدوا الكرة ويرتكبوا هذه المعاصي، خاصة ذلك بما عصوا بالمعاصي دي وكانوا يعتدون، يعتدون حدود الله، يتعدوا على حدود الله. ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي كشمير وفي الهند وفي سريلانكا وفي الشام، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا. معلش إحنا هنفضل بنأخر الدرس ساعتين عن الموعد الطبيعي، يومين كمان لظروف خاصة. بارك الله فيكم، السلام عليكم.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
4: حول
5: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد في شرح كتاب رياض الصالحين، ونحن نقرأ من دروس عديدة في باب ترجم له الإمام النووي، قال: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد وصلنا إلى الحديث الثالث في هذا الباب.
1: عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه. المنشط والمكره بفتح ميميهما أي في السهل والصعب، والأثر الاختصاص بالمشترك، وقد سبق بيانها.
0: قل الإمام النووي: المنشط والمكره بفتح ميميهما أي في السهل والصعب، والأثر الاختصاص بالمشترك. وبواحا بفتح الباء الموحدة وبعدها واو ثم ألف ثم حاء مهملة، أي ظاهرا لا يحتمل تأويلا. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مر بنا أنهم كانوا إذا أسلموا أو حتى بعد إسلامهم كان يكون بيعة أو تكون بيعة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحدهم يأتي ويضع يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله بايعني على كذا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم بايعوني على كذا. وقد جاءت صيغ للبيعات متعددة بين الصحابة وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت بيعة فردية أو بيعة جماعية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء، غير أنه كان لا يصافحهن ولكن يبايعهن بالكلام. والله عز وجل أنزل في كتابه: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. إن الذين يعني يعاهدونك إنما يعاهدون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فسيدنا عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. الإسلام يا أخوان ليس مجرد صلاة وصوم وزكاة وحج، هذه كما سبق مرارا هي أركان الإسلام، لكن الإسلام هو ما يبنى على هذه الخمسة. فواحد من الإسلام هكذا أن تسمع وتطيع، أن تسمع وتطيع لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا واحد بيسمع وما بده يطيع، واحد بيقرأ الأحاديث وما بده يلتزم، واحد بيقرأ الآيات وبيقول لك: أخي أنا اللي بناسبني باخذ واللي ما بناسبني ما باخذ، هذا ليس مؤمنا كامل الإيمان. فواحدة من شروط أن تكون مؤمنا كامل الإيمان أن تسمع وتطيع. إذا قال الله تعالى قولا فالقول قوله، لو ما أنت ما عجبك، لو ما سرك، لو مو هيك حاطت ببالك. بتذكر مرة رجل اتصل بي قال: يا أستاذ، نحن هناك خصومة بيني وبين واحد من شركائي، واحد ممن أتعامل معهم بالمال في مسألة مالية، وأنا وهو قد ارتضيناك حكما لتحكم لنا يعني بما يريد الله ورسوله. قلت: أنا سأحكم بما أستطيع، لا أستطيع أن أقول لك بما يريد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن بما أستطيع فيما أعلم من آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والمادة الشرعية. قال: إيه منيح، قلت له بس أنا قبل ما تحكي لي القصة ويحكي لي صاحبك القصة ونجلس مرة ومرتين وثلاثة وأكثر وأقل، أنا بدي أسألك سؤال. أنت جاهز؟ هلأ أنت عم تدق لي تليفون، أنت جاهز إذا أنا حكمت شيئا إنك تسمع وتطيع، إنك تنزل على ما أقول؟ قال لي يعني شو بدك تحكم؟ قلت له بدي أحكم مثل ما عم تقول بما قال الله ورسوله. جاهز؟ قال لي شو بدك تحكم؟ خليني أحكي لك القصة ومنشوف شو بدك تحكم. أيوة يعني هلأ إذا عجبوا الحكم بيقول لك إيه خلص أنا بنزل، وإذا ما عجبوا الحكم سامحوني يا أخوان، والله مرارا ما جاءنا الخصمان وهما الصالحان ويذكران ويصليان ويصومان، مرارا وصدر الحكم ما استجاب مع أنه هو الذي جاء ليقول الله يوفاك ساعدنا يا أستاذ، وجلس ساعة وساعتين وثلاثة ويوم ويومين ثلاثة، وبعدين أسأل بعد ما طلعت الحكم مكتوب بسأل الطرف الثاني إنه هذا صاحبك التزم اللي ما التزم، هذا ليس مسلما كاملا الإسلام، لسه ناقصه كثير. هو ظن بأنه إذا صلى وصام وتصدق في رمضان وساوى مولين أنه خلاص ماشي الأمور. بس عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. وشو السمع والطاعة؟ في العسر واليسر، يعني أنا مبسوط وأنا مهزوز بدني خلاص، هيك قال الله حاضر، هيك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر، بس أنا مو مبسوط من هذا الكلام، حاسس حالي مظلوم خلاص، قال الله قال رسوله انتهى، الكمال كل الكمال فيما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. لا بالمقابل والله في إخوة الله يجزيهم الخير، والله في إخوة يعني ما إن خلص صدر الحكم في هذه المسألة خلص حاضر بدون مراجعة، بدون إنه يعني ليش ومعليش اكتب لي مبررات وأقنعني خلص. مو أنت اخترت إنسانا تعتقد بأنه يعلم ما يريد الله ورسوله وهو اجتهد في المسألة انتهى خلص، يعني يوجد هذه الصورة وتوجد هذه الصورة. تسمع أحيانا رجل عم يدلف بيته على جيرانه تحت، الجيران مرة ومرتين وثلاثة إنه يا أبو فلان الله يوفقك والله صار في مشكلة، أخي المتضرر هو يصليح، بس العقل والمنطق والله، أول شيء الله ورسوله والعقل والمنطق والقانون بيقولوا إذا المشكلة عندك أنت بدك تدفع الفلوس، قال أنا ما بدفع، أنا مو متضرر، أنا ما عم يدلف شيء علي، بس يا رجل أنت يعني العطل في دارك، قال لو في داري أنا ما بدفع، ويظن إذا صلى وصام وزكى وتصدق أن الأمور راكزة. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، يا رسول الله أنا أبايعك إذا أنت قلت شيئا أمرت شيئا حاضر فورا، ولو أنا مهزوز بدني ولو تعبان ولو متضايق ولو فقير ولو غني ولو قوي ولو ضعيف ولو وافق هواي ولو خالف هواي أنا حاضر أسمع وأطيع. ويا أخوان الحقيقة المسلم ما بيصير مسلم ليصير هذا شأنه، وغير هيك أصلا شو معنات مسلم؟ يعني مستجيب لأمر الله تعالى، يعني مطيع لأمر الله تعالى على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، أنا ومتنشط وأنا ومالي متنشط خلص، الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال، قال وعلى أثرة علينا. شو يعني على أثرة علينا؟ يعني لو أن الله ورسوله آثروا غيرنا علينا حاضر خلص، مو هيك الله بده؟ مو هيك رسوله صلى الله عليه وسلم بده؟ فات واحد النفس طيب ما ليش يعني أنا بذلت وأنا فعلت وأنا عملت، ليش هو يأخذ وأنا ما أخذ؟ نحن بايعناك يا رسول الله على أننا سنسمع ونطيع، ولو قدمت غيرنا علينا فاصطفيتهم بالعطاء ولم تعطينا نحن. أما ما بيجي بيقول لا هيك اللي عامل حاله صاحب دين، هيك اللي عامل حاله يعطي فلان ولا يعطيني، ليش أنا شو بفرق عن فلان؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر صحابة أمراء، هذا أمير جيش وهذا أمير جيش. خلص النبي صلى الله عليه وسلم اختار شخص، مر النبي صلى الله عليه وسلم مر بنا، قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الصحابة كلهم اتمنوا أن يكونوا هذا الرجل، ومشان يصير أمير بس لأنه مشان يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. في الصباح النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم الصحابة جايين على الفجر وفي منهم التهجد، نبركي أنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعطيني. النبي صلى الله عليه وسلم قال أين علي؟ قالوا يا رسول الله أصابه وجع في عينه فهو يشتكي. ما إجا كمان، قال دهولي. فجاء سيدنا علي والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على عين علي وأعطاه الراية. طيب هدول اللي قاعدين كلهم، نحن جينا يا أخي ونحن صلينا ونحن حضرانين والزلمة نايم بيفتخته تعطينا له ونحن ما بتعطينا؟ شو أنت مع مين عم تحكي؟ إن شاء الله فكر عم تحكي مع رفيقك لما مع ابنك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال الأمير فلان، خلاص حاضر حاضر يا رسول الله الأمير فلان. الله يرضى عن سيدنا خالد بن الوليد، الله يرضى عن صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كلهم تربوا على أن يتنازلوا عن حظوظ أنفسهم لمصلحة أمر الله ورسوله. سيدنا خالد أجر الله تعالى على أيديه من الفتوح في بلاد الشام الشيء الكثير، وكان سيدنا أبو بكر قد عينه أميرا وقائد جيش وهو يستحق ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيف الله وسيف رسوله، وعمر بولايته كمان كان معينه أميرا للجيش، هو والجيش المسلم عم يفتح فتوحاته في الشام. عمر من المدينة بيبعث أبو عبيدة بن الجراح بكتاب إنه يا خالد إذا وصلك كتابي أنت بتطلع من إمارة الجيش وبتحط أبو عبيدة بن الجراح. ليك أبو عبيدة معه كتاب بتعيينه أمير. خالد بقلب المعركة يوصل أبو عبيدة بيعطيه الكتاب والحاضر، هو الجيش كله بإيده، يعني بيقدر يعمل انقلاب ويرجع على المدينة المنورة ويزيحه لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وبيعمل مشكلة. بس خلاص بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، بيستنى لحتى تهدأ المعركة ويفوز المسلمين، بيقول يا أبو عبيدة تفضل أنت الأمير وأنا برجع هلأ الجندي. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله. خلاص رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد فلانا، حاضر الأمير فلان حاضر. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان. بإذن هون إذا هذا الأمير كفر هيك كفر ظاهر ما أحد بشك بهذا الكفر، هلأ لا تسمع ولا تطيع له. قال وعلى أن نقول بالحق أينما كنا. لأهون الشاهد، وساق الإمام النووي هذا الحديث في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل هذا المقطع من الحديث. وعلى أن نقول بالحق أينما كنا. خرج أنت هيك تقول بالحق أينما كنت، لما ما كثير ما عندك وقت تقول الحق أصلا، ما بهمك أن تقول الحق لا سمح الله. صحابي الله يرضى عنه أينما كنا خلص أنا بدي أمر بالمعروف بدي أقول الحق بدي أقول الخير. قال لا نخاف في الله لومة لائم، حديث متفق عليه صحيح. بس والله أيها الإخوة بعد الحديث انظروا الإمام النووي ذكر الكلمات، قال المنشط والمكره، يعني هو يشرح كلمات الحديث، قال بفتح ميميهما أي في السهل والصعب، والأثر الاختصاص بالمشترك وقد سبق بيانه. الآن يقول بواحم، شوف ماذا قال النووي، قال بفتح الباء الموحدة. الباء الموحدة يعني معناتها فيها نقطة واحدة تحتم منه، لأن الحروف المعجمة هذه اللي فيها نقاط إما أن يكون موحدة يعني نقطة واحدة، وإما مثنات يعني نقطتين، وإما مثلثة إذا ثلاث نقاط يعني إذا كان فوق الكلمة. بيقول هذه بواحن بفتح الباء الموحدة وبعدها واو ثم ألف ثم حاء مهملة، حاء مهملة يعني ما عليها نقاط، أي ظاهرا لا يحتمل تأويلا. طيب أنا بدي أسألكم سؤال، هنين مكتوبة كلمة بواحن باء وواو وألف وحاء وألف عليها تنوين، لماذا يقول هيك بفتح الباء الموحدة وبعدها واو ثم ألف ثم حاء مهملة؟ فيما يقول الإمام النووي، اعلموا أيها الإخوة أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعها نقلت بهذه الطريقة، يعني الله يرضى عن رجالات الحديث، مو بس نقلوا لنا الحديث نطقا، نقلوا تهجاي حرف حرف ودونوا هذه التهجية في الكلمات التي تحتمل أن لا يعرفها السامع. أي كلمة بواح مو كتير مستخدمة، لا كلمة بايعنا واضحة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة، والسمع والطاعة واضحة، أما كلمة بواح مو كتير مستخدمة. فالكلمات التي يمكن أن تشكل نقلوها فضلا عن النطق، كتبوها حرفا حرفا تصريحا، يعني مو بس كتبوا كلمة بواحا، قال بالموحدة التحتية المفتوحة أو بفتح الباء الموحدة ثم واو ثم ألف ثم حاء، وهكذا سائر كلمات أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحفظوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم غضة طرية. تفضل نقرأ الحديث الرابع.
1: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. القائم في حدود الله تعالى معناه المنكر لها، القائم في دفعها وإزالتها، والمراد بالحدود ما نهى الله عنه. استهموا اقترعوا.
0: الحديث يرسم صورة متحركة مع حركتها. في هذه الصورة أن سفينة مؤلفة من طابقين، سكن بعض أو نزل بعض الركاب في الطابق السفلي وبعض الركاب في الطابق العلوي. الذين في الطابق السفلي كانوا كلما أرادوا أن يأخذوا ماء، الماء موجود في الطابق العلوي، فالموجودون في الطابق السفلي كانوا يصعدون إلى الطابق العلوي فيأخذون الماء من الطابق العلوي ويعودون من دون أن يؤذوا من سكن في الطابق العلوي. لكن تحدثوا فيما بينهم أنه ما رأيكم بدل أن نخرج كل مرة إلى الطابق العلوي ونأتي بالماء ونعود، ما رأيكم أن نثقب هذه السفينة، نخرق هذه السفينة ونأخذ نحن ماء البحر تحتنا؟ فلو أنهم فعلوا هذا خرقوا السفينة لهلك من في الطابق العلوي والسفلي معا جميعا. لكن بما أن من في الطابق العلوي أخذوا على أيديهم وأمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر ومنعوهم من هذا الخرق، فإنهم قد نجوا جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا المثال لهذه الصورة المتحركة هو مثل القائم في حدود الله والواقع فيها. الواقع في حدود الله يعني الواقع في المحرمات، والقائم على حدود الله أو في حدود الله أنه ينكر المنكر ويوضحه للناس وينهى عنه. القائم بحدود الله في حدود الله هذا الآمر بالمعروف النهي عن المنكر، يقوم بها، يعلمها، يعلمها، يأمر بها، ينهى عنها. إذن القائم في حدود الله هو الآمر بالمعروف النهي عن المنكر، والواقع في حدود الله هو الذي يقع في المحرمات. فإذا هذا الآمر بالمعروف النهي عن المنكر أمسك بيد هذا الذي يقع في المنكرات نجوا جميعا، وإذا تركوا يقع في المنكرات سيهلكون جميعا. فأنت يا أيها الأخ لازم تكون قائم في حدود الله تعالى، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وأنت يا أيتها الأخت لازم تكوني قائمة في حدود الله. شوفوا الحديث عبر بلفظة قائم، لأنه هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بده قيام، بده يكون كسلان واحد نايم قاعد. والله إذا بيجي بيسألني أنا بجاوبه، إذا كان يعني بيجوا بيقولوا لي أنا بجاوبهم، أما إذا ما بيقولوا لي ما بجاوبهم. بس لا، الحديث يقول مثل القائم في حقوم، أنت ابذل أنت. ذكروا الله يرضى عن الشيخ بدر الدين الحسني وعن عدد من الشيوخ، كان بالشام من زمان كان في رخصة لبيوت الدعارة، كان في ترخيص. الحمد لله الحمد لله، والله يجزي الخير، الشيخ أحمد كفتارو كان له يد في إبطال هذا القانون، وهلأ ما عندنا هذا الشيء وهو ممنوع. وأي بيت يمارس في هذا الشيء هو مخالف للقانون، والجوار لو أنهم اشتكوا جميعا أو أكثرهم لأوقف وأغلق. المهم كان في هناك ترخيص لبيوت دعارة، وحتى كان في بيوت دعارة للعموم، نسأل الله السلام، يعني في محل عام يذهب إليه الساقطات هؤلاء والمونيسات، ويذهب رجال أيضا من أهل الرذيلة يمضون إلى هنا. الحمد لله التغى هذا الشيء، وهذا ممنوع بالقانون الآن إذا حدث في أي مكان عام أو خاص. المهم كان الشيخ بدر الدين الحسني عليه رحمة الله يرسل بعض طالباته إلى هذه البيوت ليكلمنا أولئك البنات. مثل القائم في حدود الله تعالى، بدك تقوم. فهو يبعث من عنده بنات آنسات أنه روحوا حاكوا هدول البنات بركي بيتوبوا بيطلعوا من هذه الورطة. وذكروا بأنه كان في بالأعياد قبل العيد يروح يبعث لهم مع هي الآنسة، يبعث لهم مبلغ مالي منيح لهالبنات. وبعض هؤلاء البنات يتركنا ويتبنا من جراء ذكر الشيخ لهم، أنه هي بتكون فاعلة وتاركة من الشر والسوء والفجور، وأنه أنا شيخ عم يسألني ويبعث لي ويعني يذكرني بهذا الشيء. مثل القائم في حدود الله. وذكروا عن واحد من الشيوخ أنه كان يذهب إلى أماكن المقاهي على المقهى ويروح يبلغ الناس ويحكي لهم أحاديث. ذكر واحد من الشيوخ قال ذهب إلى بلدة فشاف الناس بالجامع إلال والناس بالقهوة كثير، راح لعن صاحب القهوة قال له أنا بقى كان في حكواتي ما كان في تلفزيونة، قال له شو رأيك أنا أعمل لك هون حكواتي عندك، مثلا الحكواتي تبعه قديش بياخد إجرة مثلا باليوم ليرتين، قال له أنا بأخذ ليرة، قال له من جربك، قال له جربني، جربوا. قعد هالشيخ حكى لهم قصة أبو زيد الهلالي وعنترة هيك البداية، والله متكلم وكلامه حلو بشد هيك، والناس يعني انبسطت من هالكلام. قال له ماشي الحال، كمان تعب بكرة مدامك أرخص كمان بليرة بدل ليرتين. ثاني يوم كمان صار يحكي له عن قصص من البطولة عند العرب، ثالث يوم صار يحكي له خالد بن الوليد، رابع يوم صار يحكي له غزوة بدر، خامس يوم غزوة أحد، سادس يوم فتح مكة. بعدين هذول والتأخوة ما في غير تتعبى ناس إنه والله في حكوات جديد شايف. بعدين قالوا له أنت والله مو خرج تحكي هون، يعني شايفك كله بتحكي لنا فتح مكة وصحابة وكذا، والله أنت خرجك يعني بالجامع نجتمع. قال لهم إيه مثل ما بكون، تعوا معنا على الجامع. فذهب بهم إلى الجامع. هلأ أنت ممكن أن تدعو إلى الله تعالى بالسرفيس، أنت ممكن أن تدعو إلى الله بالجامعة، أنت ممكن أن تدعو إلى الله بالمدرسة، أنت يمكن تدعو إلى الله بالمحل تبعك، بس المهم لابد أن تقوم. مثل القائم في حدود الله تعالى، بدك تقوم، ما بدك ضلك قاعد هيك وما عم تتحرك شيئا، من أجل أن ننجو جميعا. الحديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحديث يقول: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، يعني المرتكب للمنكرات، كمثل قوم استهموا على سفينة، اشتركوا في سفينة، صار بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، كأن الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء رادوا شرب الماء، مروا على من فوقهم فأخذوا الماء يعني، فقالوا خطر لبالهم: خلينا نخرق، لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقنا ولم نؤذي من فوقنا. هذا المنكر بيساوي خرق بالسفينة. ونحن يا أخوان حقيقة راكبين في سفينة واحدة، إذا لا سمح الله بتنخرق بدنا نغرق في الله، بقى لحق أمور بالمعروف ونهاء المنكر عشان ما تنخرق السفينة فنغرق. قال: فإن تركوهم وما أرادوا من هذا المنكر هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. حديث رواه البخاري، يعني أنه صحيح. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا، جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا، ما زلت أسجي رجايا.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة، فيما يلي نبقى مع خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، يتولى تفسير آيات من سورة المائدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وقلنا إن كلمة نقيب تدور مادتها في كل تصرفاتها حول الدخول والعمق، ووقفنا عند قولنا فلان له مناقب. مناقب أي أشياء إن نقبت عنها وجدتها فضائل تذكر فتذكر، يبقى معناها أن على من أعطاه الله موهبة الخير ألا يتعالم بها، بل يدع الناس هم الذين يحكمون ويكتشفونها. ومنه النقاب، برضو من المادة النقاب. ليه؟ لأن النقاب إن المرأة تغطي حتى وجهه، وتغطي كفيه، وتغطي قدميه، برضو من النقاب، برضو دخول وعمق. دخول وعمق في ايه؟ في الستر، ولا مش دخول وعمق في الستر؟ برضو منه النقاب. انظروا الى قول الحق سبحانه: وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله اني معكم. كلمة إني معكم دي تعطيهم شحنة إيمانية. إياكم أن تظنوا أنكم تواجهون أعداء منهج الله بذواتكم أنتم، ولكن بمعية الله لكم. ما تضعفوش ولا تهنوا، وزي ما قلنا أعدوا لهم بس اللي تستطيعوه، ما استطعتم، وبعدين سيبوا الباقي إيه؟ عندهم. وأيضا وقال الله إني معكم، يعني مش وليت على الأصبط نقباء وكل نقيب على صبط هو بقى، لا، أنا معكم وسأنظر كيف يدير هذه المسائل. الله، يبقى متتبع، يعني مش مثلا زي احنا مثلا ما واحد يولي واحد حاجة ويسيبه يربع فيها، لا، إني معكم. إني معكم تدي تقول له على ايه؟ على أن من ولى أي إنسان أمرا ما يتركوش كده، بل يتابعه ويشوف. إني معكم، وقال الله إني إيه؟ إني معكم. وبعد ذلك قال: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموه وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات إلى آخره. الله، هنا ساعة ما تسمع لئن أقمتم، لئن أقمتم الصلاة، زي ما بيقولوا عندنا علماء القواعد في اللغة، يقول ساعة ما تسمع لئن فعلت كذا افهم ان في قسم هنا. ايه اللي دلك على القسم؟ وجود الله. وجود الله، كأنه قال ايه؟ وعزتي لئن اقمتم الصلاة وفعلتم كذا وكذا وكذا وكذا ليكون الجزاء ايه؟ لأكفرن عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات. هنا اللام دلت على ان في قسم. وعندي لئن أقمتم، بلاش اللام، إن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم. طب إن شرطية، يبقى أنا عندي إيه دلوقتي؟ اثنين، قسم وشرط. والقسم يحتاج لجواب والشرط يحتاج لجواب. تقول إن تذاكر إيه؟ تنجح. والله إن، والله لأفعلن كذا، والله أدي قسم، ولا أفعلن، ده جواب القسم مؤكد بالله. طب وإن تذاكر تنجح. لما بيكون القسم لوحده بيجي جوابه، بيجي الشرط لوحده بيجي جوابه. طب جيه القسم ويا الشرط الاثنين، هنجيب جوابين، جواب ليه ده وجواب ليه دي؟ قال لك ما هو الجواب ملتقي. لما يجي قسم ويجي شرط. شوف انظر الى المقدم منهما، المقدم منهم لكنه هو الاهم، تبقى تجيب جوابه ويغني عن جواب الثاني، تجيب جوابه ويغني عن جواب الثاني. والله لئن قام زيد، ادي قسم، وان قام زيد ادي ايه شرط، عايزين الاثنين كل واحد منهم عايز جواب، انما المتقدم ايه هنا القسم. نقوم نجيب القسم ونأكده بالله، والله ان قام زيد لأقومن. طب ان قام زيد والله اقم، ان قام زيد والله ايه اقم، يبقى ان قدمت الشرط تجيب جواب الشرط، قدمت القسم تجيب جواب القسم. هذا اذا لم يكن قد تقدم ذو خبر، فان جاء ذو خبر فالشرط هو الراجح، لان الشرط تاسيس والقسم توكيد. واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما اخرت، يعني اذكر جواب مين المتقدم واحذف مين فهو ملتزم، وان تواليا يعني جمله اثنين وقبل ذو خبر فالشرط رجح مطلقا، يعني تقدم او ايه او تاخر. طيب هنا بقى تعالى كده، وقال الله اني معكم، هات بقى اللام للمعطيه للقسم، لئن اقمتم الصلاه، والله لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن. ده جواب القسم ولا جواب الشرط؟ ده جواب القسم، واغنى عن جواب مين؟ طيب ما هو برضو كان يقول لما نجيب جواب الشرط ايه، ان اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا اكفر عنكم سيئاتكم، ويجيب جواب الشرط ولا لا؟ لكن ما دام شرط وقسم اهو جاب الجواب للايه، جاب الجواب للاول. هنا مفهوم طبعا اقامتم الصلاه احنا اتكلمنا فيها ايه اقامتها، الاقامه دي عايزه حاجتين اتنين، مفرداتها تيجي الصبح والظهر والعصر والمغرب، وكل فرد فيها ياخذ ايه حقه في القيام بامره. طيب واتيتم الزكاه، احنا قلنا دي بنسميها كلها ايه في باب العبادات، ده تصنيف فقهي، لما نيجي نعمل كتاب فقه نقول باب العبادات باب المعاملات، نقول له بقى ده كلام يعني في التأليف بس، انما كل مأمور به من الله عبادة، لان العبادة هي ان تطيع من تعبد فيما امر به وان تجتنب ما نهى عنه، فكل امر انما بس دي عبادات. ليه؟ قال لك لان بس ده تصنيف بس، انما كلها ايه. واحنا قلنا بقى في الحلقة السابقة ان ربنا لما قال اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع فاذا قضيت الصلاة فانتشروا وابتغوا من فضل الله، يبقى ان قصرت في الاولى زي ما تقصر في الثانية تمام، ان عملت بلطجي تبقى تقصرت تمام، زي اللي نودي للصلاة ولا جاش زيه تمام، الذي قضيت الصلاة فلم ينتشر في الأرض على قدر قوته ليتحرك في الحياة حركة تفيده في حاجة نفسه وتفيض عن حاجته ليعطي من لا يقدر، يبقى اللي أثر فيه زي اللي أثر إيه زي اللي أثر فيه. هنا الجديد علينا وآمنتم برسلي وعزرتموهم، أما تيجي عزرتموهم دي هم العلماء يقول لك إيه، عزرتموهم عظمتموهم، طيب عزرتموهم وقرتموهم ماشي، عزرتموهم نصرتموهم، نقول كلها ملتقيه، عزرتموهم منعتموهم، لان العزر في اللغه معناه المنع، بس تمنعني من غيري ولا تمنع غيري عني؟ ازاي يعني؟ اذا كان لك واحد حبيب وياك وبعد ذلك اراده انسان بسوء، يبقى إن كنت لا تدركه وهو بعيد عنك ماذا تصنع؟ بتاخد صاحبك كده كده وتحميه من إيه؟ يبقى تمنعه من أن تنال رصاصة عدوه، يبقى أنت منعته هو. لكن إن كان اللي بيعمل قدامك وتتناوله تبقى تصده كده، تبقى منعت مين؟ منعت اللي بيؤذي. طب افرض إنه الاثنين تعمل ده كده وتعمل ده كده، الله، يبقى إذن العذر هو المنع، بس تمنعه من عدوه، هذه تمنعه من عدوه أو تمنع عدوه عنه، أنت تعمل تمنع واحد من عدوه ولا تمنعه من عدوه؟ ليه؟ أم قال لك لأنك ويمكن أنت اللي تصاب
2: أم قال لك لأن لازم حياته أحسن من حياتي، يبقى ده تعظيم له ولا لا، ونصرة له ولا لا، وتوقير له ولا لا. ما يقولوش بقى اللي عمالين بيصيدوني يقول لك هم العلماء بيتفقوا على شيء، مرة يقول لي عذبتموهم نصرتموهم، ومرة يقول لي وكرتموهم، ومرة يقول لي منعتموهم. يقول لي يا أخويا ملتقية كلها إيه؟ ملتقية. يبقى العذر هو الإيه؟ الرد والمنع. بس أنت هتمنع، تمنع العدو عنه أدي واحدة، ولا تمنعه هو أن ينال العدو أدي الثانية، ولا يجوا الاثنين مع بعض. احنا مثلنا وان كان اللي عايز يؤذي بعيد ما اتناولوش، يبقى عمل انني امنع اللي عايز انا اعذره اعظمه، امنعه من اذى. ان كان قريب مني ادفه بايدي، مش كده؟ دوكا مش في متناول وواقف هنا كده، ودوكا في متناول ادفه بايدي كده. طيب وان كانوا الاثنين قالك هتعمل دي كده وتعمل دي كده، يبقى جمعت بهم ولا لا؟ يبقى عذرتموهم، عرفنا انها ان قلت نصرتموهم جاي، ان قلت وقرتموهم ايه، لأن التعظيم والتوقير هما سبب لنصرتهم، السبب في نصرتهم. وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. شوف بقى ازاي هنا الحق سبحانه وتعالى بيدير لنا سياسة المال، يدير سياسة المال لمين؟ قال لك للاثنين، للواجد وللفاقد. طيب اما الواجد فقال له يا لا تعمل حركة حياتك على قدر حاجتك، بل اعمل حركة حياتك على قدر طاقتك، وخذ منها ما يكفيك ويكفي من تعول، والباقي رد على من لم يقدر. وإلا لو فعل كل إنسان حركته في الحياة على قدر حاجته، الذي لا يقدر أن يتحرك كيف يعيش؟ ولذلك اذكروا جيدا، احنا قلنا عندما شرحنا قول الحق سبحانه وتعالى قد افلح المؤمنون الذين هم ايه، والذين هم للزكاة فاعلون. شوف كلمة للزكاة فاعلون، اوعى تفهم للزكاة مؤدون يعني، لا، في فعلهم يقصدون الزكاة يعني يكون عندهم فائض ويطلعوا منه. وإلا ما الفرق بين المؤمن والكافر؟ الكافر اللي مش في باله الناس بيعمل برضه عشان يقوت نفسه، مش كده، ويقوت من يعود. ايه مزية المؤمن؟ ان المؤمن يعمل ليقوت نفسه ويقوت من يعود، ويفضل عنده حاجة يديها للمين؟ للضعيف. فكأن الضعيف واعطاء الضعيف في باله ساعة الفعل. يبقى والذين هم للزكاة فاعلون، يعني كل فعل له يقصد منه ايه؟ انه يفيض ويزكي منه. طلعت الزكاة. أم قال لك بقى في حاجة تانية فوق الزكاة، المال في حق غير الزكاة. قال لك لما ولي الأمر يرى، بس ولي الأمر يعني ولي الأمر يفرض وياخد ويعمل مدام ما كفتش. طيب عال قوي يجي يقول الزكاة بتخرج مال وخلاص انتهت المسألة. الصدقة خصت بأنها يبقى فوق الزكاة شوي، يعني مش محسوبة من الزكاة. أم قال لك طب وبعدين؟ أم قال لك وفي قرض، القرض يعني نفسك متعلقة به، ما طلعتوش وخلاص وانتهت. ولذلك قال لك القرض أحسن من الصدقة. قال لك يا سلام. قال لك ليه؟ قال لك لأن المقترض لا يقترض إلا عن حاجة، إنما المتصدق عليه قد يكون غير محتاج، يسأله هو مش محتاج، مش كده ولا لا؟ وأيضا لأن المتصدق ساعة ما تتصدق نفسك تخرج من الشيء ولا تتعلق به، ولكن المقترض نفسه لسه متعلقة بإيه؟ بالدين اللي عند الناس. كلما صبر عليه كلما أخذ حسنة. تبقى هو الأول بياخد إيه؟ الأول بالصدقة خد حسنة وخلاص، إنما دوك كل ما يصبر كده شوية لحد ما نظرته إلى ميسرة يعني يوم ياخد إيه؟ يبقى القرض أحسن من الإيه؟ من الصدقة على الأول. الله سبحانه وتعالى يريد لحركة الحياة أن تسير، لكن لما قال قرض، الحق سبحانه وتعالى هو ولي النعم كلها، فكيف يهبون النعم ثم أقول اقرضني؟ شوف الحق سبحانه وتعالى احترم حركتك وعرقك قال لك مدام ضربت في الحياة واشتغلت وعملت بتاعك، بس أخوك عايزه اقرضه لي زي ما بتدي ابنك الفلوس في المصروف بتاعه في الحصالة ويحطها، وبعدين طرأ طارئهم في الأسرة تقول له نبي تديني الحصالة بتاعتك لأن أخوك عايز كذا وعايز كذا وبعدين أبقى أديه لك. طب ما أنت اللي مدي ده وده وده. لا، أنت ما رجعتش في هبتك. كذلك وهب الله للإنسان ثمرة عمله ما رجعش فقال له هي بتاعتك برضو، بس إيه أقرض. شوف بقى اللي بيقرض ربنا دي بقى، الذي يقرض الله قرضا إيه؟ قرضا حسنا. الحق سبحانه وتعالى بيصف القرض بالحسن. ليه؟ قال لك علشان ما يكونش فيه مال خلاص، ولا يكونش فيه منفعة تعود وإن لم تكن في صورة الربا. يعني أبو حنيفة كان يجلس في ظل بيت صاحب له، الشمس لما تطلع كده يبقى البيت فيه له ظل كده، يقوم يقعدهم في ظل البيت. أم صاحب البيت ده اقترض من أبي حنيفة مال، أم لقده تاني يوم أبو حنيفة قاعد في الناحية التانية ما قاعدش في ظل البيت. قال له ظل البيت تبع إيه ما تقلي؟ قال والله هو لما خد مني الفلوس امبارح قدامكم خفت بقى أن ده يبقى نفع جره علي القرض. قال له أنت كنت بتقعد قبل ما تقرضه، شوف الدقة، كنت تقعد قبل إيه ما تقرضه. قال لا، كنت أقعد وهو المتفضل علي بظله فأخاف أن أقعد وأنا المتفضل عليه بمال. يبقى قرض حسن يعني إيه؟ يعني ما فيش فيه لا زيادة ولا من ولا أذى ولا مش عارف إيه ولا منبع ولا أي حاجة أبدا. الحق سبحانه وتعالى لما جه القرض يريد الحق سبحانه وتعالى إنه يضمن الناس أمام نفسه، ولذلك هيبقى دين، ما هو قرض يعني دين. فوضع له مبدأ قال إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الله، طب أنت بتحمي صاحب المال يا ربنا، أنت صاحب المال عنده كتير ومدام أقرض يبقى عنده فلوس وده ما عندوش. قال لك إيوه، ما هو أصل العويل هيغلب الشطر مرة واحدة، أنا بحمي المقترض من نفسه عشان إذا علم أن الدين مكتوب عليه حاول جاهدا أن يتحرك في الحياة ليسد هذا الدين. فيبقى المجتمع استفاد من حركته واستفاد الرجل خلص بدينه. خلص بإيه؟ بدينه. إذا لما ينكتب يبقى معناها إيه؟ إنه يبقى حريص على أنه إيه؟ لكن لو ما كتبش يمكن يجي ظرف من الظروف كده ويعمل إيه زي ما بيقولوا عندنا ويضرب فيها بومبا وتنتهي. طب هي كم مرة هتعملها أنت؟ ده إن عرفت عنك محدش هيمد لك حاجة. يبقى ربنا بده إيه؟ يديم الأسباب اللي تتداول فيها الحركة. اللي عنده مال يدي اللي ما عندوش، ولذلك حتى في العامية عندنا يقول لك اللي ياخد ويعطي يصير المال ماله، يبقى مال الدنيا كله معاه، مفهوم؟ فلما يجي ربنا يقول إذا تهادوا بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هم يقول لك ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا، اللي ما تسأمش وتكبر تقول يا سلام بيني وبينك هنكتب. يا أخي أنت دلوقتي في نفس السماحة، ما نعرفش إيه اللي هيتغير، ما تعرفش إيه اللي هيحصل كده. لكن أمانة على الأريحية، لها الأريحية الإيمانية تتوجد. قال فإن أمن بعضكم بعضا، يعني المسألة وصلت إلى الثقة، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. يختش على عرضه بقى مدام كده. إذا ربنا بده يحمل حركة الاقتصادية، يحميها من إيه؟ من إن واحد يأخذ مال واحد وبعدين ينام عليه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم بالمؤمنين مات واحد عليه دين فقال صلوا على أخيه. طب ذنبه ايه الغلبان؟ يعني انه عنده دين، هو لازم يكون ما عندهش وفاء. لو كان عنده دين وعنده وفاء يبقى خلاص مش تائن، يبقى عنده. قال لك الله، ايه الحكاية دي؟ صلوا على اخيكم، يبقى لم يمنع ان نصلي عليه، انما هو ما صلاش. شوف بقى الكرباج اللي بيديه للأمة. قال لك لانه هو آية الحديث من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. يبقى مدام مات ومديون ولا عندوش ما يسد الدين، يبقى في كان نيته إنه إيه؟ إنه يضرب بمه. لأن النبي قال كده، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله. ومدام مات ولا أديتش عنده ولا عندوش وفاء، يبقى دليل على أن نفسه حدثته بإنه إيه. ولذلك تجد في فلسفة المسألة دي النفسية يجي مثلا واحد يستدين منك حاجة، وحاجة كبيرة لا يسكت عليها، الحاجات التافهة اللي ممكن الإنسان يقول لك دي خلاص انتهي، لا حاجة كبيرة، ثم لا يمر بذهنك ان فلان مدين، ويمكن تبلغ الحساسية منك انك ما توريش وشك ولا تمر عليه احسن تحرجه. بيحصل حاجة زي كده ولا ما بيحصلش؟ ثق تمام الثقة ان ما دام الخطر ده الله قذفه في قلبك وفي نفسك، افهم انه كان يريد ان يؤدي مش قادر. فان تحرك قلبك على المدين وقعدت تفتكر وقعدت تتعرض له عشان يشوفك وتبعت له، فافهم ان عنده ما يمكن ان يوفي به، بس هو اللي غني، لان ربنا ما يقدرش يجي الخلق كده هو وواحد مش غادر عمال بيكافح علشان يدي الدين وبعدين يحرجه امام التاني ينسيه ويقول له انت اللي ما تفوتش عليه عشان ما تحرجوش، لانه لسه يقول فنظرته الى ايه؟ الى ما يسر. واقرضتم الله قرضا حسنا، شوف كلمة أقرضتم كان يعني السياق اللفظ يقول أقرضتم الله إقراضا، إنما جاب القرض هو الثلاثي، لأن القرض اسم للمال اللي بتعطيه للواحد كدين ولا حاجة، إنما الإقراض ده العملية بينشأ عنها، أقرضت فلان يعني اديته إيه؟ اديته قرض فجاب الاسم. زي الله أنبتكم من الأرض، أنبتكم يعني العملية بتاعت الإنبات، إنما طلع إيه؟ إنبات ولا نبات؟ والله أنبتكم من الأرض إيه؟ نبات. فمرة يأتي بالفعل وبعد ذلك يجيب المصدر من الثلاثي، لأنه يريد به الذات، يريد به الاسم، وأنبت مش ال ال ال ال الإنبات معنى العملية نفسها، إنما اللي بينشأ منها إيه؟ نبات. لأكفرن عنكم سيئاتكم جواب القسم، ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقلنا بقى الحكاية دي زمان تكلمنا في الجنات كتير. طيب، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. الله، وهو اللي كفر قبلها ما ضل سواء السبيل؟ طب هو اللي كفر قبلها برضو فقد ضل سواء السبيل، اللي كفر بعد كده بعد اللي قلت لكم الكلام ده يبقى فقد ضل ايه؟ سواء السبيل. طب واللي كفر قبلها؟ طب ما هو ضل سواء السبيل ولا لا؟ ام قال لك لا، اصل دي توالي نعم، وما دام توالي نعم يبقى الضلال هنا اكتر ولا لا؟ يبقى الضلال اكتر. كلمه سواء دي لما تقراها في القران وتشوفها في الاستعمالات اللغويه تقول ايه؟ ليسوا سواء مثلا، يعني ليسوا ايه؟ مستويين، مش كده؟ وسواء معناها وسط، سواء معناها وسط، ومتساوي تقول له برضو المعنى ملتقي. ليه؟ أم قال لك لأنه لما يكون في الوسط يبقى فيه طرف هنا وإيه؟ وطرف هنا، خلاص؟ وما دام أنت في وسط يبقى الطرف اللي هنا يساوي الطرف اللي هنا، يبقى لما أقول سواء يبقى قد بعضها ولا لا؟ قد بعضها. ولما نقول وسط، ما الوسط دي عجيب التسوية، تبقى المعنى واحد ولا لا؟ المعنى واحد. ولذلك تنبهوا الى ان كثير من الايه من الالفاظ تستعمل في شيء وشيء اخر، والناس يقول لك ايه ده من الملائكه، ايه اللي استعملت؟ تقول له هو واحد. هو لما قلنا هناك عند قوله سبحانه وتعالى فولوا وجوهكم ايه شطرا، قال لك الشطر الجهه، مش كده؟ والشطر النصف، اديته شطر مال يعني ايه؟ طب ما هو النصف هو الجهة ازاي؟ لان معنى جهتي انا هبقى مركز اهو وهقف في وسط دائرة الافق، ما دام دائرة افق يبقى انا بالنسبة للمحيط بتاع الافق مركز الدائرة، وهنا تساوي هنا تساوي هنا، يبقى للمواجه ليا النص ولا مش النص؟ واللي خلفي، تبقى لما يقول الجهة يقول له صدقت، واللي يقول له الشطر النصف صدقت ولا لا؟ تبقى صدقية. فقد ضل سواء السبيل. ايه اللي ضل سواء السبيل؟ قال لك السبيل بقى الكلمة دي نزل القرآن على أمة متبدية وطرقها بقى بين الجبال ومش عارف ايه، والطريق يبقى كده معبد، ويمكن الناحية دي هاوية والناحية دي هاوية، ولا في قلب جبل يبقى الناحية دي صخرة والناحية دي ايه؟ صخرة. يقوم اللي بياخد بقى المنطقة الأحوط بيمشي فين؟
1: في الوسط. ولذلك الإمام علي قال اليمين والشمال إيه؟ مضلة، وخير الأمور إيه؟ أو خير
2: الوسط. ليه؟ لأنني يمكن أجي الناحية دي كده شوية جرف من كده يقع بيا، صخرة بالليل تروح ضرباني، فأعمل إيه أنت؟ ولذلك أنت لما يجي تنصح واحد تقول له امشي كده ولا تلتفتش لا يمين ولا شمال، يعني إيه؟ امشي قصد كده في النص كده طوال. ولذلك هناك اللهم صل على النبي، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون اللي هم المؤمنين اللي دخلوا الجنة، قال قائل منهم إنه كان لإيه؟ قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. هو بيقول كده، بيقول أنا كان لي قرين، وإحنا في الدين يقول بقى أنت مصدق الحكاية بتاع البعث دي ومصدق الله. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. سواء الجحيم يعني إيه؟ يعني في وسطه، لا يقدر يروح الناحية دي ينجو من الطرف ده، ولا يقدر يروح من الناحية دي يفضل في الطرف ده. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. ساعة يأخذ الله ميثاقا كما قال ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لئن كذا ولئن كذا ولئن كذا أعمل كذا. هل وفوا بهذا؟ لا، نقضوا المواثيق. سبب النقض عمل فيهم ايه؟ لعناهم. واحنا نعرف ان اللعن هو الايه؟ الطرد والابعاد. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. حل العبارة كده شوية، فبسبب نقضهم الميثاق لعناهم. تبقى ما هنا جاء تعمل ايه؟ فبسبب الباء السببية ايه؟ فبسبب نقضهم الميثاق لعناهم. فبنقضهم للميثاق لعناهم، هنشيل بسبب ونجيب البيع. طب ما دي فبما نقضهم اهو بقى المطب بقى اللي بيحصل، انهم بعض يقول لك ما زائده، والاصل فبنقضهم ميثاقا. طيب، واللي مؤدب او شويه يعني بيستكثر انها تكون زائده، يعني يقول لك ده صله. طب بين لنا الصله كده ايه هي يعني علشان نشوف، لان كلمه زائده دي بالنسبه لاسلوب الزائده دي عند البشر، انما عند الله احنا كنا ضربنا زمان قلنا مش ممكن تكون حاجه زي دي. فان جاء اسلوب وتوهمت ان دي زائده لانها جت في عباره اخرى مش موجوده او في عباره مثلها موجوده، تقول له انت اللي ما فهمتش. انما ما تقولش ان دي بس للزايده ولا تفنن في الاسلوب. كلمه تفنن في الاسلوب دي ما شايعه كده، يقول لك ده لها تفنن في الاسلوب. لا يا اخويا، مش تفنن في الاسلوب، ده مقتضى حال يحتم ان تكون هكذا، مقتضى حال يحتم ان تكون هكذا. والرب لها مثلا هناك ايه؟ واصبر على ما اصابك. لما لقمان بيوصي ايه ابنه قال له ايه؟ اصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إن ذلك من عزم الأمور. في تانية في الصبر والمصيبة آية تانية، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هنا ما جابش الصبر اللام، وهنا جاب إيه؟ نقول له لا، مش تفنن في العرابة بالإعراب ولا أبدا بالعبارة، لا لا، ده المقام يقتضي دي والمقام هناك يقتضي دي. ليه؟ قال لك يا أخي افهم القرآن. يقول ولمن صبر وغفر. كلمة من صبر وغفر يبقى فيه ايه؟ واحد مذنب قدامه، فيه غريم له، يبقى ربنا عايزني ايه؟ اصبر على ما اصابني واغفر لمن اصابني. مدام فيه غريم لي، تبقى النفس متعلقة بانها تعمل ايه؟ تنتقم، تبقى عايز جرعة تأكيدية أكبر. إنما دوك اصبر على ما أصابك أي مصيبة ماليش غريم فيها. مرضت، واحد مات، طب من غريمي في الحكاية دي؟ يبقى لازم إن صبرت ولا ما صبرت ما هي بس أنا ماليش غريم. يبقى إذا الصبر يجي هنا بدون الإيه؟ بدون اللام. إنما في التانية ليا إيه؟ ليا غريم. وما دام ليا غريم يبقى يحرك فيها شهوة إيه؟ الانتقام. وما دام يحرك فيها شهوة يقوم ربنا يأكدها لي شوية. ذلك. ولما يجي قال ايه ما جاءنا من بشير، برضو يقول لك ده بشير دفاعي، بشير فاعل، بدليل انهم لما يجي يعربوها يقول لك ايه ما جاءنا وجاء ومش عارف ايه وانا مفعول. طيب ومين حرف جر زائد وبشير فاعل مرفوع بضمة مقدرة على اخره منع من ظهور حركة اشتغال المحل بحركة الحرف الزائد. شوف بالله اللفة، شوف اللفة قد ايه يا شيخ، ولا زائد ولا اي حاجة. انت اذا قلت ما عندي مال، مش جائز انك انت عندك مال بسيط لا يعتد به فلا يقال له مال، معك 20 قرش، معك جنيه، معك مش عارف ايه. انما لما تقول ما عندي من مال، من بداية ما يقال له مال، يبقى ولا مال ليه، يبقى دي زايدة ولا جاية لمعنى؟ جاية لمعنى. يبقى ما جاءنا من بشير من بداية ما يقال له بشير، مش رسول. اي واحد يقول لنا حاجة كويسة ما فيش، ما عادش قلنا الله. اذا ما تبقاش من ايه، من زي او كده. فبما نقضهم وفي وقول الله سبحانه وتعالى في آية، فبما رحمه من الله لنت لهم. نقول لهم يا اخي تعالوا، انتم بتقولوا اصل الاشتقاق ايه، المصدر، وبنشتق منه الايه الافعال. ومره ياتي المصدر ويراد به الايه الفعل. لما تقول ضربا زيدا يعني ايه، يعني ايه ضربا زيدا، يعني اضرب زيدا، جبت المصدر وانت تقصده ايه، انت تقصد الفعل. طيب النقد ده مصدر، ما دام النقد مصدر يبقى ممكن ان يقوم مقام الفعل زي ضربا زيدا، مش كده؟ يعني ايه اضرب زيدا، يبقى المصدر يقوم مقام مين، مقام الفعل. وما دام قام مقام الفعل، خلي نقد دي المصدر دي قايمه مقام الفعل، خلاص نجيب فعل كده. ف بما نقضوا ميثاقهم لعناهم، تبقى ما والفعل بقت ايه، اسبكها كده تطلع ايه، تبقى انت شيء ما والفعل المحذوف دي هي ما. اذا ما دي دلت على ان المصدر انما جاء هنا نيابة عن فعل، وبقيت ما دي لتدل على ان انسباك المصدر من الفعل المحذوف هي اللي بقى. يبقى بايه، فبما نقضهم يعني بما نقضوا. لو قلت بما نقضوا مش هي فبنقضهم، هي هي تمام، ولا تبقى زايده ولا اي حاجه. نعم. فبما نقضهم ميثاقهم، كلمه نقض بقى نقض، النقض ضد الابرام، الابرام يحكم الايه والنقض فك، كان العهد الموثق اللي ربنا اخذ الميثاق عهد ايه موثق، أما عملوا إيه؟ إيه؟ نقضوا. إحنا عندنا يقولك النقض والإبرام، نقضوا إيه؟ نقض يعني ينقض الحكم، إبرام يزوده، مش كده ولا لا؟ إبرام يبرم الحكم. يبقى إذن النقض ضد الإبرام، الإبرام معناه الإحكام، ولذلك يقولك إبرم الفتلة دي كويسة. يعني إيه إبرمها كويس؟ يعني أحكم وجود اللفئين على بعض عشان تبقى ايه قوي. ولذلك احنا قلنا بنسمي العقيدة الايمانية عقيدة، يعني ايه، يعني شيء معقود، مش عقدة وشنيطة بقى، لا معقود، بحيث لا يطفو ليناقش من جديد في الذهن. كذلك الميثاق عهد مشدد، ومدام عهد مشدد يبقى لما ينقضوه يفكوه، ومعنى يفكوه يبقى اخرجوا انفسهم عن متطلبات ذلك الايه العقد. يبقى اللعن جاي ليه؟ لانهم نقضوا الميثاق وجعلنا قلوبهم قاسيه، جعل القلوب قاسيه بدايه من الله. لا ده هم لما نقضوا المواثيق ربنا قال لهم طيب اشبعوا من الحكاية دي، والله لا طبع على قلوبكم، لكن طبع على قلوبهم بداية كده. طب لو كان بداية ما تبقى المسألة معذورين فيه، لا طبع بكفرهم، طبع الله عليها بإيه، يبقى الأول كفروا، فلما كفروا راح ربنا طبع لهم. طب اشبعوا من الحكاية دي بقى، والله اللي فيها ما يخرج من الكفر واللي خارج عنها من الإيمان ما يدخلش. يقول لك قلوبهم قاسية، القسوة يعني صلبة، ومعنى صلبة فيها شدة. هل الصلابة والقساوة مذمومة؟ أم قال لك لا، مذمومة في القلوب، إنما في السيف في الرمح يبقى ما يكون صلب يبقى كويس. احنا قلنا زمان لازم تقيس كل موجود على مهمته، لما يبقى كل موجود على مهمته تبقى الامور ايه. احنا لما قلنا الخطاف بالله تقدر تقول ده عوج؟ طب ما هو عوج، وده هو مهمته، العوج بتاعه هو ايه؟ يبقى عوج الخطاف استقامته لمهمته، العوج بتاع الخطاف استقامة. يبقى القسوة مش ممنوع، انما القسوة في غير محلها. القلوب قاسية، والقلوب ربنا عايزها تبقى ايه؟ قلوب لينة، تلين قلوبهم وتلين جلودهم، انما دي قاسية ما ينفذ الى الهدى. قاسية مأخوذة من ايه؟ من قاسية كانوا يسموا الدراهم او الدنانير. الدنانير تبقى مضروبة من الذهب، والدراهم تبقى مضروبة من الايه؟ من الفضة. فلما يجي الصراف الصيرف يقوم يشوفها كده يقول لك لا ده دي مزورة مغشوشة، يعني عرفتها بايه؟ مش كان بيرنها زمان؟ يرنها عشان يعرف اهي صلبة في الواقع ولا مش صلبة. مدام قسية صلبة يسموها دراهم قسية، يعني صلبة، رنتها رنة الايه؟ شيء الصلب. طب وايه يعني؟ أمال لك لا، اصل الذهب لين والفضة لينة. ولذلك احنا لما نقول مثلا الذهب ده عيار 24، هو يبقى صحيح ذهب حر صحيح، انما ما ينفعش هيبقى لين، ما يثبتش عند سبك ان عمل منه حاجة ولا اي ولا حلق يطبق كتير. يوم يدلوا ايه؟ يدلوا معدن صلب، عشان المعدن الصلب يدلوا شيء من الايه، بس ما تزودهاش بقى. مرة ياخد نص قراط يقولك ده عيار 23 ايه ونص، ومرة يقولك عيار 21 يعني وثلاثة معدن ايه صلب، ومرة عيار 18 يبقى كم؟ يبقى ستة معدن ايه صلب، ومرة مثلا عيار 14 من 24 يعني، ويبقى الماء صلب. كل ما ينزل كل ما ايه يبقى اصلب شوية، لكن لما يبقى لين ما يثبتش على ما تصوغه عليه، فيقوموا يقووه في ايه. ولذلك ما يعملوش بقى 23 ونص دي الا الحاجات اللي مش عرضة للتداول، يعني السبيكة مثلا انا مش عارف ايه وعايز يحط ايه صح يعملها كده، انما عيار 24 دي ما تجيش ابدا. فاذا دخل المعدن الصلب فيها يسموها ايه؟ قسية، يعني صلبة، يعني ايه؟ شديدة. الصلابة هنا مذمومة ليه؟ لانها في القلوب. اما ان كانت الصلابة فيما يناسبها تبقى محمودة ولا لا؟ تبقى محمودة. وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. معنى التحريف ينقل الايه؟ حطة، يقولوا ايه؟ حنطة مثلا. طيب، ونسوا حظا مما ذكروا به. نسوا حظا مما ذكروا به، أتفي تحريف؟ احنا قلنا وسائل المسخ في الكتب التي سبقت القرآن أشياء. أول شيء نسوا حظا مما ذكروا به، والنسيان ده معلش نسيوه، يعني ما فيش افتعال، إنما برضو فيه إيه؟ إنهم ما كانش على بالهم الحكاية، لأنها لو كانت على بالهم كانوا يفضلوا على إيه؟ على ذكر لهم. طيب، نسوا حظا مما ذكروا به. طب والشيء الذي لم ينسوه عملوا فيه إيه؟ كتموا بعضه. طب واللي ما كتموهش حرفوه ولو ألسنتهم به، وياريتهم فضلوا على كده جابوا حاجة تانية وقالوا هو من عند الله وهو مش من عند الله. ومنهم أميين فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. ثم يبقى كم تغيير؟ أولا نسوا حظا مما ذكروا به، والذي لم ينسوا عملوا في إيه؟ كتموا بعض، يكتمون ما أنزلنا، واللي ما كتموهش يحرفوه. يحرفون الكلمة عن ايه؟ عن مواضعه. وهل اكتفوا بهذا؟
1: بل جابوا حاجة تانية وقالوا هي من عند الله وليست من عند الايه؟ من عند الله. ونسوا حظا، شوف كلمة بقى القرآن، شوف التعبير الجميل، نسوا حظا مما ذكروا به، كأنه بيقول هم غلابة، ده لما نسوا حاجة تجيب لهم حظ واسع قوي، لأنهم نسوا البشارات بمحمد عليه الصلاة والسلام وكتموها، ودي لو كانوا أمنوا بقى كان يبقى حظهم إيه؟ فكأن هم نسوا، ده خايبين، لأنهم نسوا حاجة كانت تدي لهم إيه؟ حظ، وتدي لهم بخت كويس، وتدي لهم جزاء، يبقى هم عملوا على نفسهم، على نفسها جرت مراكز. يبقى إذن المسألة إحنا مش هنستفيد من إنهم يبقوا مهديين ولا مؤمنين ولا يصدقوا محمد أبداً، ده المسألة الخسارة عليهم هم. يبقى شوف كلمة بقى ونسوا حظاً، نسوا حظاً مما ذكروا به، لم يدع الله سبحانه وتعالى نسيانهم ليكون حجة، بل هو قال وأنا فكرتهم باللي نسيهم، فكرتهم، وكان مقتضى الإنصاف أنني حين ذكرتهم بما نسوا أن يعودوا إلي، لأن ذلك يحقق لهم إيه؟ حظا. نسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منه. لما أقولك لا تزال تطلع على خائنة يعني أن خيانتهم موصولة. خائنة لما العلماء جم حبوا يفسروها قال على خائنة أي على خيانة، يبقى فاعلة جاءت هنا والمراد بها إيه؟ الخيانة. وبعضهم قال على خائنة تبقى على إطلاقها برضه، لأن الخيانة دي صنعة الذكورة ولا صنعة الأنوثة ولا صنعة النفس الشاملة للذكورة والأنوثة؟ الخيانة دي مقصورة على الذكورة، مقصورة على الأنوثة، ولا من النفس اللي هي جنس تشمل الذكورة والإيه والأنوثة، والنفس مؤنثة. يبقى لا تزال تطلع على نفس خائنة أو على جماعة خائنة، فإن كان المدبر للخيانة واحدا أو واحدا نقول نفس خائنة خلاص، وإن كانوا جماعة نقول برضو جماعة إيه؟ جماعة خائنة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
0: كانت هذه خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات من سورة المائدة. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
3: سبحان الأبد الأبد، سبحان

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من شكره، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه،

نورك فهديت فلك الحمد. اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد. أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد. كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا، ومن كل شيء يا ربنا أعطيتنا فلك الحمد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد.

سيدنا وحبيبنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد عدد

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن بها الخواتيم. اللهم صل وسلم عليه صلاة

المؤمنين طمعا بجنتك، يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك، يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك.

فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء أن تغفر لنا الذنوب، أن تغفر لنا الذنوب التي تضيع النعم. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب يقطع منك رجاءنا ويرد دعاءنا ويزيد همومنا ويضاعف غمومنا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

من جود رحمتك فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة, والفوز بالجنة

تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

ولقد همت به وهم بها لولا أن

لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين

سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الفجر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسران، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحمي مع دمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري.

0: مكارم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، الخلق اليوم خلق الوفاء، فالوفاء قيمة إنسانية وأخلاقية عظمى، بها تدعم الثقة بين الأفراد، وبها تؤكد أواصر التعاون في المجتمع. فالوفاء أخو الصدق والعدل، والغدر أخو الكذب والجور. الوفاء صدق اللسان والفعل معا، والغدر كذب بهما. الوفاء يختص بالإنسان، فمن فقد عنده الوفاء فقد انسلخ من إنسانيته. وقد جعل الله الوفاء قوام صلاح أمور الناس، وقد قال الله عز وجل: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. الوفاء أنواع أيها الإخوة، فالوفاء بالعهد إتمامه وعدم نقض حفظه. الوفاء بالعهد إتمامه وعدم نقض حفظه. والوفاء بالعقد، إما أن يكون العقد كالعهد فهو كالأول، أو العقد ما اتفق عليه المسلمون عند شروطهم. وهناك الوفاء بالوعد، بالعهد وبالعقد وبالوعد. الوفاء بالوعد إتمامه وبذله من تلقاء النفس ولو كلف النفس ثمنا باهظا. الآيات التي تتحدث عن الوفاء تزيد عن 20 آية. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، هذا الوفاء بالعهد على أنه أمر، وكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب. وبعهد الله أوفوا. الآن الوفاء بالعهد من سمات الإيمان. قال تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. أولاً أمر، ثانياً صفة. المسلم المؤمن من خصائصه أنه يفي بعهده. والوفاء من صفة الله عز وجل. ومن أوفى بعهده من الله؟ والوفاء من صفات الأنبياء، وإبراهيم الذي وفى. والوفاء سبيل الوصول إلى أعلى درجات القرب من الله عز وجل. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً. والوفاء بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والوفاء بالوعود، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. هذه بعض الآيات التي وردت في الوفاء بالعهد وبالعقد وبالوعد. يقول عليه الصلاة والسلام: أحق ما أوفيتم من شروط أن توفوا به ما استحللتم به من الفروج. يعني أكبر عهد وميثاق بين إنسانين هو ميثاق الزواج، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وكان عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل المتوفى عليه دين فيسأل: هل ترك لدينه فضلا؟ فإن حدث أنه ترك لدينه صلى، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. كان لا يصلي عليه. الإنسان أيام يقترض لكن عنده ما يغطي هذا القرض، لعله يقترض مالا سائلا لكنه يملك مالا مجمدا يغطي هذا الدين. فالذي يموت وعليه قرض أو عليه دين وقد ترك ما يغطيه كان يصلي عليه، أما الذي يقترض وليس عنده ما يغطي هذا الدين كان عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا على صاحبكم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوفوا بحلف الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة. ولا تحدثوا حلفا في الإسلام، الإسلام كله حلف، لكن ما كان من أحلاف الجاهلية يجب أن توفى. يعني الإسلام مع مكارم الأخلاق، فإذا كان في الجاهلية مكارم أخلاق هذه ينبغي أن تؤدى، الإسلام مع مكارم الأخلاق، فما كان في الجاهلية من مكارم الأخلاق أيدها القرآن، وما كان منها يحتاج إلى تعديل عدلها، وما كان منها بعيداً عن منهج الله فقد ألغاها. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي نذرك، فاعتكف ليلة. الآن النبي عليه الصلاة والسلام يطالب ربه أن يفي بوعده، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم، أنشدك عهدك ووعدك. وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: تعال هاك، تعال هاك، وفي رواية: تعال أعطيك. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة، حتى على الصغير. ويقول عليه الصلاة والسلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم ومتسرعهم على قاعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. يعني المؤمنون كتلة واحدة، أدناهم يسعى بذمتهم، يجير عليهم أقصاهم، هم يد على من سواهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله بعهد الله، فلا تخفر الله في عهده، فمن قتله طلبه الله حتى يكبه في النار على وجهه. يعني أنت حينما تصلي الفجر في جماعة أنت في ذمة الله، لك حق على الله. أيها الإخوة، من أوفى بعهد الله من توحيده وإخلاص العبادة له، أوفى الله بعهده من توفيقه إلى الطاعات وأسباب العبادات. يعني أول وفاء أن تكون وفياً مع الله، أن تنفذ ميثاق الله الذي واثقك به، ميثاق الفطرة وميثاق العقل وميثاق الشرع. في عندك عقل يأمرك وينهاك، وعندك فطرة تكشف لك خطأك، ومعك شرع فيه افعل ولا تفعل. فأول وفاء يقتضي أن تكون وفياً مع الله، مع ميثاقه الذي واثقك به. والذين يوفون بعهد الله هم أولو الألباب، وهم الذين باعوا أنفسهم وأموالهم لله، فوعدهم أن لهم الجنة ومن أوفى بعهده من الله. يعني قوله تعالى وإبراهيم الذي وفى، وازنه مع قوله تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد. كم إنسان في بيت الله الحرام وأمام الحجر الأسود يعاهد الله على الطاعة، فإذا عادوا إلى بلادهم كم واحد من هؤلاء يكون وفياً لوعده الذي وعد الله به؟ وما وجدنا لأكثرهم من عهد. أما نبيه الكريم إبراهيم، وإبراهيم الذي وفى، وفى بعهده، يعني أكبر عهد العهد الذي بينك وبين الله، ومن لم يكن فيما بينه وبين الله عهد لا عهد له عند الناس. إياك أن تعلق أملاً على أن يفي إنسان بعهده معك إن كان هو في عهده مع الله خائن، ما في خير. بشكل أقرب، إنسان عاق لوالديه لا ترجو منه خيراً، لو كان فيه خير لكان لوالديك. الإنسان عاق في عبوديته لله، فأي إنسان لم يفي بعهد الله عز وجل لا تنتظر منه وفاء لك أبدا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. الوفاء صفة أساسية في بنية المجتمع الإسلامي. يعني بالجاهلية امرؤ القيس أخذ ابنه رهينة، معه أسلحة، أودعت عنده أمانة، فلما حوصر وطلب أن يسلم الأسلحة رفض فقتل ابنه، فأصبح امرؤ القيس مثلا في الوفاء. نحن حينما نوفي نرتقي إلى الله عز وجل، وحينما نخون الأمانة نسقط من عين الله. ما من صفة في الإنسان أرقى من أن يكون وفياً لعهده. وقبل أن تعاهد انتبه، القضية ليست كلاماً بكلام، القضية فعل. حتى في العقود الزواج يقول لك اكتب قد ما بدك، هذا حبر على ورق، لا، هذا مال يجب أن يؤدى، هذا دين ممتاز. فالإنسان ما دام الوفاء جزء من دين الإنسان، قبل أن يعد لينظر بماذا يعد. يعني أنا بذكر هي قصة طريفة، إلي قريبة جاءها ابنها من أمريكا ومعه ابن صغير يعني بالخمس سنوات، يبدو أن الابن كثير الحركة. قالت له جدته أنه اهدأ، مساء أخذك إلى مكان جميل. قام هي مساء ما أخذته، هو صغير خمس سنوات عمره، قال أنت واحدة كذابة هيك مباشرة. طفل ما قالت له اجلس وسأخذك مساء إلى مكان جميل، من دون مبالغة تسع أعشار كلامنا ما له معنى، ما له معنى أبدا. بتلاقي شخص هي اتركها لي ما بينفذها أبدا، قال وقتها ثم نسيها. أما المؤمن كل كلمة تصدر عنه، أنت مو مكلف أن تحمل نفسك ما لا تطيق، لكن إذا تكلمت بكلمة يجب أن تنفذها. والله حتى من المختارين يعد ويعد ويعد ويعد وينسى أن ينفذ ما وعد. لذلك وما وجدنا لأكثرهم من عهد. الوفاء بالعهد والوفاء بالعقد والوعد والعهد من صفات المؤمن. والله عز وجل قال ومن أوفى بعهده من الله. فقبل أن تعد فكر، فكر أن هذا الوعد لا بد من أن يحقق، حتى في أخص خصوصياتك، حتى في علاقتك مع أهلك، مع أولادك، مع من حولك. الوفاء بالعهد والوفاء بالعقد والوفاء بالوعد من صفات المؤمن، والحمد لله رب العالمين.
0: مكارم الأخلاق، حلقات مع الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير.
1: Do you not see that Allah has sent down rain from the sky and the earth becomes green? Indeed, Allah is subtle and acquainted.
0: له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد.
1: To him belongs what is in the heavens and what is on the earth, and indeed Allah is the free of need, the praiseworthy.
0: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجباه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: من هو معاوية؟
3: رجل كان يستطيع أن يدير بالحلم وأن يدير بالعقل ما يعجز الآخرون أن يديرونه بالسيف.
2: يعني اشتغل شغل إداري ليس عاديا،
3: 40 سنة والشام مستقر.
2: رجل يعني يستطيع أن يسيطر على الناس بهذه الطريقة، يمتلك قدرات
3: خطير خطير
2: ليست عادية. كاريزما، قدرات إدارية، خبرات حياتية ليست عادية، قدرات عسكرية، قدرة على التخطيط.
3: كفاءة معاوية في إدارة الأمر موضع اتفاق بين الجميع.
2: هل هو خليفة ولا ملك؟
3: الانتقال من الخلافة الراشدة إلى الملك العضوض جرى على يد معاوية بن أبي سفيان، الذي هذا وصفه وهذا فضله.
2: أول من بدأ بالتوريث في العالم الإسلامي،
3: ده الخلاف اللي بين المسلمين.
2: يعني انتوا قصكم ان الشورى ما كانتش مناسبة وبالتالي خلاص توريث؟
3: لا، كلا الطرفين يثبت ان الشورى هي الأصل،
2: وبالتالي هو قضى على نظام الشورى ورسخ لاحتكار السلطة.
3: القائل بهذا يظلم معاوية ظلما شنيعا، والقائل بهذا جاهل بالتاريخ وإن كان فيهم فضلاء.
2: وفقا للي انتوا حكيتوه في هاي الحلقة، أنا تخلص يحق لكل الملوك اليوم اللي احنا بنعرفهم اليوم يورث ابنه وابن ابنه وابن ابن ابنه، ويضل الحكم ماشي فيهم إلى يوم القيامة.
3: أرد على إيه ولا إيه؟
2: لو واحد كتب لنا هيك شو نقول له؟
3: يا عم الشيخ، أنا ما عنديش مانع يحكمني ملك يقتدي بمعاوية في كل حاجة ويورث ابنه.
2: سلام الله عليكم إخواني أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة 100 سؤال في التاريخ. لا نزال في المحور الخامس، محور الدولة الأموية. أين وصلنا؟ وصلنا إلى الحلقة رقم 23. كنا توقفنا شباب عند السؤال رقم 42. في هذاك السؤال كنا سألنا إيش هي ميزات الدولة الأموية وإيش مساوئها، فذكرنا 4 أشياء، 4 ميزات من مزايا الدولة الأموية. وطبعا هذا ذكر سريع وسرد سريع، بدك تقول لي ظلمت الدولة الأموية؟ نعم ظلمناها، في أشياء كثير نحكي عنها، ولكن أنت روح اقرأ وتوكل على الله وتوسع كما تشاء، احنا بس بنفتح الطريق وبنمشي. تمام، الآن نحكي عن مساوئ الدولة الأموية. طلب منا الضيف الدائم لهذه السلسلة الأستاذ محمد أن نؤجل الحديث لهذه الحلقة. أهلا وسهلا أستاذ محمد.
3: حياك الله يا أبو الحارث، الله يبارك فيك.
2: حياكم الله. اليوم طبعا أنا محضر لك سؤال أيضا مرتب، هو 43 يعني، لكن خلينا نكمل. إحنا إن شاء الله ما بدأنا به الحلقة أو ما ختمنا به الحلقة السابقة، وصلنا عند مساوئ الدولة الأموية.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أبو الحارث، وأسأل الله أن يجعل ذلك وهذه السلسلة في ميزان حسناتك. شوف يا سيدي، حس أنه في سؤال مرتب، فأنت يعني إيه كأنك توحي إلي باختصار، سأختصر.
2: نعم
3: ماشي. حقيقة أنا نسيت ميزة مهمة في الدولة الأموية حابب أضيفها، وبعدين أدخل لك على المساوئ.
2: الحمد لله اللي تذكرناها.
3: وهو تدوين الحديث الشريف. يعني فاكر إحنا قلنا في الخلافة الراشدة إنه من مناقب أبي بكر رضي الله عنه ومن مناقب عثمان جمع القرآن بعد أن استحر القتل في الحفظة في معركة اليمامة في الردة، وعثمان وحد الأمة على مصحف واحد لما رأى إنه القراءات اختلفت وبعض الناس اختلفوا في كيف يلفظون القرآن الكريم. فبالتالي يجب ألا ننسى إنه بدء عملية تدوين الحديث الشريف بدأت في الدولة الأموية في عصر ذروتها، عصر عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز لما لقى إنه جيل الصحابة بدأ ينقرض، إحنا دلوقتي عمر بن العزيز تولى من سنة 99 ل101 هجرية، عند 99 النبي توفي سنة 11، فإحنا عندنا 88 سنة لم يبقى يعني معنا إلا إيه، قلة وتلامي، قلة من الصحابة، قلة قليلة يعني أفراد يعني من صغار الصحابة، وتلاميذهم تفرقوا في الأمصار. فأرسل إلى المدينة، أرسل إلى الأمصار قصدي، أن يجمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني خفت ضياع العلم ودروس الحديث، يعني اندراس الحديث. تمام، وكلف بهذه المهمة الرجل الإمام العلم الكبير الإمام محمد ابن شهاب الزهري، أحد وجوه العلم في حضاراتنا الإسلامية. تمام، وبدأ بالمدينة لأن المدينة طبعا معقل النبي صلى الله عليه وسلم ومعقل صحابته من بعده، فكلف أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم أحد أئمة الحديث في المدينة بأن يبدأ في جمع الحديث من المدينة. تمام، فهذه مزية خامسة لا يمكن أن ننساها للأمويين. فإحنا كده قلنا للأمويين الوحدة السياسية، الجهاد والفتوحات، التعريب، النهضة العمرانية، وكذلك جمع الحديث النبوي الشريف. طيب ندخل بقى للإيه، لإخفاقات الدولة الأموية أو أسباب سقوط الدولة الأموية أو مظالم الدولة الأموية. أول ما لو إحنا تتبعنا إيه مشكلات الدولة الأموية، فأول ما يعني يفاجئنا، أنا دلوقتي بتكلم عن العيوب أو عن الإخفاقات أو عن المشكلات، ومش معنى ذلك إن اللي عملها كان غلطان يتعمد الخطأ، وارد يكون معذور، وارد يكون مجتهد وأخطأ. يعني إحنا دلوقتي بنصف الصورة. أول عيب، وهذا سنأتي إلى تفصيله بالتأكيد في معاوية وإحنا لما إذا تكلمنا عن التوريث، يعني هو عيوب نظام ولاية العهد، عيوب نظام ولاية العهد، وهو التغيير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي فإحنا تكلمنا في حلقة سابقة عن إنه الخلافة الراشدة كان تحقق فيها الركنان، إقامة الشريعة واختيار الأمة للأمير. فترة الملك العضوض تحقق فيها ركن وانهار ركن، تحقق فيها إقامة الشريعة وانهار ركن الشورى اللي هو اختيار الأمة للأمير، فصار الأمير إيه يولى ولاية العهد أو يحصل على عليها بالتغلب. أما الملك الحكم الجبري أو الملك الجبري
2: سقطت
3: الركنان، فما فيش شريعة وما فيش شورى. طيب أول ما تغير هذه، أول ما تغيرت هذه السنة كان في عهد الدولة الأموية. هنا بدأنا لأول مرة نشوف إيه، أن يتولى الرجل بلا شورى من المسلمين، أو الشورى والبيعة أمر شكلي، يعني سيدنا معاوية يرتب الأمر ليزيد. تمام، فيما بعد بقى عبد الملك بن مروان وأبنائه، كل ده في إيه، ولاية عهد، يعني بيتم ترتيب الخليفة القادم في عهد الخليفة القائم. تمام، وصحيح الأمة بتبايع، يعني أصدق أقول لا يعتبر الخليفة خليفة شرعيا إلا إذا بايعته الأمة رضيت بهذا. ده إجراء شكلي بس ده برضو فارق كبير بين الحالة اللي حصلت في حضارتنا الإسلامية، يعني انحراف الحضارة الإسلامية عندنا أعلى من القانوني والطبيعي في الحضارات الأخرى، لأن الحضارات الأخرى عند فارس وعند الروم وعند غيرهم ولي العهد ده بياخد لقب ولي عهد وهو في بطن أمه بصلة الدم. لا، الناس دول جماهير رعاة، محدش بيستشيرهم ومحدش منتظر منهم بيعة ولا رضا ولا قبول. هو حس ان هو ابن الملك، حس ان هو من نسل الملك، فهو ايه الطبيعي ولي عهده. الإسلام لأنه رفض هذا ومفيش حد أحق بالأمر من أحد، فالتحايل والانحراف اللي حصل في التاريخ الإسلامي هو انه الملك القائم يرتب للقادم، بس يرتب له ازاي؟ ببيعة من الأمة، يعني هو خد شرعية توليه من الأمة حتى وإن كانت شكلية، وده معنى الانحراف. أنا بقول لك الانحراف اللي في حضارتنا الإسلامية أعلى وأرقى من القانوني والطبيعي في الحضارات الأخرى.
2: نعم.
3: طيب فنظام ولاية العهد ده زي ما كان في بداية الدولة الأموية مجنبا إياها الفتن، بقى في سلاسة في انتقال الحكم بدل ما بندخل في صراعات ومعارك، هو ولاية العهد ده مشكلته انه هو بيؤدي في النهاية الى ذهاب الملك الى العناصر الضعيفة، وهو يعني حاجة عاملة كده زي ايه، زي الدواء اللي ممكن تديه لشاب فيتتحسن صحته، لكن لو اديته لراجل عجوز يدمر صحته. يعني
2: بس أستاذ محمد، ليش أنت اعتبرتها من المساوئ؟ يعني هل بني أمية الدافع للتوريث هل هو أن يبقى الحكم فينا، ولا لأني أنا شايف أنه ابني هذا اللي شارك معي في السياسة وفي المعارك وفي الحروب هو الأكفأ، يعني خلص صار داخل في الحكم فهو فاهم؟
3: لا تستطيع أن تنزع شهوة الملك ولا المعنى النفسي من الأمر. يعني واحد زي معاوية واحد زي معاوية رجل صحابي ودعا في سند يعني صحيح: اللهم إن كنت إنما وليت يزيدا لما أعرفه من فضله فأعنه وبلغه ما أملت منه، وإن كنت إنما حملني حب الوالد لولده فاقبضه إليك قبل أن يبلغ ما أملت منه. واحد زي سيدنا معاوية في مكانته ويعني في وضعه ده أنت بتفهم أنه نعم أراد مصلحة الأمة، لكن لا تستطيع أن تقول أنه بقية الحكام والملوك سواء في الدولة الأموية أو عبر التاريخ الإسلامي أنزع من يعني لا أستطيع أن أصفه بهذا التجرد الذي يجرده من غريزة أساسية عند كل الناس اللي هو حب الولد وحب استمرار الملك في النسل. بس دلوقتي لو أنا خرجت من الأشخاص ونياتهم فأنا بقول أحد الأسباب التي أدت إلى ضعف الدولة الأموية وانهيارها إنه النظام ده، نظام ولاية العهد ده، حتى مش بس في الدولة الأموية حتى في غيرها، بيروح بعد فترة بيخلي الحكم يذهب إلى العناصر الضعيفة وغير الأكفاء.
2: أي نعم.
3: يعني صحيح في البداية بيمسك وحدة الأمة ويحفظها ويمنع عنها التنازع، لكن بعد كده بنلاقي رحنا للولد اللي هو تربى في القصر اللي ما كان لهوش تجربة، وبتدخل بقى ايه أهواء الزوجات مثلا لو الخليفة متجوز أكتر من واحدة، وبتدخل أهواء القوم والوزراء بعضهم ينحاز لفلان وبعضهم ينحاز لفلان. فالنظام ولاية العهد عامل بقولك زي الدواء كده، ينفع مع الشاب أو ينفع في بداية الدولة، لكن في النهاية ايه ما بينفعش مع الشيخ الكبير أو ما بينفعش مع الدولة في شيخوختها. ده أحد أهم العيوب ونظام الإخفاقات، لأني وجدنا إنه نظام ولاية العهد ده هو الذي وصل الحكم لواحد زي الوليد ابن يزيد اللي هو الفاسق. تمام. كيف وصل إليه؟ وصل إليه بالعهد الذي كان أخذه أبوه يزيد بن الوليد، يزيد بن عبد الملك، على عمه هشام بن عبد الملك، مع إنه نفس الحركة دي ونفس التحايل ده هو اللي جاب لنا عمر بن عبد العزيز. واخد بالك انت؟ ما هو هكذا الانسان، شوف الانسان عنده دايما قصور. القانون اللي بيحطه اي واحد علشان مصلحته ممكن نفس هذا القانون هو اللي يبقى ثغرة عليه. تمام. ويعني لعلنا نأتي اليها بالتفصيل، بس دلوقتي اذا كنا نتكلم في تعداد العيوب، فاولا عيوب نظام ولاية العهد انه تغيير لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تغيير لامر الشورى، وبعبارة ابن تيمية الملك العضوض فيه ترك بعض الدين الواجب. تمام. ويؤدي إلى الأمر الثاني، العصبية القبلية. احنا قلنا صحيح من مزايا الدولة الأموية أنها كانت دولة عربية، وأنه ما كانش فيها لا تقبيل ولا تسويد ولا مولاي ولا الحركات البروتوكولية دي، وأن الدولة كانت رجالها من العرب ومعتمدة على العرب. ده هو ميزة من ناحية، لكن برضو في باطنه عيب من ناحية أخرى، وهو أنه مع مرور الوقت بدأ فيه التعصبات والحزازات القبلية والتوازن القبلي اللي يقدر واحد زي معاوية يسيطر عليه، يقدر واحد زي عبد الملك بن مروان يسيطر عليه، يقدر واحد زي الوليد بن هشام بن عبد الملك يسيطر عليه. التوازن ده بينفع يبقى يخلي الدولة قوية مع مين؟ مع الشخصيات الكبرى. أول ما يجي واحد زي الوليد بن يزيد فيروح مثلا إيه يقتل خالد بن يزيد القسري شيخ القبائل اليمانية، ويضطهد أولاد عمه أبناء هشام بن عبد الملك، هنا العصبية القبلية تتحول إلى انقسام. يعني القاعدة التي كانت تستند إليها الدولة الأموية تمزقت وانهارت، بل تقاتلت. فهذه العصبية القبلية العربية يعني تمددها ومآلاتها أفضى إلى انهيار التوازن الذي كان قائما، وأفضى إلى أنه يعني ثورات كتير حصلت على الأمويين. إيه الثورة اللي نجحت؟ الثورة اللي نجحت لما البيت الأموي تمزق من داخله. تمام. بين القبائل القيسية والقبائل اليمانية،
2: يمكن وأبرزها أيضا ما حصل في الأندلس مثلا. لم يستطع الأمويين أن يفكوا فكرة العصبية ما بين الأمازيغ والعرب والسقالبة وغيرهم، يعني هناك صار في ثورات كثيرة وصار في مشاكل وصار
3: يعني
2: هل العرب كان سببها ولا كان سببها؟
3: والله موضوع الأندلس محتاج شوية تفصيل، بس يعني لو أنا بختصره لك دلوقتي في جملة واحدة نقول إنه عبد الرحمن الداخل لما ذهب إلى الأندلس كان هناك فعلا تمزق عصبي وصراع بين القبائل القيسية واليمانية كاد أن يذهب بالأندلس، فعمل إيه عبد الرحمن الداخل؟ اعتمد على الموالي فأزال وأقصى القيادات العربية لقيادات القيسية واليمانية وتخلص بقى من زعمائهم زي أبو الصباح اليحصبي وزي الصميل بن حاتم الناس العتاولة يعني لما تخلص منهم واعتمد على الموالي تمام، فبهم صاروا هم رجال الدولة وبهم الدولة كملت يعني حوالي 200 سنة تاني كده أو 130 سنة تاني تمام.
2: من هم الموالي؟
3: الموالي من هم الموالي؟ سريعا كده دلوقتي زمان ما كانش فيه بطاقات هوية، ما كانش فيه بطاقة بتقول انت جنسيتك كذا ولا إن ولا انت تبع الدولة الفلانية، فكان الحالة حالة قبلية، المكان ده بتاع القبيلة الفلانية والمكان ده بتاع القبيلة الفلانية. طيب دلوقتي حصل توسع وتمدد للدولة الإسلامية او حصل انه ناس من غير العرب اقبلوا الى الديار الإسلامية، الناس دول هيعملوا ايه؟ أو الناس اللي ذهب إليهم العرب وصاروا هم حكاما، الناس دول بقوا يبقوا موالي يعني تابعين للقبائل، فموالي الأمويين هم غير العرب الذين صاروا في الولاء للأمويين أو في حماية الأمويين أو في تبعية الأمويين تمام. فهذه شعوب كثيرة موالي بمعنى أنهم دخلوا في حماية وحيازة، ده كان نوع من الانتماء ونوع من يعني الوضع الاجتماعي ونوع من أخذ الحقوق، لأنه الناس زمان ما كانش في حاجة اسمها إيه يعني أنت مين، أنت مين هتقول أنا فلان الفلاني أنتهي إلى القبيلة الفلانية أو أنا فلان الفلاني مولى القبيلة الفلانية تابع لهم تمام. فدول مع الفتوحات الإسلامية بقوا إيه؟ بقوا شعوب وحاجة كبيرة يعني تمام. طيب يبقى انا قلت ايه دلوقتي؟ طب وهذا يا شيخ ابو الحارث يوصلنا الى نقطه اخرى في مساله الدوله الامويه، يعني انا فاكر انت شفت سؤالك جاب حته مهمه. عبد الرحمن الداخل اعتمد على الموالي، موالي الامويين في الاندلس لكي يتولى على الاندلس، وهم راوا انفسهم انصاره وراوا انه سيدهم وبالتالي نصروه وكانوا جيشه، وهو اعتمد عليهم في انهم يكونوا رجال دولته. الامويين في المشرق ما عملوش كده، فرع من العصبية القبلية وفرع من تقديم رجال العرب وفرع من التنازع العربي انه كان في حالة من اقصاء الموالي او الاغضاء من الموالي، وهم شعوب كثيرة دخلت الاسلام يعني كان لا يولى القضاء المولى مثلا، لا يولى القضاء مع أنه قد يكون عالما. مشهورة جدا حكاية هشام بن عبد الملك لما قال واحد بيقول له إيه، بيقول له من عالم البصرة، من عالم الكوفة، من عالم مكة، من عالم المدينة، فيطلعوا كلهم من الموالي. عبد الملك بن مروان شعر، قصدي هشام بن عبد الملك شعر بأنه السيادة العلمية للموالي توشك أن تذهب بالدولة العربية، فقال لتذهبن الدولة من يد العرب أو ليكونن الموالي سادة هؤلاء الناس. فالموالي بشكل عام كان فيهم إيه يعني، كانت الدولة الأموية تتجنب، طبعا مش كلهم كده يعني، قصدي مش يعني ما كانش دي سياسة صارمة، وإلا سيدنا معاوية كان له كاتب مولى، زياد بن أبيه كان له كاتب مولى، يعني هناك موالي. نعم. طارق بن زياد قائد جيش وهو مولى طبعا. يعني ما كانش السياسة عامة، بس الدولة الأموية كانت تحرص على أن تكون الدولة دولة عربية.
2: نعم.
3: طيب هذا الوضع عمل إيه في الموالي؟ أثارهم، فصار الموالي يكونون عدة كل ثورة. انت واخد بالك؟ عارف انت الدولة لما تبقى ايه، الدولة لما يبقى لها وجه قبلي ويبقى لها روح قبلية، ده بيعمل ايه؟ بيخلي يعني احنا انا يجب ان انبه دائما احنا ذكرنا اكثر من مرة في الحلقات الاولى وبالذات في محور الحضارة الاسلامية انه الحالة العلمية الاسلامية لم تكن معتمدة على السلطة، فلذلك الموالي الذين تعلموا وصاروا علماء وصاروا رواة حديث كانوا سادة الأماكن. رجل عالم يطلب عنده العلم ويجلس عنده العربي الهاشمي يجلس أمامه متعلما. طيب لكن مش كل الموالي هيبقوا علماء، فبقية هؤلاء الموالي كيف تكون حالتهم الاجتماعية؟ يجد بعض المظالم، لأن الدولة عربية وفيها معنى أن الدولة عربية وفيها اتجاه أن الدولة عربية، فلذلك الموالي هؤلاء كانوا عدة كثير من الثورات لما يقع عليهم من المظالم. وهذا الأمر انفجر بعد ذلك في خراسان اللي هو موطن الدعوة العباسية. يعني صحيح الدعوة العباسية كان عصبتها رجال عرب ليس موالي، على ما كان يتوهم كثير من الناس قبل أن نكتشف مخطوطة أخبار الدولة العباسية لمؤرخ مجهول، اكتشفها الدكتور عبد العزيز الدوري المؤرخ العراقي المشهور ونشرها، فالنخباء عرفنا أنهم من العرب ليسوا من الموالي. لكن كثير من عدة الدولة العباسية وجنودها كانوا من الموالي، أشهرهم وأقواهم طبعا هو مين؟ أبو مسلم الخراساني. أيوة. فهذه الطائفة من الناس، هذا الشعب من الناس تعرض لبعض المظالم لا شك.
2: طب أستاذ محمد، يعني لماذا برضو نعتبرها من المآخذ على الدولة الأموية؟ يعني هو أصلا الملك يعني يحتاج إلى العصبية، يعني هو لا يقوم إلا بالعصبية. يعني مثلا في صفحة 159 في المقدمة لابن
3: خلدون، نعم،
2: هو بيحكي إن الدعوة الدينية
3: بغير عصبية لا تتم. نعم،
2: يعني قصدي هم عملوا إشي سياسيا، يعني هو ممكن يكون سليم أصلا. حتى الدعوة العباسية هي قامت على منهارة عليه الدولة الأموية، ما هو برضو في تعصب كان
3: صح. بس هي أنا دلوقتي مش بتكلم في ما في الدولة من رجالها العرب وعصبتها العربية، أنا بتكلم في ما لحق بالموالي من المظالم.
2: أي نعم،
3: تمام. طيب. يعني عايز أقول فرع من العصبية القبلية، هم في الآخر اقتتلوا. طيب لما هم اقتتلوا أصلا كيف كان تعاملهم مع غيرهم؟ والمظالم التي نزلت بالموالي كانت بتعمل ما يسمى أحيانا الدائرة الجهنمية. عارف أنت يقول لك النبوءة ذاتية التحقق، يعني إيه؟ مثلا دلوقتي أنا من الموالي وقعت علي مظلمة، فبقيت عدة ثورة من الثورات، فجاء الأمويين فأخمدوها، فلقوا أن الثورة دي عدتها من الموالي فازدادوا لهم اضطهادا، فصنع ذلك إيه؟ أن يكونوا عدة ثورة أخرى، فبتبدأ تتكون مع هذه الدائرة عداوة خفية مستترة بين مجمل الحالة، يعني حالة الموالي، ويعني عداوة من الدولة وشعور بالظلم من جهة الموالي. تمام. فيعني التوازن الذي يحدث بين الناس يعني طبعا ما كانش موجود في الخلافة الراشدة، وما كانش موجود في فترة النبوة، مع أنه كان فيه طبعا غير مسلمين، لأنه سلمان زي صهيب زي بلال. وانت عارف سيقول سيدنا عمر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا على بلال. طيب، ثم آخر شيء بقى نقوله أنه ما ارتكبه الأمويون من المظالم، بالذات المظالم التي لحقت بآل البيت، وبالذات المظالم التي كانت في مكة والمدينة، والتي كان ذروتها مع الحجاج ابن يوسف الثقفي. الحجاج ابن يوسف الثقفي عمر بن عبد العزيز كان يقول لو جاءت كل أمة بشيطانها وجئنا بالحجاج لغلبناهم.
2: هذا عامل السبع وذمتها على قولة الفلسطينية.
3: الحجاج ابن يوسف لو نظرنا إليه بمنطق السياسة وحدها، يعني السياسة العلمانية المتجردة من الأخلاق، هتبقى النتيجة الحجاج ابن يوسف ده واحد من أهم الشخصيات في التاريخ الإسلامي وفي التاريخ الأموي، لأنه أخمد كل الثورات وقضى على كل التهديدات، وكمان كان مشرفا على فتوح المشرق، السند ووسط آسيا اللي هو بلاد الترك. إنما لو نظرنا له بالأخلاقية الإسلامية بالمعيار الإسلامي، فأبدع ما فيه كلمة الذهبي مؤرخ الإسلام العظيم وهو يقول وله حسنات مغمورة في بحر سيئاته.
2: يا الله هكذا يراه الذهبي.
3: والذهبي هذا من أنصف المؤرخين. وله حسنات مغمورة في بحر سيئاته.
2: جايين للحجاج محضر.
3: أنا بس بذكرها دلوقتي باعتبارها من المساوئ والإخفاقات. وبعض العلماء كان يكفر الحجاج لغلوه في طاعة بني أمية.
2: نعم
3: كان يكفره. وبعضهم يعني لم يكفره لم يصل إلى تكفيره. وبعضهم لما قيل له مات الحجاج فسجد لله شكرا قالوا تسجد قال وأي مؤمن لا يفرح بهلاكه. ده واحد لازم نفرح بهلاكه يعني. إنما لو نظرت إليه زي ما قلت لك كده بالعين المادية هتلاقي إيه هتقول هذا الرجل هو مثلا نابليون الدولة الأموية مثلا يعني هو بسمارك الألمان مثلا يعني القائد الذي قضى على كل التهديدات.
2: نعم
3: ده لو من غير أخلاق يعني.
2: يمكن طبيعة المرحلة في ذاك الوقت كانت تحتاج شخصية جسوس.
3: أيما
2: لما نيجي هنجي. إذن هذه أبرز ثلاثة مآخذ أنا بديش أسميها مساوئ أو وعيوب أو كذا. نعم. خلينا نحكي مآخذ على الدولة الأموية.
3: يعني ما عنديش مانع أن تسميها مساوئ وعيوب لأنه في الآخر يعني ماشي. هم بشر يعني وصصوا تاريخ المسلمين ده تاريخ بشر. إحنا يعني إحنا مش مضطرين ندافع عنهم. إحنا ملزمين بإنصافهم. لكن مش مضطرين ندافع عنهم يعني مش معنى ان هم من تاريخنا الاسلامي او من اجدادنا واسلافنا انه ما يبقى لهمش مشاكل. فانت لا لما تجد مثلا واحد زي الحجاج وما فعل واحد زي عبد الملك بن مروان وما فعل لا يجب ان تقول انه هذا خطأ والا سنفقد معيار الصواب والخطأ. لكن احنا وقت ما نيجي عند الحجاج مثلا يجب ان نقول من حسناته 1 2 3 4 ومن سيئاته 1 2 3 4.
2: نعم لم يعرف على أو لم يعهد على خلفاء بني أمية خلينا نحكي بالعموم يعني بشكل عام الانحراف الأخلاقي والإسراف والتبذير ما عرف لاحقا مع الدول الأخرى يعني.
3: لا لا لم يعرف ما شوف يا شيخ مراد ما كن يعني ما زال الجو جو صحابة وتابعين وما زالت يعني جو روح الإسلام مهيمنة وكبيرة وما زالت الدولة عربية يعني مسألة الإسراف في الأموال مسألة التبذير مسألة اتخاذ الجواري الكثيرات مسألة بناء القصور الفاخرة الفخمة كل هذا لم يكن عند الأمويين. نعم.
2: طيب قبل ما أنتقل للسؤال 43 بس توضيح صغير حتى لا يحدث لبس يعني ما تحدث به الأستاذ محمد عن فترة عبد الرحمن الداخل هي تتبع لحقبة الأمراء في الأندلس اللي طبعا في ذاك الوقت كانت قامت الدولة العباسية وسقطت الدولة الأموية وقامت هناك الدولة الأموية.
3: تمام.
2: المرحلة الأولى كانت مرحلة الفتح الثانية كانت مرحلة الولاء وهدول كانوا مع الدولة الأموية بس مشان ما يفكرون لك يعني الدولة الأموية فمن ضمنها عبد الرحمن الداخل بلاش
3: يصير لك صح.
2: نعم. إذن لو أردنا أن نلخص المآخذ أو المساوئ هم ثلاثة التوريث
3: عيوب نظام ولاية العهد
2: واثنين
3: العصبية القبلية وما ترتب عليها من شأن الموالي واضطهاد الموالي
2: وفترة الحجاج
3: والمظالم مظالم بني أمية.
2: سؤال 43 أستاذ محمد جاهز؟
3: الله المستعان. أيوة
2: طيب سؤال 43 الآن سنأتي إلى عاد سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه ابن أبي سفيان. من هو معاوية؟ وانت لما بتحكي عن معاوية بيخطر في بالك تسأل طيب هل هو خليفة ولا ملك؟ يعني برضو هذا سؤال يعني شوية محير. الآن لما بتيجي سيرة عاد سيدنا معاوية بيطلعوا لك وبيحكي لك أول من بدأ بالتوريث أو بنظام التوريث في العالم الإسلامي وعليه هو بذلك يتحمل وزر كل الملوك وكل المستبدين عارف والطغاة اللي حاولوا انهم طبعا يعني يجبروا الأمة على هذا النظام وبالتالي هو قضى على نظام الشورى ورسخ لاحتكار السلطة والاستبداد والآخره. أليس كذلك يا كرام؟ لا نفتح هيك القوس تبع سيدنا معاوية وندخل الدخل اللي هي مشان نوضح للناس ونرد على بعض ما ورد من شبهات.
3: صلى على النبي
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
3: شوف السؤال ده هياخد الحلقه تا تمام لوحدها كده عشان ما تقوليش
2: لا لا لا الحلقة هاي وممكن الحلقة القادمة ما عندناش أي مشكلة.
3: الله يبارك فيك. ماشي يا سيدي. أولا نبدأ بالمسألة البسيطة بتاعت هل معاوية خليفة أم ملك. طبعا احنا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة بعدي 30 سنة، وهذا الكلام هو المقصود به الخلافة الراشدة على منهاج النبوة 30 سنة. أما الذين بعدها فهل هؤلاء الذين بعدها نسميهم خلفاء ولا نسميهم ملوك؟ بعض العلماء وهم قلة منعوا أن يسمى هؤلاء البقية بالخلفاء وقالوا هؤلاء ملوك.
2: العلة؟
3: العلة أنه مش دي الخلافة على منهج النبوة، دي مش هي خلافة النبي صلى الله عليه وسلم، دي فيها انحراف عن خلافة النبي
2: بحكم أنه 30 سنة خلصوا.
3: بحكم أنه 30 سنة خلصوا أنه دول ملك عضوض. طيب وقالوا وإنما يعني بيسموا تسمية خلفاء كده بالمعنى اللغوي، عارف أنت كلمة خليفة يعني الذي جاء بعده زي الخلف والسلف، فيسمى خليفة على المعنى اللغوي. لكن ما جرى عليه المسلمون وعليه جمهور العلماء يكاد يكون عليه إجماع يكاد، وما جاء في نصوص نبوية صحيحة تدل على أن هؤلاء يجوز أن يسموا بالخلفاء، مع الانتباه إلى أن تسميتهم بالخلفاء لا تعني الخلافة الراشدة. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون. فابن تيمية قال قوله وسيكون خلفاء فيكثرون فيه دليل على جواز تسمية هؤلاء بالخلفاء، لأن الخلفاء الراشدين الأربعة ليسوا كثرة، يبقى النبي هو سماهم خلفاء وسماهم إيه؟ كثرة. وفي حديث آخر صحيح أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الدين عزيزا إلى 12 خليفة من قريش، يبقى سمى 12 واحد سماهم إيه؟ خليفة، هذه تسمية النبي صلى الله عليه وسلم له. طيب من الاثناشر دول هنا اختلف العلماء في تفسيرها، وإن كنت أنا أرجح وأميل إلى أن هم الاثناشر خلفاء اللي بينتهوا بهشام بن عبد الملك، لأنه في عهدهم كان الإسلام عزيزا وكانت الأمة واحدة، وبعدهم بدأ يعني يضعف وبدأت الأمة زي ما قلنا كده تفقد وحدتها. فلكن القصد هنا أنه إيه؟ أنه أكثر من الأربعة الراشدين سماهم النبي خليفة، فيجوز إطلاق الخلفاء. وعلى هذا كان عمل المسلمين يعني العلماء، شوف أنت عندك 1400 سنة هم طابور العلماء والفقهاء خاطبوا بني أمية وبني العباس وفيما بعد بني عثمان الأتراك بلقب الخلافة، فعمل المسلمين وهم جمهور العلماء. ففكرة أنه من بعد الخلفاء الراشدين يجوز تسميتهم بالخلفاء،
2: وليس المقصود بها الخلافة الراشدة،
3: وليس المقصود بها الخلافة الراشدة. يعني لا يمتنع أو لا ينبغي لأحد أن يقول إنه لا يجوز أن يقال على خلفاء بني أمية وبني العباس وبني عثمان خلفاء،
2: ولكن شكل الحالة ملك.
3: وهم ملوك دوري. يعني قصدي احنا ممكن نطلق عليهم ملوك، لكن في ناس عايزين ما نقولش عليهم خلفاء.
2: نعم.
3: فاحنا لو ما قلناش عليهم خلفاء فبنبقى خالفنا احاديث صحيحه وبنبقى برضو يعني شذذنا عن عمل الامه طوال هذه القرون.
2: نعم.
3: طيب نيجي بقى لسيدنا معاويه. طيب سيدنا معاويه لانه احد اهم الشخصيات التي يعني كثر فيها الطعن ودار عليها الحديث وكان فيها الخلاف، وانت عارف انت تعليقات حلقات الفتنه كان فيها صراع واصطدام بين احباب معاويه وبين احباب علي رضي الله عنه. فسيدنا معاوية لو احنا أردنا أن نعرف به فهنقول سيدنا معاوية هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، يلتقي مع النبي في عبد مناف. أمه طبعا شخصية المشهورة جدا هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. طيب سيدنا معاوية أسلم، الراجح في روايتين في إسلامه، أسلم في عام الفتح يعني في فتح مكة، ولا أسلم قبل الفتح بعد صلح الحديبية. الراجح أنه أسلم سرا بعد صلح الحديبية وخاف أن يعلن إسلامه من أبويه، لأنه ما زال أبو سفيان وهند على الشرك، فبقي إسلامه سرا حتى عام الفتح. تمام. هذا الذي يجمع بين الأحاديث، والراجح أنه أسلم قبل الفتح. طيب، وبالتالي فسيدنا معاوية شارك في غزوة حنين اللي هي كانت بعد الفتح، وقسم له النبي صلى الله عليه وسلم من غنائمها، وفيه وفي هذا الجيش نزل قول الله تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروه، اللي هو الآية التي نزلت في غزوة حنين. طيب، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا له، سواء كان كاتبا للوحي ذي المرتبة العليا أو كان كاتبا لرسائله، فهذا دليل على أن النبي رآه أمينا واستأمنه. وفي فضله وفيه باعتباره من الصحابة الفضل العام الوارد في أحاديث الصحابة، يعني هو رجل من ضمن جملة الصحابة المشمولين بالفضل العام، وصح في فضله بخصوصه أحاديث، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به، هذا حديث صححه بعض المحدثين، وكقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب وجنبه وقه العذاب.
2: دعا له النبي صلى الله عليه وسلم.
3: دعا له النبي صلى الله عليه وسلم.
2: نعم.

0: يعني مش الدعوة التي تمثل طعنا في دينه. تمام. ومع ذلك فأكثر العلماء يربطون بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر، فأيما رجل دعوت عليه من أمتي فاجعل دعوتي هذه مغفرة له. تمام. هذا من فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، فاجعلها فاجعل دعوتي رحمة أو مغفرة له. فهم يربطونها، يعني حتى مثلا الإمام النووي وهو قال في شرح صحيح مسلم: باب في من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن مستحقا لذلك فهي رحمة له. يعني تمام. فهذا هذا الحديث الذي يعني يتخذه البعض مطعنا. وحتى أنا عايز أقول لك، حتى لو لم يثبت في فضله حديث خاص، حتى لو لم يثبت في فضله حديث خاص، فهو مشمول بالفضل العام الذي نزل في الصحابة، طالما أنه ليس عندك ما يخرجه منه. يعني طالما ما فيش نص خاص يقول إيه لا معاوية ليس من ذلك. طيب، ومعاوية رضي الله عنه احنا دلوقتي ذكرنا أنه كان من المشمولين بالآية، وذكرنا فيه بعض الحديث، والصحابة يعني الصحابة الكبار أيضا تعاملوا معه تعاملهم مع الرجل الأمين. وإحنا بنتكلم في سيدنا عمر والله على الشام، وسيدنا عثمان والله على الشام، وسيدنا معاوية كان له فضل في جهاد البحر، وبذلك ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أول قوم من أمتي يغزون في البحر قد أوجبوا. وقد كان أول الناس معاوية، أول ناس ركبت البحر، لأنه كان متشوقا لفتح قبرص. تمام. وبعد ذلك نرى، طيب، ما كان موقف ابن عمر منه، ما كان موقف ابن عباس، ما كان موقف ابن الزبير. احنا بنتكلم على اللي هو جيل الصحابة الذين رأوا معاوية واليا ورأوه خليفة. وذكرنا يعني أبو الدرداء كان يقول: ما رأيت صلاة أشبه بصلاة رسول الله من صلاة معاوية. ابن عمر ذكرنا في الحلقة الماضية قوله: ما رأيت رجلا كان أسود من معاوية. قيل: فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قالوا: قال ما رأيت رجلا بعد رسول الله أسود من معاوية. قالوا: فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قال: كانوا والله خيرا من معاوية، وكان معاوية أسود منهم، يعني أسخى أحلم. ابن عباس يقول: ما رأيت رجلا أخلق بالملك من معاوية، وقال إنه فقيه لما بلغه أن معاوية يقول كذا. سيدنا معاوية له عشرات الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، وغيره مما لا يحضرني الآن من كلام الصحابة فيه. لكن القصد أن نتكلم عن كبار الصحابة بالقول وبالفعل. يعني ابن الزبير يقول: إن كنا لنخادعه، معاوية يعني، فينخدع لنا، وما فيها يعني أذكى منه أو أدهى منه. يعني كنا بنعمل عليه الحيلة فيعمل نفسه شريبها، وهو فاهم الموضوع ده، كلام ابن الزبير فيه. فسيدنا معاوية يعني بقول لك هو شخصية خطيرة، من أبرز شخصيات التاريخ. رجل يعني كان يستطيع أن يدير بالحلم وأن يدير بالعقل ما يعجز الآخرون أن يديرونه بالسيف. ولذلك ملك قلوب أهل الشام. يعني أنت عايز أقول لك على حاجة، معاوية رضي الله عنه دون سيدنا علي بكثير في المكانة والمقام والفضل، ما فيش كلام. أصلا معاوية اعترف بذلك لما قيل له: أنت تنازع عليا أم أنت أحق بالأمر منه؟ قال: والله إني لا أعلم أنه خير مني، ولكن ألا تعلمون أن عثمان قد قتل مظلوما؟ فقولوا له فليسلم. يعني إقرار معاوية بأن عليا أفضل منه هو إقرار من معاوية نفسه،
1: طبيعي.
0: لكن هذه الكفاءة تراها في انضمام والتحام وانسجام أهل الشام حول معاوية، لم يخالف عليه أحد، مفيش.
1: نعم.
0: يعني سيدنا معاوية أهل الشام بالنسبة حتى كان يقال طاعة شامية، الجماعة بتوع الشام مع بني أمية ومع معاوية، يعني ملك قلوبهم.
1: يعني رجل يعني يستطيع أن يسيطر على الناس بهذه الطريقة، يمتلك قدرات
0: خطير
1: ليست عادية. يعني يمتلك قدرات، أول شيء كاريزما شخصية، قدرات إدارية، خبرات حياتية ليست عادية في مختلف المجالات، قدرات عسكرية، قدرة على التخطيط، يمكن إرهاصات تميز.

0: بدأت يعني منذ طفولته.
1: نعم يروى
0: يعني
1: ذلك،
0: يروى شوية أشياء عنه أنه كان تعثر في الطريق وكان يسير مع أمه، أو كان حتى أبو سفيان والده وأمه هند كانوا في البيت جالسين، فأبو سفيان بيحكي أن رأسه لكبير في في رواية زي هيك يعني. فهند تحكي يعني بما معناه أنني لن أقبل إلا أن يسود العرب، مش بس يعني قومه.
1: قالوا له، قالوا لها: ولدك هذا سيد قومه. قال: ثكلته إن كان سيد قومه فحسب.
0: أي نعم أي نعم. وحتى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يعني حتى فكرة أنه أخفى إسلامه شوية له فاهم أنه ابن سيد قوم
1: يعني. نعم.
0: والوضع فهو قدر أنه لازم يخفي، هاي قدرات حلوة. فكرة هو يقول حتى لا أشبع الله بطنه عن هذا الحديث، إنه كان في صالحي يعني، هو كان يأكل في اليوم 7 وجبات. قدراته في الشعر، قدراته العلمية أيضا، فكرة إنه كاتب للوحي يعني، إذن هو صحيح. كان يكتب ويقرأ.
1: نعم نعم.
0: وهذه كانت نادرة في الصحابة،
1: كانت قليلة يعني. نعم.
0: قيل إنه عدد الصحابة اللي كانوا يقرؤون ويكتبون في بدايات البعثة كانوا يمكن 14 صحابي.
1: نعم.
0: عدد قليل جدا يعني.
1: نعم. وذلك في قول النبي: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب. الكاتبون فيه كان الكاتبون كانوا قلة، ولكن هو وهذه يعني مما ذكرته أنت في الحلقة الماضية من إنه بني أمية زي ما قلنا العيلة كده كانت فيها شطارة وفيها كفاءة وفيها اهتمام يعني بالسيادة ومطالبها، مطالب السيادة.
0: أي نعم.
1: فالمهم يا سيدي، فسيدنا معاوية أنا بقولك يعني هو شخصية خطيرة جدا، داهية حليم، وهو معدود من دهاة العرب الأربعة. يعني كانوا يقولون دهاة العرب أربعة، دول الشخصيات اللي في الذروة من الذكاء. فذكروا معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص والمغيرة بن شعبة وزياد بن أبي. طيب يبقى احنا كده عدينا انه سيدنا معاوية مشمول بقول الله، فيه احاديث عامة وفيه احاديث خاصة من قول رسول الله، فيه كلام من بين الصحابة والتابعين، وانه ادار الامر ادارة رضي عنها عمر ورضي عنها عثمان، وان قلوب اهل الشام كانت منحازة له ملتفة حوله. ونأتي للمنقبة الأخيرة التي يجب أن لا ننساها أبدا، وهو أن سيدنا الحسن بن علي سلم له الخلافة.
0: مهمة.
1: وهذا فيه رد على الشيعة. يا جماعة، لو أن معاوية بمثل هذا الشر الذي تحكونه وتنسبونه إليه، ما كان يجوز للحسن وهو الإمام عندكم، وطبعا هو برضو إمام عندنا، لكن ما كان يجوز للحسن بن علي بن أبي طالب أن يسلم خلافة النبي وقيادة المسلمين للشخص الذي تصفونه بالكفر والفجور والفسوق؟ ما كان الحسن ليسلم الخلافة إلى معاوية لولا أن رأى أن معاوية جدير بها وأنه مأمون عليه، حتى وإن لم يكن أفضل الموجودين والقائمين. هذا يجب، هذا أمر يجب أن لا ننساه أبدا. وهناك منقبة يعني كثير من الناس يغفل عنها، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن: إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. يبقى تنازل الحسن لمعاوية أمر أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الخلافة ذهبت إلى معاوية نتيجة حدث أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كان يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم، أو هل يتصور أن النبي يثني على أمر كان غيره خير منه وكان بالإمكان أن نفعل هذا الخير؟ يعني هل النبي، طبعا النبي أكيد لن يمدح شيئا باطلا،
0: نعم،
1: وبالتأكيد النبي لن يمدح شيئا كان غيره أفضل منه وكان يمكن صنع هذا الأفضل. وهنا أمر مهم، لأنه هذا يرد على حتى كثير من بعض الكاتبين في الساحة الإسلامية وبعض المشايخ وبعض العلماء اللي هم يعني تشعر أن في قلبهم شيئا على معاوية، أو تشعر أن الأمة ضاعت لما معاوية استلم الخلافة. يا جماعة ما تنسوش أن النبي أثنى على اللحظة وأثنى على الحدث الذي فيه تنازل لمعاوية.
0: كيف؟
1: إن ابني هذا سيد وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فينبغي ألا ننسى هذا كله ونحن نتكلم عن معاوية. تمام؟
0: عظيم.
1: طيب
0: طبعا قدراته الإدارية، فكرة أنه هو استحدث نظام المخابرات، عمل جهاز قوي، فكرة الحجابة، هو أول من استحدث مثلا هذا النظام، فكرة الحرس، الشرطة، الدواوين، الرسائل، يعني اشتغل شغل إداري ليس عادية.
1: شوف معاوية من حيث الكفاءة الإدارية ما يستطيع أحد أن يطعن فيه. تمام؟ يعني أسوأ واحد مش بالع الكفاءة الإدارية لمعاوية يقول لك معاوية هذا كان يرشو الناس ويحكمهم بالمال. طيب يا سيدي عايز أقول لك إيه، لو احنا مشينا معاك يعني يا سيدي خير وبركة. أي واحد خليفة كبير وعظيم ومراضي الناس بالمال وده بيسبب استقرار الأمة، مين اللي يقول لأ؟ يعني الكفاءة الإدارية لمعاوية لا مطعن فيها.
0: وحدث
1: يعني محدش يقدر يقول إن معاوية ما كانش عارف يدير. ما فيش حد بيقول كده. لا هو جدير
0: ناقم حاقد
1: وبيقولها بهذا الشكل. مصر الناقم الحاقد ده عايز يفسر إيه الاستقرار اللي حصل في الشام ده 40 سنة والشام مستقر تحت معاوية، 20 سنة أمير و20 سنة خليفة في الشام. 40 سنة الأمور مستقرة، مين يقدر يحكم 40 سنة والأمور مستقرة لا يخرج عليه أحد إلا كفء. مش بقول لك أنا كلمة ابن عمر ما رأيت أحدا بعد رسول الله أسود من معاوية، وابن عباس بيقول ما رأيت أخلق بالملك من معاوية. يعني كفاءة معاوية في إدارة الأمر موضع اتفاق بين الجميع. اللي عايز يسيء بيقول لك إيه كان شغال بالرشاوة يعني. بس ده حجة المتهافة.
0: وللعلم أستاذ محمد مفهوم الشام في ذاك الوقت، ترى الناس بتفكر جغرافيا هي بلاد الشام تبعتنا، هي كانت أوسع
1: أوسع،
0: نعم. أوسع شباب بكثير يعني،
1: ومشرفة على الثغور،
0: نعم يعني منطقة ملتهبة.
1: يعني احنا داخلين في تركيا المعاصرة جبال طوروس والثغور، وكذلك شرق البحر المتوسط اللي هي مساحة قبرص وهكذا.
0: نعم يعني مساحة ضخمة جدا. نعم. مفهوم بلاد الشام كان. نعم.
1: فأنا دلوقتي يعني رايح أقول إنه يجب يا جماعة إن احنا نبقى واخدين بالنا إنه الانتقال من الخلافة الراشدة إلى الملك العضوض جرى على يد معاوية بن أبي سفيان الذي هذا وصفه وهذا فضله. تمام؟ كل ده أنا بحاول أمهد لمسألة التوريث اللي احنا اللي انت سألتني عليها، وهي المسألة الشائكة بل الأكثر في تداخلها وفي حساسيتها بالذات عند المعاصرين، لأنه كثير من المعاصرين متصور أن الأمة بدأت تنهار من عند معاوية، وهذا أمر يعني لا يمكن أن يكون صحيحا. طيب نيجي الموضوع مسألة
0: التوريث. خلصنا معاوية، أعطينا هيك ملخص لطيف عن معاوية. فيعني اللي حكيناه يمكن كافي شباب عن سيدنا معاوية. إذا أردت الاستزادة تستطيع أن تعود للمراجع اللي طبعا حنذكر لك إياها إن شاء الله في نهاية هذا المحور.
1: تمام.
0: يعون الله عز وجل.
1: جميل.
0: الآن أستاذ محمد سنأتي نعم إلى السؤال
1: مسألة
0: الأبرز،
1: التوريث. نصلي على النبي.
0: اللهم صل على سيدنا محمد.
1: شوف يا سيدي، لازم وإحنا بنقيم التاريخ نبقى يعني بنحاول نعيش هذه الفترة ونستدعي أجواءها ونستلهمها، بحيث ناخد يعني ناخد التصور الصحيح علشان نفهم التصرف الصحيح برضو. هذا الموضوع تعال ناخده كده من أول سيدنا أبو بكر. طيب سيدنا أبو بكر لما توفي حد جاب سير التوريث، حد قال له إيه رأيك تديها لابنك محمد بن أبي بكر والعبد الرحمن بن أبي بكر والعبد الله بن حد جاب سير التوريث؟ أبدا. سيدنا أبو بكر توفي الأنظار إلى عمر على طول. طيب خد بالك بقى، بعد 10 سنين في الحكم جاء سيدنا عمر ليموت، هنا بدأت أول اقتراح بالتوريث، لما قال المغيرة بن شعبة يا أمير المؤمنين اجعل عبد الله بن عمر، اجعل فيهم يعني في أهل الشورى عبد الله بن عمر. خد بالك يعني قس الدنيا، المجتمع، الأجواء رايحة لفين. طبعا ابن عمر جدير بالخلافة ما فيهاش كلام، بس انت خد بالك ابن عمر دلوقتي موجود، وموجود مين جنبه؟ موجود السابقين الأولين موجود عبد الرحمن بن عوف، موجود سعد بن أبي وقاص، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، موجود الكبار. لكن وجدت الفكرة، وجد الذي يقترح أن ابن عمر يكون مين؟ يكون ضمن الشورى. طبعا سيدنا عمر قال له إيه؟ نهره سيدنا عمر، قال حسب آل الخطاب أن يحملها منهم واحد، إن كانت خيرا فقد أصبنا منه، وإن كانت شرا فحسبهم أن يأخذها منهم واحد. والله لقد أتعبت نفسي وأجهدت أهلي ووددت أن أخرج منها كفافا لا علي ولا لي. بل إنه ما دخلش في الستة أصحاب الشورى قريبه ابن عمه سعيد بن زيد، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، لأنه عمرو بن الخطاب بن نفيل، ما دخلش علشان هو من قرابته. فخل يعني دلوقتي احنا باقي عندنا 7 من العشرة المبشرين بالجنة، شل منهم سعيد بن زيد وخلاها في أهل الشورى الستة، طلحة والزبير وعثمان وعلي وسعد وعبد الرحمن.
0: احنا أستاذ محمد، المغيرة بن شعبة اسم مهم، محتاجينه كمان شوي، حيظل معنا
1: ولا ماشي؟ حيظل معنا، خليك فكره. يعني لو أنا نسيت خليك فكرني بي. بس أنا دلوقتي رايح أقول لك انظر إلى تغير يحدث في المجتمع. الفكرة اللي ما كانتش مطروحة خالص بدأت تطرح، وبدأ اسم ابن عمر يطرح، مع أنه قد وجد إلى جوار السابقين الأولين الكبار، عثمان وعلي وعبد الرحمن والزبير وطلحة وسعد. تمام؟ طبعا عند وفاة عثمان بن عفان ما كانش ممكن حد يطرح توريث، لأنه أصلا الدنيا فتنة. عند وفاة سيدنا علي قيل له يا أمير المؤمنين نستخلف ابنك الحسن سنة 40 هجرية، فقال علي لا آمركم ولا أنهاكم، أنتم أبصر.
0: يعني ما كانش موقف حاسم زي سيدنا عمر، إنه لا وكذا،
1: وما كانش غير مطروح زي سيدنا أبو بكر. يبقى خد بالك هنا، انت احنا دلوقتي في سنة 40 هجرية، خد بالك ما ينفعش تنسى التغير الذي حصل في المجتمع، ما ينفعش تنسى الفتن التي وقعت، ما ينفعش تنسى بزوغ العصبية الذي تكلمنا عنه في حلقات الفتنة. فالفكرة نفسها هنا لم ينهى عنها سيدنا علي، لم ينهى عنها سيدنا علي، قبلها، صارت محتملة عنده للأخذ والرد، لا أمركم ولا أنهاكم. مع أنه كان في ذلك الوقت ما زال أحد الستة أهل الشورى وأحد العشر المبشرين بالجنة حيا، وهو سعد بن أبي وقاص. تمام؟ أنا بس عمال أقول انظر في تطور الفكرة. فأول من قبل هنا الألفاظ مهمة، أول من قبل أو أول من يعني تقبل أن يكون ابنه واليا من بعده هو سيدنا علي، مش سيدنا معاوية في الحسن. وده سنة 40 هجرية، التوريث ده هيجي لنا سنة 60 هجرية، يعني بعد 20 سنة من برضو تطور وانحياز مجتمعي.
0: أنا حاسس إنه البعض سارح.
1: طيب
0: شباب شوف، ترى اللي بنحكيه هذا إذا أنت شردت فلتت منا هيك شوية حتتلقى بعاطفتك وليس بعقلك، وبالتالي حتبدأ تتعلق تعليقات غريبة عجيبة. ترى اللي بنحكيه عميق جدا، مهم جدا، يحتاج إلى إعمال العقل بشكل مركز جدا جدا مشان تستوعبه وتهضمه. يعني في زمن سيدنا علي الظرف العام كان مهيئا أن تقبل.
1: أي نعم.
0: الفكرة مهمة، هي النقطة، لأنه في ناس فيك بشكل عاطفي وقبلها، ليه قبلها تك تك تك وبيبلو.
1: لا، وبالفعل هم ولوه، يعني أهل العراق اللي هم أنصار سيدنا علي لما مات علي ولوا مين؟ ولوا الحسن بن علي، ولوه الخلافة. يعني أول واحد أخذ الخلافة بعد أبيه مش يزيد بن معاوية، لا، هو الحسن بن علي.
0: السؤال أستاذ محمد، هم اللي حوالين سيدنا علي لماذا اقترحوا مثلا الحسن؟ يعني هل لأنهم شايفينه أنه كان شاهدا على كل الأحداث، فاهم شو اللي قاعد بصير، وبالتالي في كفاءة، مش بس قرابة. يعني القصة أقول لك مش قرابة، هي في كفاءة، هم شايفين أنه هو الأكفأ.
1: كويس.
0: ليش نروح لبعيد يا أخي؟ قدرا طلع ابنه، يعني
1: لا،
0: شو نعمل؟ ولا هي لها علاقة بالنسب؟
1: لا، ليها علاقة، لأننا ذكرت لك أنه وتولية الحسن كان موجودا، لم يمت بعد واحد من المرشحين للخلافة أيام عمر اللي هو سعد بن أبي وقاص. يعني إحنا لو بنتكلم في مراتب الخلافة، أيهما أفضل، الحسن ولا سعد؟ سعد بن أبي وقاص. فمع وجود سعد بن أبي وقاص حيا ذهبت الآراء التي لم يرفضها علي رضي الله عنه إلى أن يتولى الحسن.
0: طيب شخص مثل سيدنا علي برجاحة عقله وقدراته اللي مش عادية طبعا،
1: أيوة
0: أكيد شايف هو بالحسن كفاءة.
1: بس هو ده اللي أنا عايز أوصل له. لا ما هو كفاءة الحسن ليه ما فيهاش كلام، ما احنا لا نطعن الآن في كفاءة الحسن، لكن احنا من الوقت بنقول ما سماه ابن خلدون ظهور وازع العصبية.
0: هاي نقطة جدا مهمة.
1: أيوة.
0: بالله 600 مليون خط تحتيها لأن هاي مهمة.
1: ظهور وازع العصبية. دلوقتي نحن في أجواء هذه العصبية لها وزن في الخريطة السياسية وفي خريطة الاختيارات. نحن ذكرنا في حلقات الفتنة الكلمة الجميلة التي قالها القعقاع بن عمرو التميمي للسيدة عائشة وطلحة والزبير لما قال لهم إيه، انتوا دلوقتي رحتوا البصرة علشان تقتصوا من قتلة عثمان. البصرة كان فيها 600 واحد من قتلة عثمان، قتلتموهم إلا حرقوص ابن زهير السعدي فر منكم، فلما طلبتموه منعه قومه بنو سعد وتعصب له 6000 رجل، فإن تركتموه كنتم تاركين لما تأخذونه على علي، وإن أصبتموه فأغضبتم مضر وربيعة في هذه الأحاء، يبقى الموضوع بيكبر وبيفلت. قالوا له فماذا ترى؟ قال هذا أمر دواؤه التسكين. الآن انظر معي بقى في أنه في قبائل كانت متعصبة تحمي أحد قتلة عثمان ولو قاتلت جيشا فيه أم المؤمنين وفيه 2 من 10 مبشرين بالجنة. يبقى دلوقتي في وازع عصبية، في وازع عصبية، ما بقاش الموضوع زي زمان. انت يعني مثلا لما تولى سيدنا أبو بكر، بلاش، سيدنا أبو بكر هو بيكلم الأنصار وهم بيقولوا أنتم معشر المهاجرين رهط، نحن كتيبة الإسلام وأنصار رسول الله، وأنتم معشر المهاجرين رهط تريدون أن تحضنونا من هذا الأمر. سيدنا أبو بكر قال لهم إيه؟ قال لهم ولكن هذا الأمر لا تعرفه العرب إلا لهذا الحي من قريش.
0: هذا في سقيفة بني ساعدة.
1: سقيفة بني ساعدة. خذوا بالكم يا جماعة إنه العرب لن يخضعوا إلا لواحد من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا. طيب لكن داخل قريش أول ما سمع أبو بكر بقى له عبد الله بن أبي قحافة، أول ما سمع إنه ابنه بقى خليفة، قال ورضيت بهذا بنو عبد شمس وبنو مخزوم. إزاي دي؟ فالمسلمون الأوائل كانت تقريبا انتهت عندهم العصبية في داخل قريش، يعني انتهت، يعني هذا المعنى ما حدش، يعني علي موجود من بني هاشم، عثمان موجود من بني أمية وبني عبد شمس، لكن ما حدش فكر يثيرها قبلية على أبي بكر ولا على عمر، لأنه يعني أبو بكر أصله من قبيلة تيم، كان يقول الشاعر فيها ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم شهود. وعدي برضو قبيلة ضعيفة لها قبيلة عمر. فقصدي احنا رحنا يا جماعة لتولية الخليفة من قريش في نص للنبي صلى الله عليه وسلم وعشان العرب لا تخضع إلا للقريش، لكن داخل قريش المسلمون الأوائل وأغلبهم قرشيين لأنهم مهاجرين ما كانش عندهم حسبة القبائل، كان عندهم حسبة الكفاءة بس، حتى لو هيتولى التيمي على الهاشمي وعلى المخزومي وعلى العبشمسي، حتى لو يتولى العدوي على هؤلاء. لكن احنا دلوقتي زحفنا سنين بعد هذه اللحظة وظهر وازع العصبية اللي خلى بعض الناس يقاتلون جيشا فيه أم المؤمنين وطلحة والزبير تعصبا لرجل منهم من قتلة عثمان. فهذه العصبية هي اللي عملت ايه؟ هي اللي عملت الفتنة طبعا، وعملت الكتلتين الكبيرتين، كتلة العراق عند سيدنا علي وكتلة أهل الشام عند سيدنا معاوية.
0: نعم.
1: طيب هذه يا مولانا قدر معها سيدنا معاوية، احنا دلوقتي خلاص الحسن تنازل لمعاوية، لما جينا بعد 20 سنة اللي هو سنة 60 هجرية قدر معاوية رضي الله عنه انه أقوى عصبة موجودة تستطيع أن تتحمل تكاليف الخلافة هي عصبة الأمويين، هي دي العيلة الكبرى الموجودة، هو ده التماسك عندهم أهل الشام لا يخالفون عليهم، وإن إحنا لو تركنا الأمر مرة أخرى بدون تم